لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلنا

كان واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

0: ديوان اف ام.
1: Oh yeah.

0: bet that.
1: D-Wang FM.

العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

ربنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

0: الثانية على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسامر فايبس.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: UNFM Flash News.
1: موجز السابعة راديو UNFM. صباح الخير. المعهد الوطني لرصد الجوي ينظم مساء اليوم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد، وذلك بخمس نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، وهي محطة رصد الجوي بالكاف في الإقليم الأول وشاطئ سيدي الجهم بمعتمد سليمان من ولاية نابل في الإقليم الثاني، حيث ستنظم عملية رصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، كما تشمل عمليات الرصد محطة رصد الجوي بالقيروان في الإقليم الثالث ومحطة رصد الجوي بتوزر في الإقليم الرابع، إلى جانب موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدنين في الإقليم الخامس. حملة أوقف التلوث بجابس تدعو في بيان لها إلى ضرورة تعجيل بقرار تفكيك الوحدات الملوثة وأعلان خريطة زمنية وعملية واضحة وتطبيق القرارات السابقة، معتبرة أن كل وحدات المجمع الكيميائي التونسي مخالفة للمعايير والقوانين التونسية والدولية. كما شددت الحملة على ضرورة الإفراج على نتائج التقرير النهائي للجنة المكلفة بملف التلوث بجابس. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمملكة المغربية وبالجمهورية الجزائرية في إطار برنامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026. إلى شأن الدول، الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تعلن احتراق محطة التحويل جنوب مدينة الزاوية بالكامل وخروجها عن الخدمة إثر تعرضها للاستهداف من طائرة مسيرة، محذرة من أن استمرار الاعتداءات على منشآت الكهرباء قد يقود إلى اضطرابات واسعة تصل إلى إطفاء جزئي أو عام للشبكة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيد على سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، بينما أكد طهران أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن بشروطها. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في موعد إخباري قادمة في أمان الله.
2: فقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 3 دقائق بعد 7، إن شاء الله نهاركم زين، صباح الورد والفل والياسمين. معكم نورز مشراوي من قدام الميكرو، سلم على ندو الجميلة في الإخراج التقني وأمونة المزينة في الإخراج الرقمي. إن شاء الله نهاركم مزين ومليان بالخير، إن شاء الله ربي معاكم للناس اللي قاصدين خدمتهم واللي حلوا عينيهم توا وإلا حلوا تشانيل يوتيوب فيسبوك ديوان اف ام ولا باش فيسبوك ديوان اف ام، يعملوا طلع على ناس الديوان. متواصلين معاكم من 7 حتى للعشرة بمختلف مواضيعنا ومختلف فقراتنا. قبل ما نمشيوا لمواضيعنا وفقراتنا وسلم على الفريق، نحب نسمعكم أغنية كي تسمعوها الحقيقة تحسوا برشا إنرجي. هي للفنانة السورية أصالة، صدرت عام 2006، برشا بوزيتيف فايبس، برشا ضحكة، برشا حاجات مزيانة. لحنها تامر علي وزحها تميم. تعبر الأغنية عن حالة العشق العميق والاعتراف الصادق بالمشاعر الجيشة اللي تتجاوز الأحلام. ضحكة محلها وروح مزيانة، نخليكم تتمتعوا.

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 13 دقيقة بعد السبعة، صباح الورد والفل والياسمين من جديد. إن شاء الله نهاركم زين، سيسول واحكم وين ما كنتوا، ربي معاكم، ربي سهل لكم في كل ما هو صعيب. معاكم نورز مشراوي من قدام الميكرون. سلم مرة أخرى على ندو أمونة، سلم على شيمة، منيش وحدي بالطبيعة، نسلم على سيد العميد، بونجور وتحياتنا لك.
2: صباح النور نورز، صباح النور، فيليستاسيون على المستوى الراقي تاع البرنامج البارح.
1: شكرا،
2: أشر معناها بالحق لمستقبل زاهر إن شاء الله، وخير تعويض لأختنا وزميلتنا ويعني بالحق أيقونتنا سماح مفتاح.
1: تحياتنا لسماح مفتاح،
2: إن شاء الله تكون قاعدة تفرهد من عام كامل عمل. حبيت اليوم نرجع كلمة قلتها أمس، بكوش نتصور باش يكون عندها الصدى الكبير هذا. يا محمد أنت البارح غايب، أنا قلت نتكلم على الأزواج وعلى الأساس متاع الزواج الصالح، قلت كلمة الأمان بين الزوجين. ثم شكون لي اتصل بي قال لي هذيك اقوى كلمه سمعتها، لاني الحب يجي وقت ويتلاشى ويضعف ويجي تهزات ونفهمتني كذا، لكن اللي يبقى بين الزوجين هو اقوى كلمه. قال لي بالحق تاكدت مني الكلمه صحيحه، هو انه الزوجه تشعر بالامان مع زوجها. اش معناها بالامان؟ تعرف اللي هو مش باش يخونها، تعرف اللي هو باش يقف معها كسند حياتها كامله، باش يقوم بواجبه معها، مع هي ومع صغيراتها، ويحاول مجهوداته يوفر لها معناها متاع الدنيا. والعكس بالعكس، كيف كيف الزوج يشعر بالأمان، مرأة معناها تصونه تحفظه، يعني توفر له أحسن ما ثم معناها من من من الجو اللطيف في الدار. هذيك كلمة الأمان ذراهي هي الباز حسب رأيي أنا متاع أي حياة زوجية ناجحة، وسرتو أنها تطويل. الأمان هو يبقى دون لا لا بيرينيتي دا يبقى.
1: مش نزيدو نحكيو اكثر سيد العميد على الزواج، فما برشا مواضيع تستنى فينا في لايك ديزاي بالطبيعه. اكيد عندك المساحه الاكبر باش تزيد تفسر لنا اكثر اساسيات الزواج، مهم جدا كلامك الحقيقه، ناخذ خبره من عندك،
2: خبرتي للناس، لاني قاعد نشوف على اللي صار في برشا مشاكل نحبش نتكلم عليها صباح، لان بينا
1: ديما بوزيتيف فايبس،
2: بوزيتيف فايبس. اما والله العظيم القصد فقط باش نعطي صوره للناس اللي هو راهو سهل العمليه، تبقى يزمت تبنى على صحه، تبنى على مبادئ مش على حاجه افمير، خاطر كل ما هو شكل راهو يزول مع الوقت، كل ما هو فهمتني ماده راهي ممكن تزول. ما يبقى في الواد كان حجره، ما يبقى كان الاصل، وما تبقى كان المبادئ اللي تبنى عليها زواج صالح.
1: وعلى سيره ما يبقى في الواد كان حجره، تحياتنا للكابتن خالد. حجره حجره يا ندو، حسب ما يقول الكابتن خالد حسني يفسر هيلنا
2: حجر الواد، معناها الواد هو الباز نتاعو.
1: تحياتنا للكابتن خالد حسني، تحياتنا للدكتور سليم العسلي، تحياتنا بالطبيعه للايرون ليدي سماح مفتاح. بونجور لارتيستو، خليت بلاصتك البارح راه
3: نتفكر شي في الأحزان، ما دام الحب منينا ما تحزن.

0: ان شاء الله قول ان شاء الله زينة زينة قول ان شاء الله زينة زينة
1: وان شاء الله ديما زينة. اهلا بيك مرحبا بيك ونورتنا بونجور.
2: نور نور صباح النور سيد العميد, صباح النور مرام, صباح النور ندو امونه ليكيب الكل الكتيبه ناس الكل اللي تبع فينا. قلبي معكم البارح وقعدت نتبعك وبالرغم اللي مرقتش
1: يعطيك صحه الكويزات هايلين الاغنيات
2: يعيشك قعدت نتبع ونحس حسيت لي ثم حاجة كان نقصتني البارح وقمت من النوم مع الخمسة متاع الصباح وأنا راقد قبلها بساعة معناتها بعد
1: عمرت.
2: ذكرت لي أنا في جربة معناتها وكل دونك بحلها الليميشان البارح مستوى راقي جدا الحقيقة كيما كل يوم وكيما يعني معناتها المعتاد. محلها بلادنا, محلها تونس, محلاهم التوانسة. نحبوا بعضنا, نوسعوا بالنا مع بعضنا, نتفاهموا مع بعضنا الكلمة الطيبة, خطر هذاك هو اللي باش يقعد في الأخر, إنما الأمم الأخلاق.
1: فعلا محمد وبرافو عليك أنت, إن شاء الله ربي يوفقك. تبعنا شوية الستوريز إن شاء الله ديما نجحوا ومتألق
2: شوية شوية, نحاول ديما نقدم حاجة تليق بينا وتليق بجمهورنا الراقي, خاطر الجمهور التونسي أو المستمع التونسي راهو فنان وراهو ذواق وراهو يفرق بين الحاجة الباهية والحاجة الخايبة وبين المستوى الباهي والمستوى اللي ماهوش باهي. إن شاء الله ديما التوانسة الكل في العلالي كالكو سوا في الفن, في الطب, في التعليم, في الصحة, في كل يعني معناتها المجالات. وراهي بلادنا بالحق محلاها وراهي زاخرة برشا كفاءات, برشا كفاءات وبرشا ديجون اللي بالحق راهو قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشا وقاعدين يقدموا في برشا حاجات وفي برشا إضافات, دونك حاجات تفرح على الاخر. لازمنا كل يوم نعيشوا باللي بوزيتيف فايبز وبالحاجات اللي تفرح, خاطر راهو ما ثماش علاش باش انه نحزنوا ولا باش انه نقعدوا مكتفين ايدينا ولا باش بس لبرا ولا نقف وراه وثم بارش حاجات النجم ونخدم عليهم وكذا وكل شيء, والعجلة تدور وغدوة خير معناتها ربي سبحانه ما وش يخلي حتى واحد غدوة خير, ديما غدوة خير. لازمنا العقلية متاع غدوة خير لازم ديما تكون راسخة في ذهن المواطن التونسي,
1: تكون راسخة في الذهن, سامحني سيد العميد, تكون راسخة في ذهن المواطن التونسي وكل تونسي. وهذه راهو عن تجربة مش كلام, ما نقولوش راهو قاعدين ننظروا وقاعدين هكيك نرميو في الكلام والورود للناس, راهو عن تجربة وراهو باهي كي نعطيه معناها الأمثلة ونعطيه معناها حتى من تجاربنا الشخصية, راهو بشوي بشوي نجمو نقدمو, بشوي بشوي نجمو نوصلو, خاصة الاستمرار في الإصرار. تفضل سيد العميد.
3: أنا نحب نثبت لك اللي زال أمل وأمل كبير يكفي باش تقرأ الكتيبة متاعنا, باش تقرأ
1: جايتهم الكتيبة باش تسلم عليهم كل
3: ستيفان سمسليتي
1: فريدة بيبي بلالا
3: شوف فريدة اش كاتبة. شوف أنا كي نشوف المستوى الذهني متاع كتيبة ناس ديوان نفهم اللي تونس هذه راهو فيها يعني سوكل, فيها حاجة ثقيلة شدتها. الناس هذوما الكتيبة متاعنا مستواهم الذهني الراقي وإخلاقهم تخليني أنا نواصل لأني نحس بالأمل الكبير باش أنه يوما ما الشعب التونسي يولي كاتبة ناس ديوان. يكفي باش نشوف أو كان لاحظتوا كل ذبانة تدخل تموت وحدها, خطر الذبانة ما تعيش في وسط يعني جو نقي, تعيش كيف بقى المسخة. ناس الديوان ونقاوت ومستوى راقي وإخلاقي متاع كتيبة ناس ديوان يخلي أي ذبانة تدخل تموت وحدها.
1: صحيح تحيتنا.
3: أنا اللي يهمني هو نقرا في الكومنتار تاعهم, والله لي كومنتار والله فريده كتبت كلام مش هبط لي برد ولا سلام, على خاطر انا نقول عندي حق, هاوي هم موافقيني هاو كيفي هما كاتبه ناس ديوان يعيشوا كيفي ويفكروا كيفي ويتصرفوا كيفي. امنيتي يا رب قبل ما ننتقل الى رفيق الاعلى نشوف تونس, لا نشوف تونس, نشوف تونس شعب متخلق, شعب راجع لدينه, شعب راجع لاخلاقه, راجع للقيم نتاعو كما قلت لك على, واحسن قدوه هي كتيبة ناس ديوان وتحملوا مسؤوليتي, لأن كتيبة هذه كتيبة عظيمة
1: طبعاً
3: تستاهل كل خير والله العظيم. نقول لكم تسمعوا فيها الكل والله من قلبي, نقول لكم لأنه أنتم أمل تونس, أنتم لأنه الأم والأب اللي هم في مرحلة متقدمة العمر راهم باش يجيبوا ذرية صالحة وصغار راهم هذوما باش يبنيوا تونس الغد. هذه هي فكرتي وما نبدلهاش.
1: تحياتنا لكتيبة ناس الديوان, بعد بشوية نسلم عليكم بالواحد بالواحد. شكرا على متابعتكم, شكرا على تعليقكم المزيانة وعلى دعمكم, وبالطبيعة تقعدوا ديما تتفاعلوا معنا في مختلف مواضيعنا, وإذا عندكم أي مقترح نحن ديما في الاستماع. سلم عليكم بعد بشوية نسلم توا على مرومة. بونجور يا مرومة.
4: صباح الفل نورز، صباح الفل للناس الكل، صباح النور سيد العميد، صباح النور لارتيستو، صباح النور أمونة ونيديا وشيما، نصبح على الكتيبة اللي بيتفعلوا معنا أول بأول بتعليقاتهم وبالإجادهم تاعهم، سلم على الناس الكل. وكما يقول دكتورنا، صباح الخير تونس،
1: تحياتنا للدكتور سليم العسلي. في انتظارك يا دكتور، تعملوا علينا طلع انت والكابتن خالد حسني
2: طلياني.
1: وان شاء الله نهاركم زين اذا تسمعوا فينا، ان شاء الله نهاركم زين اصدقائنا الكل اللي تابعوا فينا. وهيت نمشيو تو سويت لي بوزيتيف فايبز. شعنا مروما اليوم في بوزيتيف فايبز.
4: بوزيتيف فايبز اليوم جينا من بنقردين، تلميذة البكالوريا تسنيم شندول اللي نجحت معدل 18.59 الأولى في شعبة علوم الإعلامية في معتمدية بنقردين. تسنيم واجهت صعوبات خلال فترة المراجعة في البكالوريا اللي خليها تخمم في تلميذة البكالوريا للسنة هذه والسنوات الجاية. بهذه الطريقة نسمع مع بعضنا تصريحاتها لقناة نسمة.
5: تسنيم شندول تلميذة نجحت بمعدل 18.59 شعبة علوم إعلامية الأولى في معتمدية بنقردين في شعبتي. فكرة خممت فيها كيف ديك معناها الراجع للدار. وقتها بديت أخمم، قلت علاش أني هيك الصعوبات هذه اللي مرت بها أني، علاش معناها غيري يبقى يعيشوا فيها، يلزم نلقى حل المشكلة هذه. ديك فكرة البلاتفورم تدور في مخي. من بعد قلت هيا أبدي تحضر النفيش متاعك على كل العام وتكون حاجة منظمة هيك وتعاون تلامذة والكل، ومن بعد إن شاء الله نبدأ فيها. يا أخي معناها ما نجمتش نصبر، بديت في عطلة ديسمبر وهيك بديت نحضر فيها وكل، من بعد قلت هيا حطيها على الشيرة ونرجع للريفيزيون ونرجع لها بعد ما نكمل الباك. هيك الباك الحمد لله وارتحت شوي، وبعدها قلت هيا وين البروجي هاك اللي نخدم عليه تو جماعة الباك قريب باش يرجع. بديت نخدم فيه كل مرة نبدل حاجة معناها بالحق هيك باش نظمتها بالطريقة هذه. كانت صعيبة شوي بحكم اني معناها نيفو باك كمان، معناها مش انجينير ولا مثلا اتيديونت في ساك ولا حاجة، معناها قريت برشا حاجات تعلمتها واني نخدم في البروجي هذا. كل مره تخطر عليا فكره هيك نحب نعملها نمشي نلوج كيفاش نعملها، نتعلمها وبعد نطبقها في البروجي هذا. معناها من البروجي هذا تعلمت منها في نفس الوقت برشا حاجات معناها تفيدني في قرايتي وكل البلاتفورم. فصير على الاخر اني يدخلوا لها سهله، ما تطلبش انك تسجل فيها، سهله على الاخر. تدخل البلاتفورم تلقى كل شيء، تلقى هيك بارتي منها ماتير فيها لماتير الكل، للماتير الكل اللي يستحقوهم البكان فوق، وبطبيعة حتى السكسيون الأخرين ينظموا يستفادوا من الماتير سكوندير.
1: إذا تسنيم شندول اللي واجهت صعوبات في المراجعة لامتحان البكالوريا، تلميذة تطلق منصة مجانية لتلاميذة البكالوريا فيها كل المواد للمساعدة على المراجعة. سيد العميد
3: والله ضحكتني كلمة لقات صعوبات، ما لقى ما لقاش صعوبات جيب 22 على 20
1: ما شاء الله عليها.
3: هذه لقات صعوبات ما شاء الله عليها وجابت 18 إكالك. شوف قبل نتناقش لو سامح مفتاح نقولها ما فماش سر في الحكايه، قلت البنيه هذه هو بالضبط بالضبط اللي المطلوب. يسمعوا فيها يا جماعه البكالوريا، انا قيدونكم قبل ونقول لكم شو عملنا. العمليه راهي عمليه تنظيم، 20% تنظيم، لا 80% تنظيم و20% قرايه. مش حكايه كونتيتي، حكايه كيفاش باش تقسم وقتك، كيفاش باش تختار عقل بعقلك، بعقلك تختار يعني ساق بكوشيت تلوج على مواطن الضعف تاعك. من بعد لا ميثودولوجي، مشكلتنا على العرب بصفة عامة عنا مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة، غلطين من 3000 عام في مسألة لا بلانيفيكاسيون. عنا نوع من الفاتاليزم من الحتمية غالطة. شو عملنا احنا الغلطة اللي عملناها شنية؟ قيدنا كل شيء على ربي، تيما وكان كتب كتاوي قدر ربي. ايه وانت ايش تعمل في الحكاية يا اخي؟ تسلم مش يا ربي مش نجحك في البكالوريا اذا ما تعملش. هي عملية معنى عقلانية، واحد واحد جيو اثنين. إذا كان أنت نظمت روحك وبلم أراو الباك يخذوها في الصيف ما يخذوش في العام، قالها سليم العسلي بعد 18 سنة قراية تعليم عالي، قال لك راهي في الصيف هو الفيصل. ولكن دائما اتبرمج صح، يعني مثلا نخدم الأسبوع كامل السبت ما نقراش فيه هذاك باش نتنفس. شنية المواد كيف باش نعمل نوعية التمارين، ناخذ الاصل ساعة يعني لا تيوري وبعد نخدم التمارين. ولكن توقيت، وننصحهم الكل هو توقيت موحد دائما. مثلا مش تعمل ثلاثة سوايع، تعملهم في نفس التوقيت. راو الانسان قالها بافلوف، راو حتى من بعد كي يجي وقت القراية أنت بيك تنفح تمشي تقرأ مش فوق من قلبك. وحاجة أخرى، عمرك ما تعمل حاجة وأنت مكش مقتنع بها، عمرك ما تعمل حاجة أكونتر كور وأنت متقلق. بالعكس رو نقول ديما باش يقضي في الدار يزمو يكون فرحان وشيخ، اللي باش يقرا يزمو يكون شيخ، سينو ما تعداش
1: ما تجيش الحاجه بالنتيجه النتيجه باش تكون مش
3: بالنتيجه. المبدا دائما ايكوتي اسيميلي، اسمع واستوعب. تو برشا ناس خذاو الكلام نقول فيه، وثم ناس كي الكوروندير دخل منا خرج منا. هي الانسان عنده قدره على التغيير وعلى تغيير نفسه وعلى النجاح اذا عنده القدره على الاستماع والاستيعاب، يستوعب الكلام هذاك ويحله وشوف ياخذ منه الزبده وياخذ منه شيء يزمو يعمل. دونك البنيه هذه هي قدوه تونس. ساعق شوف بارك الله فاهم من بنقردين، شوف احنا من اقصى الجنوب التونسي، يعني مش تعرفوا راهو النجاح ما عندوش لا مكان ولا يعني جغرافيا ولا هم يحزنون. النجم اللي يحب ينجح ينجح في كل مكان، وزيد عمل انفو يعني مستقبل العالم كل في الانفو وفي الذكاء الصناعي الى اخره. انا نحب بنيات تونس كل ياخذوا هالابليكاسيون تاعها ويثبتوا ويثمنوا الخدمه نتاعها ويتبعوها، لان هي القدوه الحسنه، هي لا لوكوموتيف، هي القاطره اللي ممكن تجبد البقيه. وهذا هو يعطيها الصحه وبارك الله فيها على نجاحها على مستواها الذهني، خاصه على هذايا يعني انسانه تعمل في حاجه لغيرها، وهذه حاله نادره جدا. دونك نشكرها على مستواها، على قرايتها، على نجاحها، على معدلها، وعلى خدمتها للمجتمع، لان ثم قليل توري ثم في غيره. هذه هذوما الناس صحيح في المجتمع، هذه اللي نحلم به. نقول راو المجتمع راو كي الجدار اكل المتماسك يشدوا بعض وبعضا. هذا هو يعطيها الصحه، الف صحه
1: محمد.
2: والله معناتها البنيه هذه رجعت بيا قديش من عام التالي، اشرتوا العام تبكي الثاني وقت اللي عاودت العام. انا كنت عامل سكسيون تكنيك وعاودت باك، وبالحق العام هذاك كان سيتي عام اكسبسيونيل على الاخر، خاطر عملت برشا حاجات انا من نوع هذايا، انه نعمل معناتها لي ريزومي ونخدم ليكزرسيسات، ثم حاجات نبعثهم يعني معناتها لصحابي وكل. بالحق حاجه تفرح على الاخر المبادره اللي عملتها. ومش كان هي زاد عملت هكا، ديما نقولوا يرحم من قره، وديما نقولوا كاد المعلم ان يكون رسولا. ثم الاستاذ ظافر بحرون اللي عمل منصه لدعم التلاميذ في الفيزيك وفي الشيمي وفي يعني معناتها سيونتيفيك الكل بالمجان، وخدمها معناتها حب يدمج مع الذكاء الاصطناعي كأنه مساعد تربوي. وثم زاد دي بروفيسور اللي قاعدين يعملوا في الانتراكسيون لايف مع التلامذة بصفة مجانية، جوست باش التلامذات يقدموا وباش تكون عندهم الفرصة أكثر للعباد اللي ما عندهمش مثلا الإمكانيات وكلها، وكعندهم معناتها البلاتفورم هذيك. وبالحق وزارة التربية التونسية كما كنت نحكي راي زاخرة برشا برشا أساتذة أكفاء، وفيها برشا تلامذة محلاهم محلاها تونس.
1: تحياتنا لتلامذتنا، تحياتنا لأساتذتنا، تحياتنا للأساتذة زادة اللي الحقيقة يستغلوا بصفة إيجابية وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يوصلوا المعلومة، يحاولوا أنهم يعملوا دروس مجانية كما أنت تقول، حتى على وسائل التواصل الاجتماعي يعملوا عاملين حتى دي كونت ولا دي تشانيل يقريوا فيهم في التلامذة، كسوسوا تلامذة متاع سكوندير وإلا حتى متاع الإعدادي. باهي جدا أنه كنشوفوا حاجات كما هكا، نشوفوا الجانب الإيجابي متاع وسائل التواصل الاجتماعي. توا 7:32 دقيقة فاصل وهنا رجعنا.
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
7: Publicité. عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور، اون بلوس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
8: أمين بانك، le partenaire de votre succès.

0: وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 36 دقيقة بعد السبعة رجعنا لكم في ساعتنا الأولى من ناس الديوان. سلموا عليكم أصدقائنا اللي التحقتوا بنا في الاستماع, وشكرا على المتابعة, شكرا على الثقة, شكرا على ثقتكم في ناس الديوان وفي ديوان اف ام. إن شاء الله نهاركم زين. قبل ما نمشي ولي مواضيعنا ولي توبريتش, نحب نسلم على أصدقائنا في الكتيبة رياض البجاوي, مؤمن, حبيب بن صالح, بلالو, سامي سليتي, حلومة, أحلام عمارة, علاء الدين زياني, علي الوكيل, مجدي فراس, فدوى ديلي بيبي, رئيسة الكتيبة بن سلمى, شكري اكسيبي, ايمان البجاوي, ستيفان, جميلة المطيري, اسامة النجار, نزهة فريجة. نسلموا ونعملوا ديديكاس سبيسيال الام عبيد الله, اليوم عيد ميلادها, ان شاء الله كل عام وانت حية بألف خير, ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى, ان شاء الله ربي يفضلك العزيز عليك, وان شاء الله ديما منورتنا في كتيبة ناس الديوان, وربي يعطيك ما تتمنى, وقولوا لها هابي بيرثدي تو يو يا ام عبيد الله. يلا نمشي توا لي توب ريتش.
2: توب ريتش
1: في توب ريتش, كنا البارحة حكينا على العركة اللي صارت في سبيبة من ولاية القصرين, ما نيش عارفين شنو اللي صار بالضبط, هل أنها بالرسمي حكاية متاعها كناطرية, فما حاجة أخرى قاعدة تصير وإلا ليه. مشكور جدا وكيل الجمهورية بمحكمة القصرين سي ناصر العريبي, كان وضح لناس الديوان حقيقة اللي صار نهار لحد في سبيبة.
3: أنا اليوم شرفني يعني نوضح لكم ونوضح للجميع أن مدينة سبيبة من ولاية قصرين شهدت معركة بين عائلتين, ونتج عن ذلك بعض أحداث الشغب والمواجهات, وهي ذات طابع عائلي, وكان ذلك يوم الأحد 9 أوت 2026 في ساعة صباحية, وذلك على خلفية وجود خلافات سابقة بين الأطراف النازعة, اللي هما عائلتين عندهم قرابة دموية وعندهم قرابة متاع مصاهرة زادة حسب الأبحاث. إذن في صباح يوم الأحد وعلى مستوى الحدود الجزائرية التونسية نشب نزاع بين الطرفين المتنازعين, وهما من الأشخاص المهربين للبنزين بواسطة شاحنات خفيفة نوع دي ماكس, ومن خلال الأبحاث الأولية يبدو أنه تم تلاحم بين شاحنتين على مستوى الطريق عند العودة من الحدود الجزائرية.

0: وقوف على ملابساتها الواقعية وتحديد مسؤوليات، وتؤكد النيابة العمومية أن كل من تثبت مشاركته في الأعمال هذه اللي من شأنها الإخلال بالأمن العام أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات سيتحمل مسؤوليته كاملة طبق القانون.
1: شكرا لسي الناصر العريبي وكيل الجمهورية بمحكمة القصرين اللي وضح لناس الديوان حقيقة اللي صار في سبيبة. إذن هما زوز عائلات عندهم قرابة صارت بيناتهم خلافات ونزاع بين الطرفين يعني نهار الأحد، وحسب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم هما مهربين متاع معنى كناطرية، وهذا اللي أكده لنا وكيل الجمهورية. عركة صارت بين زوز شحنات، الشيء اللي خلف ثلاثة إصابات. سيد العميد
2: والله بارك الله فيه. سيد وكيل الجمهورية قال اللي يزمه يتقال، لكن أنا باش نزيد قدام شوي. قلوا سيد وكيل الجمهورية راهي هذه عركة بين عائلات صحيح، لكن التوصيف القانوني ما يزمش يكون عركة بين عائلات وجرح واترشنو. لا، هذوما ناس بثوا الرعب في مدينة كاملة وشفنا الصور. إذن التوصيف القانوني يزمه يتعدى فكرة أنه عركة بين زوز عائلات أقارب ومتصاهرين. أنا رأي اللي العملية أكبر، لأنه لو كان خليه الشيء هذا يا سيد وكيل الجمهورية يتفاقم راهو بعد ما عادش نجم نوقفوه. هذوما يزم التوصيف القانوني يقول انهم ناس هذوما اتعداوا على منطقة كاملة على امن المواطنين، يعني شيء اللي شفناه في الصور معناها شيء تقول عليه في معناها دولة من غير قانون. الحمد لله انه طلع القبض عليهم ويعني الان مسائلتهم، لكن انا نعاود ونشد صحيح في التوصيف القانوني للحكاية هذه يزمه يتعدى انه عركة ما بين عائلات. لا، العملية خرجت للشارع، شفنا سيارات تتناطح، شفنا عباد مطيشة في الكياس، شفنا رعب عند المواطنين. هذا هو التوصيف الحقيقي. ونعرفش القانون التونسي، مانيش مختص في القانون، لكن نتمنى أن القانون يكون فيه معناها فصول توصل لا باش تكون العقوبات على قدر الجرم. لا يكفي أخويا سيبنا الماء على البطيخ، هاي أخويا هذوما هم كناطرية ولا في واضحة النهار، هاي في تونس هم داخلين خارجين والليسانس يتباع على قارات الطريق ومعظة في تونس ما لقيناش حل للموضوع هذا. هذا بيدي جبته أقبال قال لك كيفاش نعمل، هذا مادة حتى باش تحجز له مشكلة، باش تحجز جراو إشكال براتيك كبير برشا، خاطر باش تحجز هذوما ومش تحطهم تجيب كاميون سيتير تصب فيه شنو تعمل. دونك هذوما الكناطرية فرضوا علينا الساعة شيء اللي هو معناها غير قانوني. أيوة. وبرش عباد كرابهم تضرت، جماعة اللي يعبي في الليزون ما يعرفش على مصدر نتاعه شنو، بعد يقول موتور بير. أيوة. فهمتي؟ دونك فرضوا علينا اشياء، لكن وقت يوصلوا هنا يوصلوا باش يتعدى على الدولة التونسية ويتعدى على الامن العام، هنا نقول ستوب ولازم الضرب باقصى قوة. ليش؟ باش يكون العملية رادعة وما رجع، خطر راهي صارت قبل، صارت في صحراء بنقردين عائلات بكرتوش
1: عروشية
2: صارت في
1: معروفة في المتلوي جرائم برشة صارت.
2: هاني قلت لك صارت في المتلوي بين زوج عروشيات، صارت في بين المساترية وش اسمه ولا شو اسمه يعني في شيرة بنيانة. يعني كانوا خليه هل الطيار هذا يتواصل راهو بس المصير. أنا من رأيي أنه هنا وزارة العدل والنيابة العامة في القصرين تضرب بأقصى قوة باش الموضوع هذا ما عادش يتكرر.
1: صحيح سيد العميد. الارتيستو كان تعطينا تقريبا معناها نسب الاقتصاد الموازي في تونس، نحن نعرفه اللي هي مرتفعة والناس برشا يعني تعتمد على التهريب، لكن تقريبا هل أنه عنا أرقام رسمية بخصوص الموضوع هذا؟
3: عنا أرقام رسمية، أما قبل ما نعطيكم الأرقام هذوما في نفس البلاصة سبيبة في جوان من عام 2019 تصير زادة حادثة أخرى من نفس الجو هذايا معناتها نتاع الحوادث، خلفت 13 واحد مصاب وثم زوز معناتها توفاو. كالعادة شجار بين معناتها العروشات والاهالي. والاقتصاد الموازي في تونس النسبة نتاعو 40% من الناتج الداخلي الخام. في عام 2022 هذايا من اخر الاحصائيات نحكيو على 70 مليار دينار حسب تقرير اللجنة الفنية التابعة المجلس الوطني للجباية. معناتها رانا نحكيه على 40% من الناتج الداخلي الخام في تونس. اقتصاد موازي راهي نسبة كبيرة برشا، ونحن ماذا بينا الحقيقة معناتها ان شاء الله ما تتكررش الظواهر متاع العرك ومتاع يعني معناتها المشاكل، خاطر ديما نحبو تونس خير بلاش عارك وبلاش مشاكل.
1: مهم جدا أن نوضح حاجات كما هكا خاصة اللي يتم تداولها برشا على وسائل التواصل الاجتماعي ويكثر الكلام وتكثر الإشاعات به كي نفهم شنو اللي صار

0: وبيك نتبعوا الموضوع من بعد شنو اللي باش يصير فيه. ما نعرفش مرام كان عندك تفسير شنو هاد، خاطر فما البعض يسألوا فينا شنو معناها العروشية ما يفهموش معناها شنو معناها، كان تعطينا تفسير مقتضب.
1: العروشية في تونس معناها باختصار الانتماء للعرش والقبيلة والتعامل الاجتماعي على أساس هذا الاجتماع. العرش هو تجمع عائلات وفروع تربطها علاقات نسب أو تاريخ مشترك، والمصطلح التونسي العروشية ولا العروش استعمل تاريخيا للتجمعات القبلية والاجتماعية في الأرياف. من بين العروشات المعروفين في الجمهورية التونسية الفراشيش، الميمشة، جلاص، الهمامة، المثاليث، ورغ غمة، سويسي، والدريد، وولد عيار، وولد عون.
0: شكرا.
2: تعرفهم من جهة وانتي؟
1: طبيعة سيدة
2: عادي. لا لا ما تقولوش غادي. الدريد ونجاة.
0: طلع الميكرو شوية.
2: الدريد ونجاة.
1: الدريد سيدي بوزيد.
2: لا. لا.
1: ساحلة.
2: بيجة.
1: بيجة. ولا حق تعمل لنا كويز.
2: لا ذوما العروشات قبل كل شيء نتفهموا حاجة. تونس راي أصلها بربري. الأصل تاع السكان بربري. ثم جاءوا بنو هلال. بنو هلال جاءوا في شكل قبائل، هذوما خاصة أن كل قبيلة أخذت شيرها، ورغم أخذت شيرت مدنيين شير ديك متاع بنقردان كل شيء، فهمتي اللي دارنا كيف كيف. الفراشيش خذاو شيرت لماجر الفراشيش، زوز عروشات خذاو القصرين، الهمامة خذاو من المتلوي حتى الجلمة، يعني تصور 120 كيلومتر هذيك كلها، نقصد قفصة بن لحفي بن عون كشير الكل هذيك حتى وسنوسوا الجلمة هذيك كلهم همامة داكوردو. دونك وهذيك هي تونس.
0: شكرا
3: برشا سيد العميد. جلاس المثاليث،
2: جلاس
3: ورغم اولاد الباب، اولاد يعقوب،
0: تحياتنا لهم الكل،
2: اولاد عيار،
3: ممشى،
2: اولاد عيار،
3: ميرات قرماس،
2: اولاد
3: عيار، اي
2: اما الاخرين في قروان.
0: تحياتنا لهم الكل اللي يسمعوا فينا. بالطبيعه قبل ما نخرجوا فاصل، اصدقائنا اللي تسمعوا فينا كان تحبوا تربحوا معنا 4 تذاكر لليوم الحفله والا عرض الزياره في المسرح الصيفي سيدي منصور، كلمونا على 31 328 328، ونحن ان شاء الله تربحوا معنا 4 تذاكر للربح.
2: إيه نورز بالله، ممكن 10 ثواني فقط. راهو تكلمنا على العروشيه،
0: قل
2: باش نذكر ونقولوا راه تونس ما تونس واحد، فما علم واحد. هلا المساله نذكر فيها للذكر فقط، ما احنا اللي نشجعوا عليه هو ان كلنا عندنا قاسم مشترك، واحنا توانسه وتونس
3: الواحد
2: تونسي، وها معنا حتى انتماء اخر. الانتماء يعني الوحيد هو نسوم دي تونيزيان توانسه، وعنا علم تونس وتاريخ واحد
0: بتبيع. وهي نحن قلنا تاريخيا يعني
2: جزء من الذكر فقط،
0: للذكر لا اكثر ولا اقل. فاصل وهنا رجعينا.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: تبليسيتي
6: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
7: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك، نعاونوك، ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
8: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
7: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
9: للخدامه اللي لازمهم بيك اب كاسح، يهنيهم على الخدمه كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصه ما يخلت لاحد، وقيد باش تتعداو الستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنقيز الاقرب اجنس بيجو، لوفر تقعد لاخر الاوت دون لا ليميت دي ستوك ديسپونبل.
10: فسني شعر فيه النار،
11: مليش حول في أقوى بلاش في القنطاوي حمام سوسة، وجديد أحلى سنسانسيون للعبيد في أطول دوبوغو في البلاد، محبيحة وتفهيدة تعطيك روحي جديدة، مخليف القوي والريستورون والبيسين اللي في الموجة وفرشة أنيماسيون. حسنو أقوى بلاش اتبحنا وجيد اتبحنا.
12: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية.
13: سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: تصوروا معايا بعد سنين من الأسئلة، الإشاعات، التكهنات ووقتش العرس. اليوم أخيرا كريستيانو رونالدو جورجينا قالوا أين عم تزوجنا. النجم البرتغالي قائد النصر السعودي البالغ من العمر 41 سنة وجورجينا عارضة الأزياء الأرجنتينية أصبحوا رسميا زوج وزوجة بعد مراسم مدنية خاصة أقيمت البارحة 3 في مدينة كاسكايس البرتغالية. أما الأعلان ما كانش استعراض وما كانش حفل ضخم قدام الكاميراوات، كان أبسط من هكا برش، صورة اليدي الزوجين خاتمين وكلمتين سي قلب جي. كريستيانو نشر الصورة وجورجينا زاد شاركت اللحظة، وفي دقائق لخبر دار العالم وأثار برشا إعجاب وتفاعلات. بعدها انهالت التهاني والتعليقات من ملايين المتابعين والناس اللي كانت تستنى اللحظة هذه من عام كامل تقريبا، من هارت اللي أعلنت جورجينا خطوبتها. والطريف أنه قبل العرس بأيام العالم عاش تقريبا بروفا للجنون اللي نجم يعمله اسم رونالدو. إشاعات قالت أنه العرس باش يكون في مادارة وبالتحديد في كاثيدرال أوف فانشل، والنتيجة ألف الجماهير والصحفيين جمعوا قدام الكاثيدرال على أساس أنه رونالدو جورجينا باش يتزوجوا غادي. أما المفاجأة كانت العروس اللي وصلت للمكان ما كانتش جورجينا أصلا، كانت عروس برتغالية عادية اسمها فاطمة، وكانت داخل العرسها ولقات قدامها ألف الناس يستناو في جورجينا. يعني رونالدو جورجينا كانوا عاملين عرسهم بعيدا عن الأضواء والعالم الكل كان يجري وراء إشاعة. سيد العميد،
1: واو رجل استثنائي الحقيقة. أنا ما فهمتش حكاية العرس نتاعهم، تو عنده أربع صغار منها تو كيفاش هذا العرس هذا ما فهمتوش أنا. معناها بعد أربع صغار مش نعرسوا في معرسين وكملوا شنو غير شنو عندهم هما في أوروبا الكونكوبيناج، معناها حتى في السعودية في الورقة نتاعو كاتبين معناها شبيهة زوجة، معناها مش زوجة، معناها حاجة تشبه، خاطر ما عندناش احنا في تقاليدنا العربية الإسلامية حاجة كما كاي، دونك القاو حتى صعوبة باش يوصفوها في بطاقة التعريف نتاعها. إذا لا هو هو هو استثنائي في كل شيء، شوف استثنائي في حياته اليومية، إنسان نظيف عمره ما شرب كحول، عمره ما دخن، يعني حتى المشروبات الغازية ما يشربهاش، إنسان يحافظ على بدنه، حافظ على أخلاقه، حافظ على يعني مسيرته، على سقيه، على كل شيء، وحافظ على عائلته. الحاجة اللي عجبتني فيه أنا الصور اللي نشوفها مع زوجته أطفاله مثالية، دونك حتى زواجه أنا نعتبره ممتاز جدا، بعيد على البهرج وبعيد على يعني بالحق حاجة تشبه له اللي هو تشبه رونالدو، رجل استثنائي بشقعة أسطورة في كرة القدم، وكذلك درس لجماعة اللي يحبوا الفخفخة، هذا عنده مليارات المليارات ما بعملش الفخفخة اللي احنا ساعات نتكبوا ونتقعدوا عليها ونصر ونخسر كل شيء، قال شنو باش على رجال باش نوري هاو عندي هاو هاو، فهمتني على قد الكساء يمد رجلي. شوف هذا انسان غني لاقصى درجه تصورها، وفي الاخر تزوج زواج سامبل على الاخر لانه الحكايه تهمه هو وزوجته وعائلته. برافو ليه مره اخرى كريستيانو رونالدو، القدوه في الرياضه في كره قدم وكذلك في الحياه اليوميه.
0: وأخيرا بعد قصة حب دامت قرابة العشرة سنوات وتوجت العلاقة بالزواج الرسمي الحقيقة، الناس الكل البارحة تبرتجي في تصويرتهم، الناس الكل تفاعلت، الناس كلها تبارك لهم، حتى برشا تواسي يكتبوا مبروك على التصويرة. بالحق باش تشوف أنت العقلية هكا والكيوت ناس متاع التوانسة كيفاش يخموا، وخاصة أنه برشا توانسة وبرشا حتى من العالم العربي والعالم الكل يتابعوا فيهم على سيور انستغرام وفي حياتهم اليومية. محمد،
2: زواج الأسطورة الحقيقة. انا اللاعب المفضل متاعي ملي كان مع المانشستر يونايتد، نحكي على الفيرشن القديمه، وبالحق الحاجه اللي انا لفتت انتباهي على الاخر انه بعد القصه الشهيره اللي عاشها مع ايرينا شيك، وبعد ما هي تخلت عليه وكيف عرف جورجينا معناتها والكل، ديما الراو اللي هي ما تتخلاش عليه، ديما الراو اللي هي تشجع فيه واقفة معاه وقت اللي تخلى العالم على كريستيانو وصارت له المشاكل، وقت اللي رجع مع مانشستر يونايتد وصارت المشاكل اللي قعدوا فيه يعني معناتها على البنك ويحبوا يعني معناتها يتكيوه زوجته وما تخلتش عليه وتوجت الحكاية بالزواج، دونك زواج الأسطورة. وبالحق مرتو راه ما عندكم شكرا قديش جورجينا تحب كريستيانو على الاخر، وذي الظاهر معناتها للعباد الكل. وكما انا حكيت راه نقولها ونعاود نقولها للبارح واليوم وغدوة والاخر نهار في عمري، ديما نقول وراء كل رجل عظيم امرأة اعظم.
0: صحيح.
2: وتحيا بالحق،
0: يحيا الحب،
2: يحيا الحب وتحيا انسالي كما نقولوا نحن المراب بألف راجل معناتها بالحق، خاطر ثم برشا نساء لولا هما راهو رجالهم ما قدموش وكذا وكل شيء،
0: وصغارهم ما كبروش وما طلعوش ما وصلوش طبعا،
2: باللي باش تعمل كل ديما كي تلقى معاك مرأة تحبك واقفة معاك كيما نقولوا هزة معاك وذن القفة معناتها في الحياة، راك حياتك باش تكون خير وأفضل، وخلي والمرأة هي اللي تخطط وانتم قولوا الله يبارك.
0: صحيح. حتى مرأة مفكرنا بحكايتهم الأسطورية كيفاش بدأت؟
3: الحكاية الحقيقية بدأت قبل هذه الكل بسنوات، نرجعوا ل 2016 و 2017 جورجينا وقتها كانت تخدم كمساعدة مبيعات في محل جوتشي في مدريد، وغادي هما تقابلت مع رونالدو، هو وقتها كان نجم ريال مدريد، وهي فتاة بنية صغيرة تخدم في محل أزياء. جورجينا قالت في تصريحات سابقة أنه لقائت الأولى كانت مميزة، وحتى حكايتها كيفش رونالدو كان يستناها بعد الخدمة وساعات يجيها في سيارات فاخرة، لدرجة أنه زملاء في الخدمة كانوا يستغربوا المشهد. أما رونالدو فصرح أنه كانت بالنسبة ليه بنية مثيرة للاهتمام، ناضجة أكثر من عمرها. وبعد فترة العلاقة خرجت من السر للعلن. في جوفي 2017 ظهروا بعضهم لأول مرة في مناسبة عامة في حفل جوائز The Best متاع الفيفا، وبعدها بأشهر العلاقة وليت رسمية على انستغرام، ومن غادي بدت الحكاية وواحدة من أشهر قصص الحب في عالم الرياضة.
0: شكرا مرام. قبل ما نخرج فاصل وأخبارنا، إذا تحبوا تربحوا معنا 4 تذاكر لعرض الليلة زيارة في المسرح الصيفي سيدي منصور ضمن مهرجان صفاقس الدولي، كلمونا على 31 328 328. نحن نخليكم مع أخبارنا فلاش سبور، ومن بعد راجعين في ساعتنا الثانية من ناس الديوان، أقعدوا معنا وما تبدلوش ديوان FM.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية. Publicité. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679. ديوان FM فلاش نيوز.
0: موجز الثامنة ديوان FM، صباح الخير. 400 مؤسسة صناعية كبرى تستأثر بنحو 70% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في تونس، وذلك من مجموع نحو 5000 مؤسسة صناعية، وفق ما أفاد به مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافي. وبين السافي أن هذه المؤسسات تستهلك أكثر من 800 طن مكافئ نفط سنوياً. تسليم 310 مساكن اجتماعية فردية ضمن القسط الخامس بتقسيم الفجة بمعتمدية المرناقية من ولاية منوبة، وشملت عملية توزيع العائلات محدودة الدخل بالإضافة إلى 28 منتفعا من منظور مؤسسة فيدا، حيث تم تسليم مفاتيح عدد منهم على أن يستكمل تسليم البقية تباعا وفق ما أعلنت عنه وزارة التجهيز والإسكان. توزيع 17 إشعارا بمشاريع لفائدة 17 امرأة بولاية قبلي على هامش الاحتفال الوطني بعيد المرأة بكلفة جملية نهزت 174 ألف دينار، وفق ما أكدته رئيسة مصلحة المرأة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقبلي بسمة المصباحي. كما تم تكريم 18 امرأة في مجالات متعددة وافتتاح معرض للنساء المبدعات. إلى شأن الدول، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشددا على أنهم لا يثقون بإيران.
3: نختم بتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يتميز الطقس بضباب محليا خفيف في الصباح بصفاقس، ثم طقس صافن إلى قليل السحب على كامل البلاد، وتتراوح الحرارة القصوى بين 33 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. ختم الموجز الإخباري يأتيكم الفلاش سبور مع أمين خنوش، في أمان الله.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. ديوانا فهم فلاش سبور.
5: صباح النور، أهلا بكم. بداية مع صباح الانتقال لوكاس كوستا ريبيرو إلى الترجي الرياضي التونسي، تقريبا الحلقة الأخيرة اليوم الأصباح بعد أكثر من شهر من أحداث مختلفة. اليوم الأصباح اتفاق نهائي ورسمي بين جميع الأطراف، خاصة نادي الاتحاد اللي أمضى على عقد مغادرة ريبيرو مقابل انتقال جاك ديرا إلى صفوفه، لوقع زادة بصفة رسمية لمدة زوز مواسم، معهم تقريبا 700,000 دولار بالإضافة للاعب المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة خالد سليمان، ومعهم زادة 1.5 مليون دولار اللي كان خذاهم ريبيرو كمقدم عقد ومنحة إضافة وسط الموسم الماضي من نادي الاتحاد. تم زاد الاتفاق فيهم، دونك تقريبا نحكيه على صفقة كاملة بتكلفة جملية بقيمتها 2.2 مليون دولار. وفي الأخير الترجي وافق على شروط نادي الاتحاد من أجل انتداب ريبيرو لأمضى لمدة زوز مواسم. أصلية مع الترجي واتفاق رسمي مع نادي نفتشي باكو لضرب الجاني من أجل انتداب الجناح الهجومي المغربي الفرنسي عماد فرج. الفريق الأثري وافق على بيع لاعب بقيمة مالية تجاوز المليون يورو للاعب، أيضا منتظر أن يكون في نهاية الأسبوع هذايا من أجل الإمضاء لمدة 3 مواسم مع الترجي. نادي الرياضي الصفاقسي من المنتظر أن اليوم المهاجم الدولي لمنتخب أقل من 23 سنة وليد ذويب سيمضي مع السي اس اس بصفة رسمية. الملاعب موجود حاليا في صفاقس لإجراء الفحوصات الطبية وبعدها الإمضاء الرسمي. وليد ذويب 20 سنة لعب في شباب أهلي دبي الإماراتي ريو آفي البرتغالي وكذلك في ليتوانيا مع زوز فرق سودافا ونادي تيانافا. فريق الأولمبي البيجي اتفق بصفة رسمية مع المهاجم الكاميروني جوميكو على إمضاء عقد لمدة موسم في صفقة انتقال حر. جوميكو 26 سنة ولعب الموسم الفارط مع نادي ليبوبو والكونغولي. فريق الدرجة الرياضي الجرجيسي اتفق بصفة رسمية مع متوسط ميدان سينيغالي وسينو توري 20 سنة لاعب دولي في المنتخب المحلي السينيغالي، منتظر أنه سيمضي اليوم بصفة رسمية لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. أكبر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فهم، ونتخليكم مع برنامج ناس الديوان.
4: في صفاقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.

0: Publicité.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامه الاولى في تونس.
2: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات
3: مونوبري ديما معك.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست، تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
1: نسمع صوتك تسمع
5: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوانا فام.

0: ديوان افام. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: نحكي SOS. نذكركم بالحملة اللي أطلقتها قرية SOS المحرس بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، وبترخيص من الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس حملة تبرعات لدعم المؤسسات الصحية العمومية بالجهة، واللي انطلقت باقتناء معدات وتجهيزات طبية ضرورية والمساهمة في دعم خدمات الإنعاش الطبي للأطفال بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس. كل مساهمة مهما كانت قيمتها تنجم تعمل فرق وتساهم في إنقاذ حياة صغير، وأنا نعرف إنه هذا مش صعيب علينا كتوانسة كي نتحدوا يد واحدة على خاطر صغيراتنا. إذا تحب تكون جزء من المبادرة تنجم تساهم عبر موقع sosv.tn أو تتصلوا بمكتب تنمية الموارد بصفاقس على 58 943 151، أو المكتب الوطني على الرقم 58 371 002. تبرعك ينقذ حياة صغير ويعطي لعائلته أمل جديد، وأنت تربح أجر الصدقة الجارية. خلي قلبك الكبير نبض القلب الصغير.

0: ثمانية وثنين وعشرين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. قبل ما نمشي ونشوف ونعملوا طلة على أحوال الطقس، حبيب بن صالح نحب نقول الحمد لله على سلامة وتعافي الوالدة اللي خرجت من المستشفى، إن شاء الله ربي يفضلها لك وإن شاء الله ربي يديمها فوق راسك. وهيت نعملوا طلة على أحوال الطقس في زوم ميتيو.
1: زوم ميتيو
0: اليوم 11 أوت 2026، حالة طقس ضباب محلي خفيف صباح بصفاقس، ثم طقس صاف إلى قليل السحب على كامل البلاد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب سواحل وبالجنوب. البحر عامة قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بمنطقة سيرات. تتراوح الحرارة القصوى بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهاد مع ظهور الشيلي محليا، وهذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: زوم ميتيو.
0: شكرا مرام. ترجمنا سيد العميدة.
2: ترجمتك ساق بك وشي بربي تنصلحوها خاطر جماعة غادي
0: تقلق.
2: راهو كابسيرات مش سرات، كابسيرات كابلون كابسيرات راس انجلة الكلهم حلا بعضهم رؤوس اللي هو في أقصى الشمال. به تعرف غسالة النوادر وتعرف إيش؟ يا محمد ابتداء من نص الشهر باي باي صيف، فهمتني؟ وش نبدأ ندخله في فترة أمطار وأمطار كبيرة زادة. أخذ كيفاش هاو نقوله هاو راو جاية بقدرة ربي السميع العليم بطبيعة الحال. راي ثم أمطار غزيرة باش تصب بداية من نهار 15 وكل يوم، معناها ناخذ حذرنا. إن شاء الله نكونوا نظفنا كالأودية، إن شاء الله نكونوا جهرناهم، إن شاء الله نكونوا حذرنا رويحنا، خذ بعض من أمطار هذه باش تكون خاصة في وسط تونس بقدرة ربي السميع العليم بطبيعة الحال باش تكون أمطار غزيرة. ثم الأمثلة الأمريكية والأوروبية اللي هم يتوقعوا الطقس هذا يسجلوا في كميات هامة وهامة جدا، ومعنا نقولوا معناها بداية الخريف، يقولوا الدلاع وقت لا يرعد عليه الرعد راهو انتهى أمره. إذا إن شاء الله من نهار 15 ربي يرحمنا وجينا أمطار الخير إن شاء الله وتغسل لك النوادر تعرفها ولا تو كملوا جمعوا القمح إن شاء الله صابة باهية، وإن شاء الله تو نحضروا احنا للخريف
0: إن شاء الله ربي يرزقنا ويرحمنا. وباهية الأخبار الجميلة ذي أصدقائنا اللي تسمعوا فينا تو وين ما كنتوا الحمد لله فما انفراج
2: عن درجات
0: الحمد لله الحمد لله. الناس اللي تحب المطر تحب الأجواء الرومانسية والعميقة هاو جايكم جوها، وبشوية بشوية بش نرتاحوا من ارتفاع درجات الحرارة. سيسوا رواحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نسلموا عليكم وين ما يوصلنا ويوصلكم بلتو أصواتنا وصوتنا. نسلم على أصدقائنا في ناس الغربة اللي تبعوا فينا وين ما كانوا، بطبيعة نسلموا على الكتيبة كيما العادة وأصدقائنا اللي التحقوا بنا توا. هيت نمشي وتوا نعملوا طلع على لايك ديزلايك
1: لايك لايك ديزلايك.
0: في لايك ديزلايك باش نحكيوا على منشور الحقيقة أثار الجدل برشا البارح على وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة التربية اللي كانت هبطت منشور في الباج فيسبوك متاحة ومكتوب إليكي ولا إليك النص مع علامات تعبيرية مناسبة لمنشور فيسبوك، وهو منشور مكتوب بالذكاء الاصطناعي، حاجة أثارت الجدل. فمشكون اللي قال ما يجيش منه أن وزارة التربية تستعمل الذكاء الاصطناعي في صياغة معناها البلاغات وإلا المناشير وإلا غيره، وفما اللي قال عادي نحن تو في عصر الذكاء الاصطناعي وهذه حاجة عادية ما تستحقش معناها يصير عليها جدل. من بعد معناها بعد الدقائق ما بعد ما صارت عليها الجدل الحكاية هذه، فما تعديل للمنشور وتنحات الجملة هذيك اللي تبين أنه تم استغلال أو استعمال الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي في صياغة المنشور هذا. لايك ولا ديزلايك سيد العميد؟
2: أنا ولدت قلقتني برشا هذه. احنا من ربي عنا كسل طبيعي قاسيو فيه من 3000 عام، عنا في جيناتنا برشا كسل.
0: يقول لي استقبل
2: لا لا لا, لا شوف انا اقول مش مسألة. المسألة توا الاستعمالات الخاطئة للشات جي بي تي هو الحل السهل. الناس كل باش تولي توا تحط كل ما عندها على شات جي بي تي وعلى الذكاء الصناعي، وهذايا يؤشر بشر كبير حتى للإنسانية. لأنه الإنسانية كيفش تبنات، هي ذكاء الإنسان كيفش تبنى؟ تبنى على مر مئات ألف سنين أنه يطور عقله، يطور حتى النومبر دو سيركونفليسيون سيربرال كثر في مخه لأنه يستعمل فيه. توا باش يصير العكس، توا باش نمشيه للإنسانية اللي ما عادش تفكر وما عادش تعمل حتى شيء ما دام ثمش كومش تفكر بلاصتها. إذن أنا راني ضد استعمال الذكاء الاصطناعي في أي مجال ممكن يعمله الإنسان. في
3: تكنولوجيا.
4: تكنولوجيا. أشهد أن تكنولوجيا.
2: لا لا أنا نتكلم بكل جدية على خاطر خايف على الصغار في القراية. خايف على الموظفين في خدمتهم. خايف على شوف راو الذكاء الاصطناعي مجعول باش يعاون الإنسان في حالات معينة. مش باش نولي أنا ثم ناس راهم ولاو عايشين به الصباح راهو معاش علاقات إنسانية صباح خير شات جي بي تي علاقة مع روبو راهو ستري جراف راهو الإنسان مدني بالطبع. عبد الحليم بن خلدون يقول إنسان مدني بالطبع عن نحن حياتنا مرهونة بالتواصل والتفاعل مع بعضنا. إذا كان باش نوليه توا الذكاء الاصطناعي ندخلوه حتى في المجالات هذه فبئس المصير. أنا بالعكس أنا نرى توا تخرج قوانين تمنع الشيء هذا راهو مجعول. إذا شوف فما قدر كبير من الإنسانية ومن العقل كيف نكتب أنا منشور نكتب حاجة أنا نعرفها كان باش نعمل على الذكاء الصناعي شكون قال له يعرفها هو باش يجاوبك حسب المعطيات اللي عنده
0: خوارزمية.
2: لا ما يجيبش اكزاكتومون هذا هو الإشكال الأكبر وخايف تولي عنا عادة ووقتها قلت لك بأس المصير. أنا أكثر حاجة مقلقتني ناس فرحانين بها أكثر حاجة مقلقتني هي هشات جي بي تي وهذا الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي عملوه الصينيين باش يسرعوا صناعة السيارات باش يلقاو حلول لكن مش باش يعوض الإنسان راه مستحيل باش يتعوض الإنسان مستحيل.
0: إذا ديزلايك سيد العميد لارتيستو
4: ديسلايك ولايك في نفس الوقت الحقيقة ديسلايك علاش خطر أنه ما نقولش الاستعمال الخاطئ متاع الذكاء الاصطناعي بقدر ما أنه هو لازمك تثبت ساعة قبل ما تهبط أي منشور أنت خادمه بالذكاء الاصطناعي مع أنت خاطر هو شنية ساعات يدخلك الكلام بعض وساعات يدخلك يعني معناتها المعطيات بعضها بالرغم حتى كي يعني معناتها نكتبوا له ما يعبروا عنه بالمعناتها البرومت لازم ديما تعمل البرومت والبرومت نيجاتيف معناتها اللي هو تقول له راني انا نحب هكا وهكا وهكا وهكا وهكا اما رد بالك في اللي يعني معناتها المعطيات اللي باش تحطهم ولازم العنصر البشري يثبت في الحكايه وراهو مش كان تونس اللي قاعدين يستعملوا في الذكاء الاصطناعي ثم برشا دول اخرى يستعملوا في الذكاء الاصطناعي على مستوى البلاغات وعلى مستوى التدريس وعلى مستوى انهم يقوموا برشا حاجات من نوع هذايا. نذكروا سنغافوره اللي هي النسبه مرتفعه جدا 75% الامارات العربيه المتحده 75% فيتنام نيوزيلندا البانيا 52% مالطا 46% تشيك رومانيا 46% بولندا 45% الكوسوفو 43% مقدونيا الشمالية 42% النرويج 40% والأقل البلدان استعمالا للذكاء الاصطناعي هما فرنسا واليابان بنسبة أقل من 20%.
0: به وكيف كيف زاد مرام حضرتنا ليستة متاع بلدان يستعملوا الذكاء الاصطناعي خاصة في المناهج التعليمية هكا
5: بالضبط نورز في الصين كما كان يحكي الارتيستو من أكثر التجارب شمولا في إدماج الاي اي في المناهج التدريسية وإعداد الدروس تقييم المنصات التعليمية والتعلم الشخصي. الحكومة تدفع ديما نحو إدماجه في مختلف المراحل التعليمية. في سنغافورة تستخدم الاي اي يستخدم الاي اي داخل المنصة الوطنية Student Learning Space لتقديم مسارات تعلم شخصية حسب مستوى الطالب مع أدوات لمساعدة المدرسين. في الإمارات اللي هي من أكثر التجارب تقدما عربيا منذ 2025 الذكاء الاصطناعي أصبح مادة إلزامية في المدارس الحكومية من رياض الأطفال إلى نهاية التعليم الثانوي مع تعليم الخوارزميات والبيانات والتطبيقات والأخلاقيات. كوريا الجنوبية أدخلت الذكاء الاصطناعي في المناهج وتستثمر بقوة في تدريب المدرسين وتطوير الفصول الذكية والتعلم المدعوم بالتكنولوجيا.
0: يعطيك الصحة مرام. هيت نقرأ بعض التعليقات متاع الكتيبة بخصوص الموضوع. بالنسبة لفيت النفزي تقول عادي يستعملوا الاي اما بليش اغلاط. أسامة النجار يقول الذكاء الاصطناعي يختار الذكاء الاصطناعي ما عندوش انسانية هكا يقول حبيب بن صالح. حبيب بن صالح زاد يقول الذكاء الاصطناعي هو لعبة اطفال. الحقيقة هو به يسهل ويعاون في بعض الاحيان وفي بعض المجالات لكن لازمنا نردوا بالنا في التعامل معه في الخدمة به. فقط سيد العميد بعجلة في 10 ثواني على فصل
2: لا دي أمثلة مش قلت اختار وين عندي بارح برك نسيبي طلعت له حاجة كعيبة صغيرة هنا في عوض يمشي للطبيب شعمل اسأل شات جي بي تي تعرف شعمل له دخل فيه غولة بات مرقدش يسخال ترى شنيا مرض خبيث. الحكاية طلعت فما حد شيء كيس دهني صغير مش أنا وقت يسأل شات جي بي تي لو كان قلت لك بيت ما قادش لأنه شنو أصور هالو خاطر ما نجمش عوض الطبيب يهديكم ربي راهو هذا اختار نحكيكم عليه هذا هو اختار نحكيكم عليه. الراجل دخل فيه غولة على حكاية فارغة كيس دهني صغير ومعناها قامت القيامة شاشة نعمل حاله وفي الموضوع
0: وخاصة انه الذكاء الاصطناعي يستعملوا فيه برشا توا في العلاقات الحقيقة خاصة الناس اللي ما عندهش تحس في وحدة وإلا عزلة تحكي برشا مع الذكاء الاصطناعي كما ذكرت سيد العميد متاع كل يوم صباح الخير توحشتك فما معناها فراغ عاطفي دونك ردوا بالنا ردوا بالنا خاصة ما نعطيوش المعطيات الشخصية متاعنا بطاقة تعريف وين تسكن وشنو تعمل بالضبط راهو من بعد ينجم يتم استخدامه في حاجات بعد نجم تضرك برشا. فاصل وهنا جايين
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
1: publicité. سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: عرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: رجعنا لكم في ناس الديوان ساعتنا الثانية. سلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا, تحياتنا لكم, شكرا على المتابعة ومواصلين في لايك ديزلايك. باش نحكيوا على فيديو الحقيقة أثار الإعجاب وبعض الجدل لطلب زواج العازفة الإيقاع ويوي على ركح مهرجان صفاقس الدولي خلال حفل مرتضى الفتيتي على ركح سيدي منصور. ناس الحقيقة فما برشا عبروا على إعجابهم بالفيديو هذا وقال محلي الحب ويعيش الحب, ومهما كانت طرق متاع التعبير عن الحب وطلب الزواج بعد قصة حب كبيرة بيناتهم. وفما اللي قال انه ما يجيش منه, فما معناه حرمة لركح المهرجان وما يجيش منه يعني يقوموا بطلب زواج بطريقة هذيك او في بلاصة كيما هكيكة. دونك تبينت الآراء واختلفت بخصوص الموضوع هذا. نبدأ معاك محمد.
2: لايك والله لايك. لايك لايك لايك لايك الحقيقة محلاها يعني الحاجة اللي صارت بين مهدي جريسة وبين ميوي اللي نتوجه لهم بتحية. زوز فنانين محليهم على الاخر, هما في الباند متاع مرتضى اللي هي من برمي معناتها الفرق الكاسحة في تونس, يخدموا في حاجة جديدة, موزيكا جديدة, حاجة جدد. وما هيش كان الحادثة الأولى, أنا زاد نتذكر صديقي
1: هي.
2: أي يعني
1: مثال
2: أي. يعني هذاك يعني معناتها اللي قصدته ما هيش المرة الأولى اللي يصير فيها كيما هكا. نتذكر صديقي الفنان جهاد الهمامي زاد كان وقت اللي معناتها قبل ما يخو زوجته عمل نفس الحاجة, ديكلاراسيون قدام العباد في حفلة باهي راهو باهي معناتها الحب. اون بلوس انا تبعت معناتها الفيديو, مهدي جريسة يقول اللي هو سي ديجا معناتها حكام مع لي بارون نتاعها وفي بالهم وعلى علم معناتها كل شيء. انا زاد عندي ولد عمي ما تعمل نفس الحاجه ما في كادر اخر معناتها فهمت في سينما وكل استدعان الكل معناتها لي كوزان والعائله الكل. دونك حاجه فكره معناتها باش يعبر بها على طلب زواج. دونك لايك لايك لايك بيه ويحيى الحب.
1: يحيى الحب ديما نقولوا يحيى الحب. باش خليك في الاخر سيد العميد, تحب نسالك مره لايك ولا
2: ديزلايك؟
3: لايك بطبيعة لايك لايك على خاطر بو نحن اللي جون بالنسبة لنا اللي دوموند برياج هذوما حاجات تعبر على الاهتمام الشريك, حبه الكبير, سعيه المتواصل انه يفرح شريكته كل. دونك هو على ركح جيتو الجرأة, الجرأة مهمة جدا عند الرجل اللي جيتو الجرأة على ركح المسرح قدام الجمهور انه يعرض عليها الزواج. وكما قال محمد يعني حتى وفقا للأعراف والتقاليد متاعنا هو طلب من أمها وبوها والعالم موافقين وبينتهم المودة ويحيى الحب كما قال محمد.
1: دونك لايك مرام سيد العميد.
4: بلاش اسمه الوليد
2: اللي تقدم معناتها
4: اللي تقدم
2: مهدي جريسة
4: اسمه مهدي وهي شو اسمها
2: ويام.
4: اي ما ذولي ما مش جان جاك وميري يذولي يذولي حسب ما قلت لي مهدي وشنو
2: ويام
1: ويام.
4: انا ننصحه باش هالحياة ونتمنى لهم حياة سعيدة انه ياخذ بوكينوار ويهزم ميمته باباه ويمشي يدخل من باب الكبير ويقعد قدام بوها وامها ويقول لهم جيتكم خاطب راغب في بنت لحسب ونسب فلانة بالاشهار.
1: اي شكون مش باش يعملها سيد العميد الفازه هذيا.
4: خليني نكمل لك.
1: تفضل.
4: الاصل بلاد عمرها 7000 عام وعنا تقاليدنا, هذايا شيء جاينا من برا مش متاعنا. وعاده نقول لك انا ولي شد يشد اللي هو تبناء الصح اللي هو تبناء قدام العائلة والعائلة تصاهرتا على مرأة أو مسمع من الناس الكل. هذا هو اللي أنا نحبه ونحب نحافظ عليه خاطر الأمور هذية صدي بوندولر إتا ديسبري. كان متعرف ديما كل عملية وراها كان نلوج في البوس رأي غلط كان نلوج مش ها كان بالحق من قاع الشوكي نتاعو معناها عن قصد خارق العاده.
1: باهي لايك ولا ديزلايك صح كل شيء صح.
4: انا دخلت في مخه انا دخلت في قلبه كان عملها
1: ظاهريا اعطينا ظاهريا هكا
4: كان عملها عن حب راهي لايك كان عملها باش الناس تشوف البوز انا جو سوي كونتر خاطر هذايا ديما نقول راهو الحب هذايا يهم اثنين فقط الاخر كله سوبرفلو مش ما ينفعوش راهو الاخر اللي باش يبقى انا عاود له سي مهدي اسمعني مليح حياتك ان شاء الله هتكون سعيده وزهره. راه ارجع لكلامي الامان والحب والثقه والامور اللي تبنى عليها ما هوش راي الناس ما هوش راي الجمهور اللي يتفرج فيك. انا ننصحك الله في سبيل الله راهو الحياه الزوجيه كما اراها انا راه يتبنى صح يا يعني بعد اخويا ربي وحده يعلم
1: مرام بعجلة.
3: تعقيب صغير سيد العميد لأنه معناتها في لي دوموند مرياج اللي راوهم على وسائل التواصل الاجتماعي أغلبهم أنه يكون صارت خطبة قبل وتخلى من الباب الكبير العائلة أمها ولكن إيه يدي متاع جيل جديد
4: لا تقليد أنا لا مش جيل جديد سامحني تقليد أعمى لبلايس أخرين اللي هم خاطينا عندهم تقليد أخرين عندهم كونكوبيناش وعندهم 16 هم عندهم هذوما 16 نوع نتاع راجل هذوما نحن نمثلوا بهم عندهم في بطاقة التعريف 16 نوع تاع راجل ايه راجل ونص راجل وربع راجل ومرأة وراجل دونك يعيشكم يبارك فيكم تحبوا نبقاو صحاح نستحفظوا على تقاليدنا لأنه أغنى ما موجود في الكرة الأرضية من تقاليد ومن ثوابت عن نحن في تونس هنا ونبقى بزوان دي زوتر هم يبش نقلوا علينا مش احنا
1: هو هام جدا راو نحافظوا على تقاليدنا وعاداتنا اما زيدا كل واحد حر كل واحد كيفاش يحب يعمل كيفاش يحب يعبر على حبه بطبيعة كما قال محمد انه عائلتها في بالهم معناها على ما يبدو حسب المعطيات الاولية اللي عنا
2: هو اللي يعني ما الفيديو انه في بالهم معناتها و
1: اسمل عليك اسمل عليك
2: دونك اون بلوس انا زيدا
1: كيني حسب ما فهمت قالت راهي ويوية
2: اي حسب ما فهمت انه في الحفلة هذيك الفنان مرتضى يحتفل بعشر سنين دو كارير
1: تحياتنا مرتضى
2: في عشرة اوت تحية لي دونك نتصور انا انه حبوا زوز يشاركوا معناتها
1: الفرحة فرحتين
2: وحسب باللي حكاوها في الفيديو انه العائلات في بالهم وتمت الحكاية وهو معناتها دخل من الباب الكبير وكلم العائلة متاعهم اما جست ما علموهاش هي حبوا يعملوا لها

0: واحدة من القاعات متاع الزواج اللي منعت التصوير وقالت استمتعوا بالعرس، ممنوع التصوير داخل القاعة، الرجاء المحافظة على خصوصية الغير من فضلكم، لكم كرامة الضيف ولنا حرمة العرس. نبدا معك سيد العميد.
1: عدينا اولنا التصوير الحقيقه جي با كومبريش الحكايه.
0: الحكايه انه واحدة من قاعات الزواج، قاعات الافراح بلوتو، منعت التصوير أثناء حفل الزواج ومراسم
1: القاعة
0: الزواج.
1: منعت ولا أهل العرس؟
0: لا، ممنوع تصوير القاعة. القاعة هي اللي منعت.
1: تريد خبر ناقصة
0: وتنجم نحن معناش الرواية الصحيحة، تنجم تكون العائلة هي اللي فرضت، لكن على ما يبدو أنه القاعة هي اللي فرضت أنه مفماش تصوير متاع حفلة الزواج. أما نتصور لوجيك ما اللي العائلة هي اللي فرضت مفماش تصوير، نتصورك لايك ولا ديزلايك. تصوير في حفلات الزواج
1: هو تصوير حفلات الزواج شيء مستحب، لأنه بالأخص مش نتكلم الناس، نتكلم على الزوجين باش يخلدوا أهم يوم في حياتهم. هذا احنا كل عملناها قبل، كانت كاسيت فيديو، كانت تذكر، وكانت سي دي، ودرا شنو هي، فهمتني؟ توا الوقت الحالي علاش منعوا؟ ربما خاطر ثم ديزكسيز، هذا راه فما ناس يمشي يفرحوا للعريس وثم ناس باش يتلقط. شوف اذا ولا من نادي يعطيه الصح ربي
0: يطول في عمره، شو ربتها،
1: شو كذا،
0: هذيك طلقت،
1: هذيك راهي، هذيك ها، هذيك بصاحبه، هذاك شو تمشوا رقم قطعوا الريش. انا خويا انا باش نمشي انسان العرس، والله نمشي باش نفرح للناس فقط، نمشي تفرح له تبارك له وتقصد ربي. هنا هكا راي وقت تصوير الزايد وهاو طرشنية، فما زاد رجال مرته تلبس لبسة معينة نتاع سهرة مهل حقه، ولا بنته حقه باش ما يصورها لوش.
0: وجينيرال مام ممنوع التصوير كيما هكا راي تصير مع المشهورين، فما ناس ما تحبش تهبط أجواء الزواج متاحة، كيما مروة العقربي اللي منعت التصوير مبدئيا، من بعد شفنا الصور والفيديوهات. مروة
2: العقربي ورابعة السيفي،
0: ورابعة السيفي تحياتنا اليوم،
1: مش الأمور منظمة ما تفلتش على معقول معقول معقول.
0: دونك ديزلايك سيد العمي.
1: لا مش ديزلايك، انا قلت لك سادي بون شنو، اما في
0: الفكره
1: راهو اسمع، تصوير الناس راهو ممنوع على فكره، راهو تصوير الناس بدون اذنهم ولو عرس راهو ممنوع. تصور وتهبط في الفيسبوك، شنو قال لك ان انا نحب التصوير؟ معناها كما قلت لك زوجتي في لباس نتاع سهره، ما نحبش انا هذه، هي سهره مسكره تحط لي باش يشوفها 20 مليار بشر، ما تجيش. دونك انا بالعكس نقول باهي باهي مش خايب، سادي بون، نركزوا على العريس والعروس ولا العريسه، فهمتي؟ يقولوا وك الجو نتاعهم
0: يتمتعوا باللحظه، خاصه ما يتلاوش يصوروا. محمد،
2: والله انا نقول بون، هو من حقك انك تصور، اما في حدود المعقول، معناتها ديما في حدود المعقول افيك موديراسيون، معناتها مش تقعد تصور في الناس وشوفوا فلانة ويهبطوا على على الانستغرام، شوفوا فلانة شنو لابس، وشوفوا فلان شنو لابس، وشوفوا فلان في عرس، فلان فيش قاعد يعمل، ديما افيك موديراسيون، مع احترام الغير، معناتها كل واحد يحترم غيره ويحترم نفسه، معناتها في حدود المعقول، هذا هو اللي انا نقوله.
0: واضح، يعطيكم الصحة. وقايد تو نمشي ونعملوا شوية هكا كويزات، شوية جاوب شنو حضرت لنا محمد،
2: شوية حاجات هكا
0: نمشي وتتسويت لي كويز
1: كويز.
0: يلا محمد، شكون نبداو كي العادة؟
2: نعود ونسلموا على الكتيبة والناس اللي يسمعوا فينا الكل، ونبداو بسيد العميد طبعا.

0: مقدمة غريبة،
1: حاجة من الشرق غريبة. ذي الغنية ذي غني فيها فنان عربي سوري كبير برشا، دخل سوري، دخل للجينيس بوك.
2: صباح فخري،
1: صباح فخري، صباح فخري اللي هي
2: خمرة الحب،
1: خمرة الحب.
3: تحياتنا العالجي.
2: اما المقدمة غلط، اسمع اسمع بعدها، بعد اسمع ما بعدها المقدمة غلط حتى. انا مغرم ببشرة صباح فخري.

0: فخري هكا يشطح فيه فهمتي شطحة السورية محلاها بالضبط.
1: تحياتنا لعلي جيمي اللي طلع على غنية، تحياتنا لستيفان، تحياتنا لأصدقائنا الكل في الكتيبة اللي قاعدة تتفاعل وتطلع في الغنيات، برافو عليكم. يلا محمد
2: شو المرأة
3: نستنجد بالكتيبة اليوم
2: لا نستنجد
1: سهلة عاد

0: ما تغلط كما قل سيد العميل.
1: ها مرام حنانة
0: برافو على جيمي طلع الغنية وما تخزرش لي كومنتير في اليوتيوب. قرب لي محمد مثل سهلها
1: باهي تغني فيها فنانة لبنانية
0: حبك وعينها. سفاح نفسي عجرة
1: نفسي عجرة نفسي
0: عجرة
1: نفسي عجرة هذيك نقعد 200 سنة ونطلع حاجة والله.

0: بيتك
1: ما هو التلوث السمعي يأثر على العقل.
0: يظهر لي غناها متاعوا لي صغيرات تحت سنين سبع سنين.
1: باهي نحن مكملين في الكويز لكن قبل نخرجوا فاصل هنا راجعين.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
3: Publicité.
4: Fit Autosport, solde à Naïe et Serpoul, où les remises y sont jusqu'à 50%. Sport ou la chic, bar ou la zrar, ou des marques internationales, ou 100% originales. Ou Espolo, Lacoste, Franck Sourirhom. Mais la fiche de Sanéo, et j'ai eu Bahdéna, fi ou Ehed, mais les 8 magasins terna. Fit Tunis, Sousa ou Sfetas, ou la Odrlou à la site web, toutosport.com.tn, ou Khali ou Jaoukom, Dima Koul.
2: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 8:47 دقيقة تحياتنا ليكم. رجعنا لكم في ناس الديوان ومكملين أجواءنا في الكويزات. يلا محمد تكون
5: سيد العميد. يلا
0: تونس يا ذي هذا شك
5: لا
0: عشان شرق هذا
1: شرق برافو على الجيمي اليوم
5: منفرم
1: الله حمكن برافو سامي
5: أسليتي زيدا. هذا كتاب على الجنينة هي.
0: محمد عبد الوهاب؟
5: لا أما قربت
0: جميل الورد
1: برافو برافو
0: محمد

0: شوفوا
1: الله يرضى عليك. هدايا اللي نعتبره الفن من غير مكياج. هذا الفن من غير مكياج.
0: شكرا سيد العميد شكرا.
2: يلا محمد شكون بعد
0: هاي نرجع المرام
2: مروا مال سهلة. شنو هذا؟
0: شنو هذا؟
2: شنو هذا؟ شنو هذا؟

0: تامر حسني ايه يبدأ واحد مغلب عليك شنو تقول له انت؟ يبدأ واحد مغلب عليك قول له زمر كيك
1: مش طبعا تعرفها انا متأكدة
0: تقول له راك راك
1: فددتني
0: لا قريبة قريبة باهي كل واحد ينزل عليك بالخدمة على الاخر على الاخر على الاخر تقول له راك
2: عذبتني تعبت
0: تعبتني يا تعبني حمدوني
3: وراها حصلت لك دي تبقى لسه شايف حد
2: والله
0: نعرف
2: الصدقه
0: معروفه
2: نعرفه
4: الله يرحم والديك يا علاء الجامي نحيت لي خمسه على قلبي الله يرحم والديك علاء الجامي كتب كلمه نحيت لي خمسه على قلبي بالله العظيم اعطيني صح

0: كان مش غششتك نسمعها. كان حكم بعد الأخبار وتحيتنا لنرجس لوكيل نرجوسة في الرجيل اللي متفاعلة مع الغنية وعملت جو معاها. شكون توا
1: برا نمشي ونورث
0: يلا
1: يلا.

0: يا قلبي
1: يرجع تحياتنا لأحمد بيدو اللي طلع الأغنية، تحياتنا لأصدقائنا كلها في الكتيبة.
2: وأم عبيدة الله قالت سيد العميد الأمور فقدت السيطرة.
3: عندها حق يا ولدي، والله عندك صح يا أم عبيدة. كان واحد شاد عصا يضرب فيها على الجفدة، تعرفوها الجفدة، هي هي هي كرمة من تالي. كان واحد الموسيقى هذه طف طف، كان واحد يضرب فيها من تالي بالعصا بالحق. خويا بيستعملوا ثم اذواق، خلنا نسمع مثالش مثال مدام ثم اذواق يحبوا شيء هذايا يتفضلوا.
1: فكريت بطل الريجين، الناس الكل عامله جو في الريجين.
3: انا دوري ان نربيه وظن المستمع على الفن الراقي. محمد كان يغني قبيله بغن بدون مكياج، يغني لام كلثوم يا عباد الله من غير موسيقى مصاحبه ومن غير تاثيرات صوتيه، وخرج بالغنايه تاع ام كلثوم. هذاك هو نحبه انا، الفن الحقيقي اللي ما فيش ماكينات، ما فيش تزييف، ما فيش كونسول تبدل الصوت وتحي في في في, في, في النشاز. انا هذاك نحب الفن اللي يطرب الذن الحقيقي.
1: بربي محمد سامحني ما حافظش هكا حويجه هكا الادم
4: مستوى تلالا
2: لما برشا حاجات.
1: عطينا حويجه الادم خلي يسمع. بما انه البارح برك الله عامل حفله في مهرجان الحمامات رائعه جدا، وغدوه زاده في مهرجان بنزرت، ادم الفنان اللبناني. عطينا حويجه الادم خلي يعطينا راي سيد العميد في الكلمات.
2: باي
1: بعد

0: برافو برافو فوالا سيد العميد سمعت الكلمات
1: سمعت الكلمات الكلمة متخشين عليك قال لك سي محمد طلعت بينا السماء السابعة قدود وام كلثوم وهبط بينا هبط بينا فليش
0: بعد اخبار التسعة باش نسمعوا اغنية لادم وبعد نزيدوا نسمعوا راي سيد العميد
2: باش نرجعوا عن اغنية لسيد
0: العميد جست لحظة برك نحبوا نقدموا تحية تحية خاصة لجعفور اللي قاعد يسمع فينا توا جعفر القاسمي اللي عامل جو عامل بون كيف بالغناية
2: جعفور تحياتنا ليك
0: ما تنسيوش العرض امتاعه مسرحيته مسرحية بسي هي. نهار السبت في مهرجان صفاقس تمشيوا تتفرجوا عرض رائع جدا ما يتفلتش تحياتنا الجعفور
1: يا جعفر نحبك برشا يا جعفر
0: نحبك برشا جعفور. يا جعفور
1: وبرافو على المجهود الرائع للصيف هذا والله يحبك برشا بالحق
0: خدمة هيلة يخلق فيها برافو عليه
1: يعرف مليح جعفر شكون يحبه
0: وتوحشناك راه جعفور ديما تضحك ديما تعطي فينا في الانرجي بوزيتيف محلاه بالحق برشا. قديش نحبوك يلا نكملوا في الكويزيت
2: قبل غنية سيد العميد الكاتبة طالبين شوية من غنية من غير ليه
1: يلا هي بربي بربي بربي
2: اي بيان سور مش ما اقول مش ما اقول

0: برافو برافو يعطيك الصحه يعطيك الصحه لارتيستو.
1: شكرا شكرا لك. نمشيو لغنيه سيد العميد
0: نكملو بعد سيد العميد غنيه الكتيبه.
1: اوكي اوكي.

0: حلاف الدين.
1: قل لي انت شو الله الله الله الله عليك ابو حمزه اختيار
2: سبق ثريا
1: شيء كبير.
3: تحياتنا للناس الكل اللي تسمع فينا وتحية خاصة لأختي حنان حنان مشراوي نسميو فيها الغنجم اللي هي صغيرة. إن شاء الله ربي فضلك ليا إن شاء الله ديما ربي يعطيك ما تتمنى نحبك برشا والأغنية هذه هدية ليك وديديكاس خاص ليك. مرسي يا محمد.

0: احمد فيدو برافو طلع الفنان وبن سلمى زيدا وإيمان بجاوي زيدا
1: سامي الزليتي علي علي هاي
0: لا
1: علي قال الكلمة الأولى هي معنا بتاع الغنية
0: يم علمني
1: هي يم علمني الحب هي يحني
0: أنا طلعت غلط
1: يحني
0: يا
1: حب
0: يم علمني الحب

0: تحياتنا لمحمد جبالي، شكرا على الكويزات. محمد عملت لنا جو رغم اللي الاذواق تختلف مع السيد العميد. قبل ما نخرج اخبارنا، اللي حب يربح معنا العرض الزياره اليوم تذاكر في المسرح الصيفي سيدي منصور مهرجان صفاقس الدولي، كلمونا على 31 328 328، امامه في استقبال مكالماتكم، وانا نقول لكم نرجع لكم في ساعتنا الثالثه. نخليكم مع اخبارنا مع زميلتنا مريم كديره، وهنا راجعين
1: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شوية.
2: Publicité.
3: تدلل تدلل.
4: شنو نحضروا قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمد الكيف. ما لافيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
3: تدلل.
5: جيان أيام دللنا.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
6: موجز تاسعة ديوان افام، مع السلامة. الاتفاق خلال جلسة عمل عقدت أمس بوزارة الصحة على إعداد كراس شروط وطني موحد لشراء الدعامات القلبية ومستلزمات قاعات القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية، بما من شأن ضمان معايير دقيقة للجودة والسلامة مع تجميع الشراءات لتحسين التحكم في الكلفة، فضلا عن اعتماد توزيع عادل وشفاف بين المؤسسات الصحية العمومية. كما تقرر أحداث لجنة قيادة وطنية متعددة الاختصاصات تضم خبراء ومختصين من مختلف الجهات وتعزيز التنسيق بين الفرق الطبية والصيدلية والإدارية مع المتابعة المنتظمة للاستهلاك. إسناد صفقة مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية أم العرايس من ولاية قفصة بكلفة جملية تقدر ب 4.7 مليون دينار، وذلك في إطار تجسيم البرامج والمشاريع الرامية إلى تطوير البنية الأساسية لقطاع الماء الصالح للشرب وتعزيز استدامة التزود بمختلف مناطق قفصة. وحددت مدة الإنجاز ب 12 شهرا، ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تعزيز قدرات شبكة توزيع المياه بقفصة وتحسين مردودها والحد من الإشكاليات المرتبطة بالتزود بمعتمدية أم العرايس. إلى شان الدول، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 4449 حالة، منها 2061 حالة وفاة وفق ما أظهرته بيانات حكومية اليوم. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان في وقت مبكر من صباح اليوم وفق ما فاد به الجيش الكوري الجنوبي قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مناورة عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة، في أمان الله.
7: الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: خلي السام فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور، حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السام فايبس.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 18 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ناس الديوان مواصلين معاكم حتى للعشرة في ساعتنا الأخيرة. عنا توب أكتو, عنا شوف محلينا, عنا أسوس بونيوس اليوم شوية جاو متاع ماكلة ومتاع دي روسيت. وأصدقائنا اللي تسمعوا فينا في صفاقس اللي يحب يربح 4 تذاكر, عنا زوز تذاكر لكل شخص لعرض الزيارة الليلة في مهرجان صفاقس الدولي في المسرح الصيفي سيدي منصور, يكلمنا على 31 328 328. أميمة في استقبال تليفوناتكم. قبل ما نمشي للتوب أكتو هي تذكرنا مرام شنو عنا عروض اليوم للناس تحب تمشي تسهر في المهرجانات.
3: هذه جملة العروض في المهرجانات اليوم 12 أوت 2026, مهرجان الحمامات الدولية عرض لمسرحية روضة العشاق من إخراج معز العاشوري, مهرجان زهرة سهرة مع درصاف الحمداني, مهرجان صفاقس الدولي عرض للزيارة اللي احنا اليوم مش ربحوهم 4 تذاكر اللي تصلوا بنا على رقم ديوان فام
1: 31 328 328.
3: مهرجان بوغرنين الدولي عرض زيدا موسيقي للموسيقار عبد الرحمن العيادي بمشاركة عدنان الشواشي والأردنية مكادي نحاس, ومهرجان القصرين الدولي بعرض المسرحية ولد طلياني.
1: شكرا لك مرام. أصدقائنا اللي تسمعوا فينا تنجموا تمشي وتسهروا في مختلف مهرجاناتنا الصيفية وتتفرهدوا وتعملوا جو. هيت نمشي وتوا نعملوا طلع على أخبارنا في 24 ساعة الأخيرة معك مرام في توب أكتو.
2: توب أكتو
3: اليوم الأربعاء 12 أوت 2026, نقدم لكم آخر المستجدات والأخبار الوطنية والمحلية بتونس. اليوم العشية رصد الكسوف الجزئي للشمس في 5 جهات بتونس. اتحاد الفلاحة يكشف من يقف وراء ارتفاع أسعار الغلة. قانون جديد يهم لسنتر دابيل في تونس يدخل حيز التنفيذ بداية من البارحة. منح جامعية تونسية لفائدة طلبة سوريين لسنة الجامعية 2026-2027. 628 تدخل للحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية. وزارة الصحة نحو الاعتماد على توقعات الرصد الجوي لتفعيل التأهب عند موجات الحر. انطلاق اختيار الاختصاصات لطلبة تونسيين المنتمين إلى السلك العسكري. ومنوبة تسليم 310 مساكن اجتماعية بتقسيم الفجة. إقبالي 17 مشروع لفائدة النساء بكلفة 174 ألف دينار. وأخيرا قفصة 4.7 ملايين دينار لتعزيز منظومة التزويد بالماء الصالح للشرب بأم العرايس.
1: شكرا لك مرام. كالعادة سيد العميد ومحمد تختاروا موضوع في توب أكتو نعلقوا عليه.
4: الاتحاد الفلاحة يعطينا تفاصيل خطر عندي تو أكثر من العميل ونقول رأي الأسعار في تونس مزيفة والأسعار بفعل فاعل وما نستحقش اتحاد فلاحين. أنا نهار لحد كنت في جبة كيفاش فسروا لي كيفاش كرموس يطلع من 6000 إلى 20 دينار. الفلاح مسكين مساكن نفكر سي عماد يحكي لي على المعاناة زرقة معاناة باش وصلت الكرموس هذيك تتجمع معناها لا يكفي معناها عام كامل والذكار بك الحساب وخدمة الأرض ومعناها ورعاية لك الكرم وفي الأخر 30 دينار ساعتين باش يجمعوا له يجيبوا وليدات ليد العاملة ب 30 دينار على ساعتين عمل.
1: وفي الأخر
4: سامحني تعطيني في تفاصيل فسروا لي يا شعب التونسي كيفاش من 6000 نمشيوا ل 20 دينار. هذه هي الحبلة فهمها على خاطر في تونس القانون واضح ما ثماش حاجة تتباع أكثر من 30% ربح. احنا وصلنا 500% و600% فهموني كيفاش
1: هات نفهموا معاك مرام التفاصيل الخاصة باتحاد الفلاحة اللي يكشف شكون يقف وراء ارتفاع أسعار الغلة.
3: بالفعل نورز عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إبراهيم ترابلسي أكد أن الوسطاء يقفوا جانب من ارتفاع أسعار الغلة على مستوى التفصيل داعيا إلى تكثيف المراقبة والحد من التجاوزات في مسالك التوزيع. وقال ترابلسي خلال تدخله اليوم الثلاثاء في البارح في برنامج منك نسمع أن الوسطاء يشترون المنتوج من أسواق الجملة ثم يعيدون بيعها في مسالك التفصيل، وهو ما يساهم وفق تصريحه في ارتفاع الأسعار اللي يدفعها المستهلك. وأوضح زيدا أن الفلاح والمستهلك على حد سواء متضرران من هذه الوضعية داعيا إلى مزيد تنظيم سلك التوزيع والتصدي للممارسات اللي تؤدي إلى تضخيم الأسعار بين سوق الجملة ونقاط البيع والتفصيل.
1: شكرا مرام. سيد العميد،
4: الحل واضح. الحل هو أولا الساعة هذه باش حاجة تتباع خارج يعني المسالك الرسمية على الدولة التونسية. إذا كان نعمل هذه بركة تاوي تحسو مزيد حتى في مارشي الجرو رفهم حاجات تحت الطاولة يلزم مراقبة باش هالحاجات هذية بين الأسعار اللي هي أفيشي وتحت الطاولة هذه لازم تنح. راو اليوم عنا فهلة وقدرة عجيبة في اختراق القانون والتلاعب بالقانون يا خويا. راو هذي قلت راني نحاود ونعاود والله العظيم دكتاتورية القانون اللي ما تراجع طماطم كما لقيتها في باجة. تعرفش قداش كيلو طماطم في باجة؟
1: قدي
4: ب700 ملي براها بتلتمسة تلقاها ب18%. يا ولادي هل هذا معقول؟ راو في الاخر والله مسكين المواطن والله العظيم مسكين على خاطر ولت عنا عصابات في الطماطم وعصابات في البطاطا وعصابات في الكرموس وعصابات في العنب وعصابات في الخوخ. معقول توا صعبة الخوخ يعلم عليها كالربي وسوم 6500، هل هذا معقول؟ يا عباد ربي انا نحب نرجع ديما للفلاح قداش يبيع. انا نتعدى مرناك توا ها باش نعطيكم سعر حقيقي تاع العنب من الثانيه كيف يخرج. يعني ما نشريش من عندهم هذوما، ما نطيحش في فخ الوسطاء هذوما، نمشي ديريكت مول الاصل. ها توا يطيح قريب يطيح مسك ايطاليا ونقول لكم على بقداش خرج. ديما نرجع لك المثل يا اتحاد الفلاحين نتاع البصباطه نتاع الحوت اللي هو يحبوه ياسر التوانسه اللي هو بوسيف. انا في البابور انا خرجت مع الصياد باعوا على 6 دينارات الكيلو بصباطة صغير، نلقاه كيما الغدوة في احدى المساحات الكبرى اقسم بالله ب 46 دينار. راهو كفر كفر يعني. متاكد احنا وحيدين جبنا الحوت هذاك نهارتها، متاكد الحوت نحن حوت تاع سمير صاحبي اللي هو الوحيد اللي جاب البصباط وقتها في الزمان هذاك. كيفاش من 6000 يا عباد ربي تمشي 46 دينار يا اخي؟ توا مسخره علينا، ما ثمش مراقبة، ما ثمش دولة، ما ثمش وزارة، شنو معناها من 6000؟ مسكين هو 3 أيام في البحر ومزود وعذاب عذاب عذاب الهدهد عذاب أزرق. باعوا على 6000 فرنك كيلو والسيد اللي خذاه الوسيط باعوا على 46 دينار. فهموني هذايا ويكفي. أنا نقول جا وقت للدولة بتشجب العصا فيها مسامر وكل من يجي يلعب بقوة التوانسة ويلعب بالأسعار يضربوه ضربة ما يقومش منها. اما كانش راهو هاك شفتوا كيفاش علاش اخويا المواطن مسكين يكفي يقاسي معنا الغله في تونس كانت معناها يعني بالحق حاجه متنفس. كانت الغله
1: في متناول الجميع.
4: صبحت اليوم نتكلموا على 7000 و8000 و9000 في كل شيء. شنو اللعب هذايا؟ شنو اللعب؟ شنو هال يعني هي. بالحق عبث والله العظيم عبث وكفر. ويزم تو انا اخويا ندعوهم من المنبر هذايا باش يضربوا بالحق. يضربوا اخويا عنا اسلاكنا وعنا حرس وعنا مراقبه اقتصاديه وعنا يضربوا بالحق. واللي شدوه زاد ما يقومش بواجبه يتعاقب.
1: وفرق المراقبه الاقتصاديه الحقيقه تحياتنا لهم الكل اللي قاعدين يخدموا في خدمه هائله. مثلا في ارينا فرق المراقبه الاقتصاديه ترفع 522 مخالفه اقتصاديه خلال شهر جويليا فقط، يعني وحسب ما افاد به المدير الجهوي للتجاره وتنميه الصادرات سامي البجاوي لوكاله تونس افريقيا للانباء، ونفذت فرق المراقبه 2381 زياره تفقد بمشاركه 100 فريق مراقبه من بينها 80 فريق مشترك وفق المتحدث. وشملت المخالفات ممارسات مختلفه على غرار سيد العميد اسمع دي البيع باسعار غير قانونيه، من بينها 29 مخالفه في قطاع الخضر والغلال و45 مخالفه في قطاع المواد الغذائيه بحسب البجاوي.
4: والله بالحق يا نورز قلبي على الفلاح. راهو يزموا دوروا في البلاد باش تعرفوا المعاناه تاع الناس هذوما تعرفوا اللي يحسوا بالغبن. والاخطر من الكاكا برشا منهم سلموا وقتي انا نقول في الهواريه معناها يبداوا يستناو في صابه الطماطم معناها يشوف هو الطماطي بيعها 200 فرنك هو خذاهم عنده 200 فرنك وبعد يمشي يلقاها في السوق ب 1800 ثم يحس بالغبن يقول لك انا عليه مال انا ماني تروني انا تاجر فك علي انا نقعد نتعب روحي عام كامل وتعرفوا الدواء نتاع الملديو وراو والله بلا يسال لنا على على كيلو كيلو زراعه طماطم قداش تو الدوخ مش تعرفوا فلاحه تصرف راو راو شيء والله كي تسمع الرقم والله لا تصدقها نتكلموا على 100 جرام ب 20 مليون انك ايه اسمع براي شوف انا لا استغفر الله بزبلين بلاي شوف شوف كيلو كيلو ب 20 مليون كيلو زراعه طماطم قداش في تونس هاي طلع لنا ترى محمد ما يحب الارقام
5: ما هو الزريعه ما ثماش اما ما يخلط الكيلو نتاع الطماطم الطازجه من 2000 ل 3000
4: يعني قلت لك انا تو هذه الغريبه لا لا نعرف انا خطر انا كنت ديما الفلاوريه ويكلموا فيه على اسعار خياليه 100 جرام بجوز ملايين 100 جرام راه 100 جرام هاك قرطاس هكا كبروا زرعت انكرويابل
3: سيد العميد سعر بذور الطماطم العاديه يتراوح اللي هو 2 جرام يتراوح في تونس بين 3 و8 ملايين تونسي
4: انكرويابل اش نقول لكم الفلاح راه مضروبين على على, على على على يعني على ايديهم راو هذا هو اللي دوخ شوف مسكين بقداش يشري وبقداش يبيع وما احكي لكمش عاد على الماء وعلى الدواء نتاع الملديو والطماطم بليده ياسر لازمها برشا دويات وبرشا لهوه هذاك علاش انا نستغرب واكل جمعان نتاع الطماطم تشوف فيها ما كنسال يهزوا فيها في الكمين اسمع راو مسكين الفلاح في تونس والله انا قلبي عليه لانه قاعد يسلم راو باش يلوحوا مش لو قلت بطلت يزيني اخوي
3: واضح سيد العميد شكرا لك وراجعين شوية آخر في الطقطوقة معاك محمد لكن توا هات نخرجوا فاصل إشهيري وهنا راجعين
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
6: تبليسيتي
7: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لأحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون بتخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنديزة الأقرب أجنس بيجو لوفر تقعد الآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب
8: سيف سني شعر فينا
9: مش قول في اقوى بالانس في القنطاوي حمام سوسه وجديد احلى سنسيون العباد في اطول توبوغو في البلاد محبيحه وتفهيده تعطيك روح جديده تخليف القوي والريستورون والبيسين اللي في الموجه وبرشا انيماسيون حسنو اقوى بالانس اتبحنا وجديد اتبحنا

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
1: 9:35 دقيقة، تحياتنا ليكم، نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان، وهات نمشيو نعملوا طلع الطقطوقة. اليوم مش حضرت لنا محمد؟
2: والله ثم غناية أنا نحبها على الأخر اللي هي

0: مال الأمر ماله للفنان محمد فوزي، هي من كلمات الشاعر فتحي قورة وألحان محمد فوزي بذاته. هي أغنية من فيلم فاعل خير الذي تم إنتاجه عام 1953، ومقام الغناية في مقام النهاوند. دونك الحكاية نتاع الغناية هذه شنو؟ ثم فنان شاب صغير في العمر تغرم فتاة ثرية جدا، غرم بها على الاخر وقصة حب بوها انسان حسب ما يقولوا فهمت ارستقراطي رفض الزواج نتاعهم فيك قال اللي هو الشاب ما هو الضامن يعني معناتها المستقبل نتاعه وكل. في نفس الوقت بعدها هي تعرف على فتاة اخرى مهدت له طريق الاحتراف نتاع الغناء ويخي حقق شهرة كبيرة برشا ولا من الاثرياء، وتقدم من بعديك باش يخطب لبنية لولا
1: اللي حب
0: به. الثانية اللي عاونته كذا وكل شيء حقدت عليه وكا وكل
1: دونك هي وقفت معاه
0: وخليها دونك حاولت الانتقام منه، حاولت تتقابل معاه على أساس باش يشوفوا العلاقة وكل. ياخي أعطته شراب في جو وكل فيه سم ولا فيه حاجة دونك فقد صوته وقتها، رجع يائس على الاخر هاي وبعد على الاصدقاء متاعه ودهورت حالته المادية، وساعات هي باش تبعد خطيبة متاعه عليه. ويخي في النهاية ربي سبحانه عمل العملية ورجع صوته ورجعت النجومية متاعه وعرس بالبنية الأولى اللي هو حب. دونك هذه قصة مال الأمر ماله ما جيناش على
1: ذلك. هي قصة الحقيقة تبين أهمية أنه باهي كي نعترفوا بالجميل، وخاصة معناها إنسان وقف معاك ومعناها وبدل لك حياتك خايبرة ونكران الجميل الحق بعد ينجم يضرك على المدى الطويل. بون الحكاية هذية نجم تاخذ منها عبرة، في نفس الوقت هاي أمن بالمعجزات
0: بيان سور. ما ثماش، شوف أنا بالنسبة لي ما ثماش حاجة مستحيلة. دونك الواحد يمن بروح ويمن بالموهبة متاعه ويمن بربي، دونك أكيد باش يوصل اللي هو يحب عليه.
1: يلا نمشي ونسمع أغنيتنا في الطقطوقة وهنا رجعينا.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم
2: صبحيتك أحلى مع ناس ديوان.
1: 43 دقيقة بعد التسعة رجعني لكم في ربع ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. حلقتنا لليوم منسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحياتنا للي التحقوا توا بناس الديوان وبديوان اف ام في الاستماع. شكرا على المتابعة, شكرا على متابعتكم على تشانيل يوتيوب ديوان اف ام وإلا باش فيسبوك ديوان اف ام وإلا على الاف ام. هات نمشي ونعمل وطلع على شوف محلانا مع سيد العميد.
2: شوف محلانا,
1: يلا سيد العميد على شنو باش تحكي
3: لنا؟ البارح تكلمنا على الأماكن المنسية والأماكن الجميلة في تونس. البارح تكلمنا على الحديقة الوطنية بسيدي التوي اللي مكان رائع, وحكيت لكم شوية على الحديقة الوطنية هذيك. أنا ممكن نسألكم تو هنا أنتم عن حدائق وطنية كثيرة في تونس. عندنا يعني فايجة في الشمال, عندنا يعني عديد إشكل, عندنا عديد. كنا نسألكم أكبر حديقة وطنية وين موجودة وش اسمها؟ شكون ينجم يجاوب؟ هاي ترى من غير ما توجه تليفوناتكم.
4: اكبر حديقه وطنيه
3: في تونس هي ما انا اكد لك اللي حتى تونسي ما يعرفها. متاكد
1: انا ما نعرفش.
4: بون, هي حاجه تنجم تكون ان بو بيزاره, ما تنجم تكون في الصحراء.
3: اكزاكتومون اكزاكتومون. اذا اليوم باش نتكلم على اكبر حديقه وطنيه موجوده في الجمهوريه التونسيه اللي هي الحديقه الوطنيه بالجبيل. الناس كل يسخالوا كياس يقف في دوس. الناس كل تعرف اللي قبل اللي يدوزوا هذيك هي وطريفك يزوم يشوفوا شوية كثبان الرمال. في الحقيقة كي تقدم 70 كيلومتر القدام تلقى أكبر حديقة وطنية على الإطلاق 150 ألف هكتار, يعني حاجة فوق الخيال. يعني البقعة هذه اللي هي أنا ذاك الباب نتاعها اللي عندهم اليوم اليوتيوب شوفوا راه فما الحديقة هذه فيها جمال خلاب, فيها هضاب من الرمال. فنعرف متواسى أولادهم عمر ما شافوا كثبان الرمال, عمر ما كانوا يعرفوا أن بلادنا بك الجمال هذاك. الصور اللي قاعد نعدي فيها دلالة على أنه من أجمل صحراء هي الجران تارك, هي جزء من العرق الشرقي من البلاد التونسية, يعني الصحراء الكبرى, ولكن جمالها منقطع النظير. إيش فيها الحديقة هذه؟ فيها المها, عرفته الغزال الكبير الأبيض وقرونه كبار, فيها الغزال نتاعنا اللي شوي لاقذين عليه شوي لا

0: انقرض من القصيد العشوائي. فيه طائر انا نعتبره يكون رمز من رموز تونس اللي زاد كيف كيف شويه قدير عليه، هو الحباره لوتارد. الحباره اللي كانوا ثم جماعه يجيونا من برا يصطادوا فيها وشويه قضوا عليها. اليوم قاعده ترجع رويدا رويدا في الصحراء بحمايته. اذا حبيت نقول لكم اللي هالمنطقه هذه من اجمل مناطق الجمهوريه التونسيه ومن اجمل الحدائق الوطنيه. كي تقدم القدام شويه باش تلقى تنبيين. تنبيين هذه سيدي منطقه زادها عجوبه لان تلم في نفس الوقت مناظر خلابه وفيها نزل تحت الخيام. يعني غالي شويه صحيح، لكن في قلب الصحراء اللي يحب اللي هو ينقطع على الدنيا هذه، ينقطع على التليفونات وينقطع على كل مشاغل الحياه، فما نزل غاديكا وفما رحلات منظمه. مش تقول يا صعيب والصحراء، لا سيدي، فما ليزاجونس في الجنوب ينظموا رحلات من قصر غيلان الى دوز الى الحديقه الوطنيه بجبيل الى تنبيين. اذا هي فرصه باش التوانسه يعرفوا بلادهم. اللي غيظني في الموضوع اني كل عام نسجل، انا كنت في مكاني نراقب فيه في الاماكن هذيا، 6000 سائح يجيو من اوروبا وسفر التوانسه. هذه اللي غاظني. قال لك شنو ترخيص؟ لا ترخيص نقول لكم علاش. اجمع لي يسخيلوا الصحراء ممنوعه، ماهيش ممنوعه الصحراء، لانك تدخل انت بسياره وتيحهم بان فك الصحراء هذيك قضي عليك. هذاك علاش لازم تعلم باش يتبعوك، لانه عندنا دوريات جويه وعندنا دوريات بريه وبرشا اللي يحصلوا يسخيل روحوا ذكي برشا وفي الاخر تصير له مصيبه، لانه الصحراء ما ترحمش. لانه الصحراء في وقت تدخل الصحراء وما ما عندكش ما عندكش الاليات اللازمه باش يعني تتكلم، خاصه التليفون اللي غاديك يتقصر باش تدف
1: وحيد،
0: يلزم قيد ويلزم تكون رحله منظمه وتتمتعوا بجمال بلادكم الحديقه الوطنيه بجبيل وتنبيين. ادعو الساده المستمعين الكل اليوم باش يحلوا تليفوناتهم ويكتبوا الحديقه الوطنيه بجبيل ويحطوا تنبيين ويحطوا صور وتفرجوا على جمال بلادكم. وكل يوم باش نحدثكم على بقعه ما تعرفوهاش توانسه، اللي انا بالحق متمتع بهم، وراني انا كنت تقريبا نهار بعد نهار نمشي غاديكا. يعني ما نحكي لكمش على جمال الصحراء، غنى عليها جمال الصحراء وبهجتها،
2: زين الصحراء وبهجتها،
0: راهو كل كلمه عندها معنى. اذا تحيه تونس، يحيى جمال تونس، وراكم في بلاد اللي متنوعه، ما ثم حتى بلاد فوق اراضيها فيها الصحراء والجبل والبحر والغابه وكل شيء، واحنا ما نراوش، احنا العميان ما نراوش، اما بلادنا هيك.
1: شكرا لك.
3: محلانا
1: عنا 4 تذاكر للربح لعرض الزيارة الليلة في المسرح الصيفي سيدي منصور. نستقبل أولى تليفوناتنا. معنا إشراق بكيري، مرحبا بك إشراق. صباح النور، شنحويلك؟
4: صباح الفل لاباس
1: الحمد لله. منين تكلم فينا؟ من صفاقس؟ منين من صفاقس؟
4: من صفاقسوط.
1: مرحبا بك، نورتنا يا إشراق. مع شكون باش تمشي الليلة للعرض متاع الزيارة؟
4: مع خويا.
1: مع خوك، إن شاء الله ربي يفضله لك. يلا مبروك عليك زوز تذاكر يا إشراق لعرض الزيارة الليلة. ألف ألف مبروك. تليفون ثاني حاضر. نستقبلوا ثاني تليفوناتنا. سي عبد السلام ملولي هكا. ألو، مرحبا بك سي عبد السلام.
5: مرحبا بك انت،
1: شنحوالك؟ إن شاء الله تكون بخير.
5: والله الحمد لله، انا راني من العباد اللي مغرومين بك البطه.
1: يعيشك، مرحبا بيك.
5: انا العميد طبي غدادي.
0: الله يخليك اخويا، بارك فيك، ربي يفضلك.
5: والدكتور، انا العميد نحسبك عباره بابا، ما تبي تم عليك.
0: ربي يفضلك، شرف ليا والله، شرف ليا والله.
5: والله الكلمه اللي تقولها انا حتى نبدا نعمل خلاف ونولي نعملها هي، فهمني؟
0: كلامك هذايا انتصار شخصي لي انا، لان جيت للاذاعه هذه من اجل الكلام تقول فيه تو بالضبط.
5: بارك الله فيك يا دكتور.
1: يلا يا سي عبد السلام. سي عبد السلام، مع شكون باش تمشي الليلة؟
5: والله مرتي ولدي، كان فما ثلاثة
1: باهي. الحقيقة نشوفه مع إدارة الراديو. هو حاليا نقول لك مبروك زوز تذاكر، إذا فما إمكانية باش نزيدوك تذكرة أخرى نقول لك ونعلموك. إن شاء الله ألف مبروك. تذكرتين لعرض الزيارة الليلة في المسرح الصيفي سيدي منصور، وهذه كانت ناس الديوان. نمشي وتتسويت لأستوس بونوس.
3: أستوس بونوس.
1: في أستوس بونوس المرة هذه مانيش باش نحكيو على الجمال، باش نحكيو شوية ماكلة. شنو الأخطاء الشائعة اللي تعملها كل مرة في الكوجينة، خاصة توا في الصيف مثلا؟ الناس تبخل باش تطيب لك حاجة هكا، حاجة كبيرة ولا حاجة هكا تشد برشا وقت وتنجم تفسد. دونك الناس كلها ديما تخمم لك في فطير ولا عشية هكا خفيف صيفي. نستقبلوا وحدينا الشيف ريم بيجي، مرحبا بيك، نورتنا. سمير صباح الخير مستمعين ديوانا في صباح الفل محليك ومحلى اللبسه نتاعك كلكم نتاعك تونسي 100% مرحبا
2: تونسي 100%
1: به هات نبدا معاك اعطينا رسيت لليوم مثلا الناس هكا باخله باش طيب حاجه تشد برشا وقت وتخاف تفسد والطقس سخون توا مازلنا في طنبك الصيف حضر لنا حويجه هكا
2: هي رسيت صيفي ونحبوا حاجه بنينه هكا الاكثريه في الصيف معناها نشيخوا عليها هو صحين فلفل محشي معاه صوص بك كطماطم هذيك الخضراء نتاع الصيف ياسر بنينه الطماطم الحيه ناخذوا لهنا جرينات فلفل يكونوا سبيسيال فلفل محشي ومعاهم شويه باش نعطيكم الروسيت الاصليه ومن بعد كل واحد يجتهد
1: اصدقائنا تفرجوا فينا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام وباش فيسبوك ديوان اف ام تنجموا تدخلوا تشوفوا المشهد الرائع الحقيقه يشهي للفلفل المحشي انت اللي حضرته شيف برافو عليك يعطيك الصحه اعطينا الروسيت
2: باش ناخذوا الحم مفروم ناخذوا بصله اول حاجه نقصوها جويده نقليوها مع الحم مفروم شويه ملح وفلفل اكحل شويه تيبل شويه فلفل احمر هكا زينه للتوزويزه نقليوها لهنا مهم جدا ان نسطيوه على نار معناها قليله باش ما يتحرقلناش ما نزيدوش ماء نقليوها مليح مليح مليح نزيدو سنتين ثوم مع كل الحم لين يطيب الحم بعديك نزيدو معدنوس مقصوص جيت نزيدو نقليوه ان لهنا انفوا المعدنوس ذبل نهبطوا كل الحم والمعدنوس خليوه يبرد وش نزيدوا لهنا فخوماج رابي ناخذوا نوعيه باهيه نتاع جبن باش يجينا بنين الفلفل المحشي نزيدوا شويه شابلوغ وعظمه اللمو بها نقعروا الفلفل المحشي نتاعنا نعبيوا الجرينات ماذا بينا نمسحوه من الماء باش ما يطشنيش في القليل وسواء نقليوه سواء نحطوه في الفور وهي الروسيت الاصليه نقليوه حتى في الاير فراير يجي بنين معناها وهلثي ونحضروا معه صوص طماط وكيبات بطاطا
1: وصحة وتاكلوا بالشفي
2: من أبن ما تاكلوا
1: جست لهنا فما ناس ما يحبوش يحطوا الفخوماج غابي في
2: بيان سور نجموا يستغنيوا عليه
1: لهنا أصدقائنا يسألوا فينا كيفاش تنجم تعمل صوص طماط تشدك أكثر وقت خاصة أنت ومع ارتفاع درجات الحرارة في ساعة ما تفسد كيفاش عطينا أسوس هكا فيت في كيفاش نجمو معناها نستحفظوا أكثر وقت باش ما تفسدلكش الصوص
2: هو نحطو بزيت زيت لهنا زيت زيتونة ونقليو مليح مليح الطماطم مع شوية ملح وفلفل الأكحل وشوية ثوم معناها تبدأ في زيتها الزيت هو يحفظ راه
1: به هات نمشي معاك تول هكا شوية أخطاء شائعة وإلا حاجات تعملها نسي في الكوجينة تنجم تكون صحيحة تنجم تكون غلط أنا باش نسألك صحيح ولا غلط وأنت صلح لي دونك نبدأ وصحيح ولا غلط لازم نغسلوا الدجاج قبل ما نطيبوه
2: هو غلط
1: بي.
2: هو الدجاج ما يتغسلش على خاطر كيف نغسلو يصيب دي بكتيري وينجم معناها إلى وثلنا المكان اللي نخدمه فيه والمعون والواحد والبكتيريا ديك خايبة برشا دونك هو دي كونسيي ولا مجيل خسلين الدجاج ويقول لك معناها كي نطيبوه في النار يتعقم والكل مي كيفاش نقنع أنا أمي وأمك اللي منون
1: الدنيا
2: يغسلوا بالقارص وبالخل وبالدنيا الكل أنا بيرسونيل ما نغسل أما شنو كي نجي نغسل لازم ليفي يكون فارغ كومبليتمون وعندي المعون سبيسيال نغسل فيه الدجاج نتاعي نحط معه قطيره خل ونسقطرو مليح مليح معناها من بعديك من الماء ومن بعد البلاصه اللي نخدم فيها كل ننظفها مليح مليح مليح
1: بي.
2: اما هو غلط
1: غلط انه نغسلو الدجاج صحيح ولا غلط كي نطيبوا المقرونه لازم نحطوا شويه زيت في الماء نتاع الفات
2: غلط ما نحطوش ما تلصقش خاطر لازمنا نحطوا كميه كافيه نتاع ماء باش تغلي للمقرونه نخلطوها من الاول معناها مره ولا مرتين باش ما تلصقش في بعضها الزيت يركح فوق الماء دونك حاجه زايده
1: نقعدوا في المقرونه مثلا صحيح ولا غلط تشلل المقرونه بالماء ولا تخليها هكاك
2: ليه تمصات
1: تمصات
2: حتى خير احنا ناخذوا شويه لوش ما كان الماء اللي طابت فيه المقرونه خاطر فيه كان شيء كل شيء يعطينا كل اونكتويزيتي نتاع الصوص والكل
1: فما شكون يقول لك هكا تلصق هكا وتعجن شويه ديك
2: عشان هو لازم تعطيها وقتها في الطيب ان فوا طيبتها برشا سي نورمال باش تعصد وتلصق لازم وقتك ستة سبعة دقائق لازمين تكون الدنتي
1: بيه نكملوا في صحيح ولا غلط صحيح ولا غلط الملح يتحط في اخر مرحله في التطيب ولا من اللول
2: اللي غلط كقاعدة معناها عامة غلط على الأخر الملح يتحط من اللول أي حاجة ساعات أنت تنسى ما تحطش ملح في الماكلة بعد شي تزيد الملح في الاخر تجيك ماسطة.
1: بي سي هوالا غالط كي نقلي البطاطا السر باش تولي مقرمشه هو انك تحطها في الزيت وهو بارد معناها.
2: لا غلط على الاخر.
1: غلط.
2: لهني باش تجينا بطاطا معناها تتقرمش والكل نشفوها كومبليتمون من الماء بالبابيي ونحطوها في زيت سخون نقصوا فيه باش تجينا بالحق معناها تتقرمش نقليوها على مرتين، في المره الاولى على نار متوسطه نخرجوها نص طيب ومن بعد نعملوا لها قليه ثانيه على نار تكون اقوى شويه.
1: برشا يقول لك السر انك تتحصل على فريت هكا ذهبي ومقرمش يعملوا له يغلفوه في نشا.
2: اي صحيح تنجح ويجي ياسر يتقرمش نشا ولا فرينة.
1: باش نقعد معاك في البطاطا كي المرقه هكا تولي مالحه، فما شكون يحط لك البطاطا في وسط المرقه باش تشرب شويه كالملوحيه وتولي المطعم
2: مش برشا صحيح على خاطر انت كيفاش تزيد البطاطا باش تاخذ ماك الصوص وسي نورمال باش نقص لك منه الملح مي باش تاخذ لك الصوص زاده. دونك لهنا نصلحوا ديما الملح بحاجه مش مالحه، تعمل لها مرقه اخرى مش من غير ملح وتصبها مع باش لهني تجي
1: نص
2: معناها
1: شوي. احنا مازلنا في موسم الاعراس والافراح وان شاء الله ديما فرحانين
2: ان شاء الله يا رب.
1: الناس الكل يسالوا فينا كان تعطينا هكا البلا نتاع العرس باقل التكاليف، عشاء والا فطور نتاع عرس اقل تكاليف تونسي زمني 100% تونسي كيما لبستك كيما اللوك نتاعك.
2: بتحب نعطيك الحقيقه؟
1: الحقيقه باقل التكاليف ميسالش نحن ما نقولوش خاطر توا ولات فما برشا حاجات توندونس
2: اقل التكاليف لازمنا نرجعوا لبكري. بكري وكانت الفرحه يصير فيها معناها جو ونشيخوا باك البروسيس نتاع العرس والتحضير والكل ان نتلموا العائله الخاله والعمه والجاره ونقسموا لي تاش. توا التكلفه تتكلف مش كان لي زانغريديون اللي العامله ياسر غاليه اللي باش يعاونوك ويخدموا معاك والكل. دونك لهنا انا نتفكر في عرسي امي معناها صاحبتها وجارتها وخالتي قسموا لي تاش ونذبحوا وحدنا ونقصوا اللحم وحدنا وامي تلقاها عوله الكسكسي مشتي معناها وتلقاها تعاد كل مره وطرف طماطمها وطرف فيكها وطرف زبيب معناها تنقص التكلفه بشويه بشويه وكلنا نتطوعوا ونحضروا كل العشاء البنين ويجينا اقل. هذه انا مشيت وجيت مع مخي معناها قلت التكلفه تدخل فيها اكل الشارج نتاعك الناس
1: شكون يعمل لك وشكون يشري لك وشكون يجيب لك
2: ماكله حاضره قبل نهزوا للكوشه وحدنا ونجيبوا من الكوشه وحدنا الطاجين وتحملوا مسؤوليه حتى كان تحرق نورمال ما يسالش.
1: تو كل تحريكه بفلوسها
2: كل تحريكه بفلوسها تريتور باش يهز كرهبته ويقضي لك ايسونس باش يجيب مع خدامه يقص ويعاون ويهزوك لي سيرفور الكل قبل حتى التفريق يفرقوا جماعه الدار. وقداش يتعدى كل عشاء بنين ويقول كسكسي الفرح وماكله الفرح
1: وعنده نكهه اخرى.
2: نجتهدوا في الكوتي هذيه يتكلف اقل برشا برشا على القليله اشطر.
1: والمره الجايه باش تعطينا لي روسيت نتاع عشاء والا فطور نتاع عرس بما انه
2: توعدكم
1: توعدنا ان شاء الله نجتهد.
2: نجيب لكم الروسيت نحاول ان نعملوا ابلا يكون ايكونوميك.
1: نستناوك الجمعه الجايه ان شاء الله شيف ريم البيجي. مرحبا بك نورتنا في ناس الديوان. مرحبا ومحليك ومحلى اللوك نتاعك. نحن نكونوا وصلنا لنهايه ناس الديوان لليوم. كانت معكم نورز مشراوي في الاعداد وفي التقديم، تحياتنا المرام وشيمة في التنسيق. ان شاء الله نهاركم زين. خليكم مع ربيب الفرجاني في سامر فايبز. من بعد منك نسمع مع زميلتنا أميرة مقني وأنا نقول لكم نتقابلوا غدا إن شاء الله. باي باي.
3: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.

0: NFM Flash News.
1: Muža Zolaši, Radio NFM Aslema. الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا تعلن عن نجاح الفريق الوطني التونسي للروبوتيك في إحراز المرتبة الأولى وحصوله على كأس في مجال برمجة الروبوتات ضمن مشاركته في بطولة العالم المفتوحة في الصين. وتحصل بطلات وأبطال الفريق الوطني على 45 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية في كل المجالات خلال البطولة العالمية. سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة السورية دمشق تعلن أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس تضع تحت تصرف السلطات السورية المختصة مجموعة من المنح الجامعية بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027 من أجل تمكين طلبة سوريين من الدراسة بالجامعة التونسية في اختصاصات مختلفة وحسب شروط مضبوطة بما في ذلك الأجال الزمنية. إلى شأن الدول، رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات بقيمة 2 مليون يورو للسكان المتضررين جراء الزلزال الذي وقع هذا الأسبوع في كولومبيا والذي بلغت قوته 7.4 درجات وأودى بحياة ما لا يقل عن 250 شخصاً. ورئيس روسيا فلاديمير بوتين يقول إن حلف شمال الأطلسي الناتو يتسلل إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي ويثير التوتر في القطب الشمالي، مشيرا إلى أن موسكو سترد بالمثل على أي استيلاء على سفنها التجارية وستفعل ذلك في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادي وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية. الحكومة الفنزويلية تعلن أنها اتفقت مع الكيان المحتل على آلية تنسيق لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية وذلك في تحول جذري في توجه فنزويلا بعد أن قطعت علاقتها مع الكيان المحتل منذ 17 عاما. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

يا صباح النور يا صباح الفل والياسمين، مرحبا بكل مستمعي ديوان فيم. هذه سمر فايبس من توا حتىش للنصف النهار. ان شاء الله هكا صباحكم مزيان، وان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وان شاء الله تكونوا بخير. طريق سلامه ليكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا لاباس مع الناس اللي تحبوهم، مع عائلتكم، مع صغاركم، مع اخواتكم، مع ابوكم، مع امكم، مع الناس العزيزه عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بالناس اللي يسمعونا على الفريكونس نتاعنا، الناس اللي تختار تتفرج فينا في اللايف ستريمينغ نتاعنا، كسوا في الفيسبوك ولا في اليوتيوب. ان شاء الله تكونوا بخير، مرحبا بكم الناس الكل. دونك العاده من توا حتى لنص نهار، نيديا في الاخراج، ايميل في الاخراج الرقمي، معكم هنا ربيب الفرجاني. اليوم نهار اربعة، كما تعرفوا ساعه الاولى نخصوها للمواضيع اللي تهمنا من الجانب النفسي، ويحضر بحذنا شوي اخر اخصائي علم النفس ريان لفقي. نحكي عن موضوع مهم اليوم، المقارنات. قديش تزيد من الضغط ولو الضغط الاجتماعي زاد كيف كيف، المقارنات على مواقع التواصل الاجتماعي، في المناسبات، في الافراح، هذا كليك موجود. كان عندكم سؤال تكلمونا على 31 328 328. هذه بالنسبه لي ساعتنا الاولانيه بالطبيعه مع مختلف فقراتنا اللي تعرفوا محتوى نتاعها تبيعا. وباش نبداو بالحاجات الفايب الحلو بالموسيقى توتسويت في اولد باد جولد. اولد باد جولد هما زوز أغنيات حلوين عنا معهم ذكريات، والاختيار الأول صعب جدا للأمانة، لأنه صوت لا يقارن، ما فماش حاجة تنجم تكون تنافسها للأمانة. الأغنية الأولانية هي لي وحياتي عندك لي ذكرى محمد زايد.

هو نادي كان خلينا شوية آخر عادي نكمل ونخرج بها وما نلتزمش بقواعد الفقرة. ما هذي الأغنية اللي متأكدة أنا اللي باش تكون هي الرابحة في سونداجنا لليوم، وإن قبلها أغنية زادة حلوة لجورج مايكل في كيرلس ويسبر.

هذوما المقترحات للزوز، وإن نوافق طاهر كي يقول ذكرى رباب من توا بصراحة ما يربح معاه حتى حد. وهذه من المفروض هذه اللي شنوها باش يصير، رغم اللي نادية عندها رأي آخر تمشي مع الأغنية الثانية. وطوكا نادية والمستمعين تمشي وتنكيز الفاج انستغرام تاعنا، تلقاو ستوريتنا ديوانا فيم، تلقاو السونداج وتختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد أخبار لحداش. سينو احنا باش نبدو بالموزيكا إليسا باتي دوبتو سويت على ديوانا فيما.

0: العشرة وثمنتاشنة دقيقة رجعنا لكم واصلي معكم حتى يشلل نصف نهار، وكما قلت لكم أول الحصة اليوم نهارت الأربعة، دونك ديما نخصصوه للحكايات للجانب النفسي للاستفسارات متاعكم، دونك تنجموا تكلمونا على 31 328 328. موضوعنا اليوم من قلب الحدث، من الأجواء اللي نعيشوا فيها في الصيف، تعرفوا برشا خرجات برشا ستوريات برشا تصاور وبرشا عروسات وموسم الأفراح بامتياز. فما ناس بالنسبة لها تقلقها الحكاية هذية، بما أنه فما مقارنات، بما أنه فما ضغط اجتماعي، هذا الكل باش تسلطوا عليه الضوء اليوم مع ضيفنا اللي تعودتوا به ريان الفقيه أخصائي علم النفس. أهلا وسهلا، صباح النور.
1: أهلا وسهلا، صباح النور.
0: شنو حوالك ريان؟
1: والله صافا، لاباس عليك.
0: الحمد لله، ربي فضلك. مرحبا، دونك تعودوا بك مستمعينا كل نهار تربع تجي بحثين نحاولوا نجاوبوا على الاستفسارات نتاعهم ونوضحوا الحكاية ولا الموضوع على الاستفسار من الجانب علم النفس بطبيعة الحال، ونحاولوا نحاولوا وهي محاولة انه نلقاو حلول نعانوا العباد. يقول لك في باش نبداو بالفروحات، علاش قلت لي خاطر هو يسلط الضوء على يكون معاش عينه معاش كيش سميتها لي انت للحاجات اللي نعيشوا فيها. اوكي تخرج باش تفرح وتسهر وكذا، لكن تروح برشا أسئلة ما تلقاش كيفاش نجم تجاوب عليها، واللي هي المقارنات. دونك عندك رأيين
1: بيه تو الموسم الفروحات
0: طبعا،
1: المقارنات المقارنات متاع الإنسان كي يقارن روحه بغيره تكثر ياسر في موسم الفروحات. علاش؟ خاطر احنا في العادة تو سيرتو في وقت السوشيال ميديا المقارنات تربطت بالسوشيال ميديا، هاك تحل ستوريات دونك تقارن، تبدا تقارن في روحك، كل واحد يصور احسن لحظات في نهاره، كل واحد يصور احسن لبسة يلبسها. دونك في معناها في الفكرة متاع العباد الكل انه المقارنات مربوطة بالسوشيال ميديا. وقت اللي فما معناها كيما العينة اقدم ببرشة من السوشيال ميديا، وهي عبارة عن السوشيال ميديا اللي هي العروسات.
0: ايوه
1: علاش؟ خاطر العروسات كينها ركح، الركح قاعدين فيه العريس والعروسة، وفما ركح تحته قاعدين فيه الناس كله، والناس كله يلعبوا في أدوار، لبسين أحسن ما عندهم، يتصرفوا بأحسن طريقة ينجموا يتصرفوا بها. دونك فما كيما المحاكاة متاع السوشيال ميديا أما في الحقيقة. دونك نفس الظاهرة متاع المقارنة اللي باش تخلقها وإلا باش معناها باش تسببها فيك السوشيال ميديا، باش يسببها لك التعرض للصور هذه في الفروحات. دونك المقارنة تكثر ياسر والضغط يكثر ياسر في الفروحات.
0: هو يقول لك الإنسان بطبعه ديجا يقارن روحه، علاش عنده الحكاية هذي؟
1: الإنسان بطبعه يقارن روحه، ترى المقارنة تخلي الإنسان خليت الإنسان ديجا يبقى حي التوى ويستمر التوى ويتطور التوى. هذه المقارنة معناها هي في حد ذاتها لا ما عمرها ما كانت حاجة خايبة.
0: أوكي.
1: بالعكس، خاطر الإنسان ريال مو ماهوش كائن علمي وإلا منطقي 100%، يمكن أقل حتى من 50%. دونك شنية يولي يعمل؟ ما عندوش نوامر باش يقيم به الأداء متاعه كيما في الشركات وكيما، لا عنده غيره باش يشوف غيره كان أحسن منه. دونك باش ياخذ فكرة باش ينجم يقيم روحه هو وين، وكان أقل منه كيف كيف باش يقيم روحه هو وين. وأترافير هكا التقييم هذاك باش يحس أحاسيس، يا أما يحس أحاسيس إيجابية اللي هو محلاه وكله باهي وإلا لا، ولا يحس أحاسيس سلبية تجاه ذاته. دونك يحس روحه أقل.
0: الأحاسيس السلبية وقتاش لهنا المقارنة تولي مؤذية نفسيا للشخص؟
1: باهي، المقارنة تولي مؤذية نفسيا للشخص ساعة قبل كل شيء لازمنا نعرفوا أن المقارنة حتى إذا كان هو المقارنة نوعين، فمقارنة بما أكثر منك ولما أحسن منك وما أقل منك. به المقارنة بما أحسن منك بالنسبة للناس اللي عندهم مستوى من الثقة في النفس نسميه به، لهنا ما يش بتضرهم، بالعكس مش موتيفيهم، وهذا مثبت معناه علميا. بالنسبة للناس اللي عندهم ثقة في النفس متزعزعة، وإلا نفس الأفراد اللي عندهم ثقة في النفس باهية في العادة ما يعيشوا في مرحلة صعيبة ولا عاشوا انتكاسة ولا فشل، لهنا باش تؤذيهم على الآخر. دونك رغبة الإنسان في أنه يقارن نفسه في العادة هي باش يقيم روحه وين. به لهنا عندنا نوعين من المجتمعات، المجتمع الكولكتيفيست كيف اللي عندنا نحن، الكولكتيفيست معناها وقت اللي تنجح راهم عائلتك وجارك وولد عم خالة جارتك باش يفرح معاك، وقت اللي تفشل راهو باش يتغشوا معاك، مش تغشوا معاك على خاطر حاسين عليك بالضرورة، أما خاطر كأنك عندك مسؤولية. فك الصورة هذيك. وعن المجتمعات الفردية الفردانية الانديفيدواليست، به في المجتمعات الانديفيدواليست كما اللي في الغرب الناس يقارنوا رواحهم أكثر من مجتمعاتنا نحن. والمقارنة هذه كانت علاش؟ على خاطر ماذا به يختلف أكثر على غيره، خاطر كل ما يختلف على غيره كل ما يثبت ذاته أكثر، خاطر رح كينا فردانية. باركونتر المجتمعات اللي عنا نحن، الإنسان ماذا به يقارن روحه باش يشبه أكثر ما يمكن للمجموعة،
0: باش ينتمي،
1: باش ينتمي. علاش؟ على خاطر هكا الخوف متاع أكثر خوف موجود معنا عند الإنسان هو الخوف من أنه المجموعة تخليه ولا تطرده على بره. والخوف هذا يجي من قبل حتى وقت اللي كنا نعيشه في قبائل، خطر إذا كان القبيلة تخليت عليك
0: يتم فيه ويمشي،
1: لا عندك ماكلة لا عندك شكون يدافع عليك، لا من باي يدافع عليك معنا، حتى الاتحاد متاع شكون معاك باش يحميك مختار ما فماش. دونك احنا ياسر في هكا الانتماء وياسر في هكا اللحمة واحدة. دونك المقارنة متاعنا ديما الهدف متاعها ان نشبه غيرنا. والمقارنة فيها ثلاثة ركائز. الركيزة الأولانية اللي هي قداش الجروب هذاك عنده معناه معجب بالجروب هذاك، قداش فما جاذبية تجاه الجروب. الثانية قداش الجروب هذاك عنده أهمية، إذا كانوا معناها جروب مهم يعني مثلا ثري عنده قدرات معناها أقوى من غيره سبيسيال. والثالثة هي الشبه، وجه التشابه. دونك بويسكو احنا في تونس نعيشوا في نفس البريسكي نفس الرياليتي، كنا نعيشوا في تونس نشبه لبعضنا نقربوا لبعضنا، معناها العائلات فمش تنوع كبير ياسر في العائلات، معناها عروشات كبار في كي نرجعوا معناها في التاريخ شوي. دونك هكا التشابه هذاك يزيد يقوي في البريسيون والا الضغط ان نكونوا نشبهوا للناس الكل. دونك الخوف لهنا متاع الانسان انه كان يولي ما يشبهش لغيره أتو يتعزل،
0: يكمل وحده.
1: دونك باش يكمل وحده، هو ماذا بيه ما يكملش وحده. دونك المقارنة تزيد تكثر برشا برشا.
0: الأنا والآخر لهنا
1: بالضبط.
0: رجعتني الغادي. دونك فمش كعقلية الذئب المفرد، عرفت؟ حكيتي على المجموعات والبنقبل معناها. دونك لهنا إنه باش يكون وحده فيه بالنسبة لي نهاية الحياة، نهاية كل شيء. دونك باش فماش اللي نجم يكمل يعيش وحده كمان معناه.
1: اكزاكتومون، فماش يكمل يعيش وحده. والتقاليد ترفضها الحاجة دي، خاطر التقاليد متاعنا معناها مثلا عرس في العروسات حتى في الواقع معناها اليومي يتقاس بقديش معبي، قديش جاو، قديش
0: جاو عبيد،
1: فوالا قديش جاو عبيد. إذا كان جاو برشا عبيد راك معناها
0: واو محبوب،
1: فوالا. إذا كان ما جاوش برشا شبيك، ولا إذا كنت تمشي تعمل حتى قهوة وحدك شبيك سافا عندك مشكلة، فهمت؟ دونك حتى البروغراماسيون معناها اللي في الـ في الـ في الـ في, الـ في المخ متاعنا ماهيش موجهة نحو الفردانية هذيك. دونك لهنا الشخص إذا كان جزء ينتمي للجروب، إذا كان هو من الأغلبية يعتبر باش يحس روحه الجروب هذاك مسيبورتيه. دونك لهنا الدور نتاعو شنو باش يكون؟ باش يكون انه يحاول يوجه الناس الاخرين انهم يكونوا معاه في الـ في الـ في الاغلبيه. اذا كان لقى واحد حاد ولا خرج على الطريق باش يحاول يرجعه، شبيك ماكش كيفنا، اجا اعمل هكا، اجا تصرف كيفنا. دونك اذا كانوا في الاقليه اول حاجه باش يعملها باش يحاول، خطر صعيب عليه باش يمشي يقنع الناس الاخرين حتى اذا كان شافهم يعملوا في حاجه ظهرت له هو غلط. اصعب من انه يمشي معناه يقنعهم
0: يثبت الفكره نتاعو ولا ثابت على المبادئ نتاعو. دونك يتماهى معاهم،
1: يتماهى معاهم بالضبط.
0: لا مشكله لهنا
1: بالضبط.
0: خاطر تنجم تكون انسان سبيسيال، معناه تنجم تكون ما تشبه حتى حد في فكرك في مبادئك في حاجات اللي تعيش بها، وتحاول تقنع الناس ولا تتقوقع على روحك شنو الافضل لهنا معناه.
1: هو معناها الثابت انه حتى اذا كان الانسان عنده معناها حاجه سبيسيال وتماها في فتره ما مع المجموعه ربش تبقى مخبيه فيه، لو فات انه يلقى مجموعه احنا نسميها الجروب دو ريفيرونس جروب دو بارتونونس، انه كالجروب دو ريفيرونس هذاك اللي هو يرى روحه فيه الظروف حكمت انه في جروب واحد اخر، راهو نهار اللي باش تجي الفرصه باش يمشي لهم باش تلقاه غادي
0: باش ينتمي.
1: دونك انه يتقوقع على روحه ما نتصورش حل ذكي برشا في معظم الحالات. دونك شويه فليكسيبيليتي سوسيال
0: منصوح بها، تلقى روحك نتصور في وقت ما تلقى روحك فمك الشراره هذيك اللي تحافظ على انت كما انت فوالا، وتكون سبيسيال بالحاجات اللي انت فيها. فما نرجع من الأول اللي حكيت المقارنات، فما وصولا إلى مرحلة جلد الذات. شبيني ماني شكيكة، شبيني ما وصلتش، شبيني ما عملتش عرس كيما هكيكة، ما هبستش ستوري كيما هكيكة، ما عملتش فواياج كيما هكيكة. فيها برشة نواحي سلبية أعتقد على الجانب النفسي.
1: بالضبط، الإنسان هنا يرجع لروحه معناها جلد الذات. علاش يرجع لروحه هكيك؟ على خاطر كيما حكينا من الأول أنه المتوقع والطبيعي جدا من معناها الطبيعي جدا بالنسبه لي هو انه يكون كيفهم، على خاطر علاش لا، في الاخر كلهم في نفس يعيشوا في نفس الرياليتي، كلهم حتى القرب الجغرافي قراب لبعضهم، دونك ما فماش الاختلاف الكبير اللي باش يخليه ما يكونش كيفهم. هذا معناها من النظره الاولانيه. ما بعد ثم دي ديفونس يخدموا، مثلا كيما الديفونس نتاع في الاخر اذا كان الانسان اللي بتقارن به روحك يهرب ياسر عليك، يا اما باش تتاكيه وتولي تكره، يا اما باش تولي ديزونجاجي معاه. علاش ديزونجاجي؟ باش تولي تلوج، ما عادش تلوج على الحاجات اللي تشبه لبعضها فيك، باش تولي تلوج على الحاجات اللي تختلف. مثلا باش تلوج على البلاصه اللي هو يعيش فيها اذا كان مش نفس البلاصه، دونك تولي ترجع السبب انه هو هرب بيك ياسر خاطر في بلاصه اخرى، دونك عنده اكثر زهر، والا اذا كانوا اغنى، والا دونك تولي تلوج على حاجه هذوكم كيما جينيتي
0: كثر
1: اكزاكتومون. فوالا، وديفونس الاخرى زاده معروفه في تونس نتاع كيفاش هي اقل من الناس وخير من الناس وكيما الناس، دونك ما تعني حتى شيء، معناها نوتر، فهمت؟ اقل شنو معناها؟
0: اي سيسي كتخمم فيها،
1: اي كاينه محاوله جوست باش تنوتراليزي المقارنات الكل.
0: اوكي،
1: للحظه، خاطر بعد باش ترجع معناها ماكش تخرج بكونكلوزيون من
0: واسوء حاجه هي الهيت. نتصور
1: الهيت،
0: اي
1: اسوء حاجه هي الهيت، على خاطر هو باش يتوجه هكا ولا هكا، يا باش توجه الغير يا باش توجه لروحك، وفي الحالتين ماهوش منصوح بيه، على خاطر هذاك كيما كيما معناها الضرر اللي كنت كاينك عندك مادة مضارة تدور في بدنك لهيت هذاك، حتى باش توجه الغير كما باش يخرج يبقى في وسطك.
0: فما التعليق لهنا جلب انتباهي. الانستغرام، الانستغرام صعب علينا الخبزه مكتوبه هذيك، صعب علينا الحياه هذه. براتيكمون اكثر الاراء اللي قاعده تتعاود لو ولا لما نحكيوا على موضوع المقارنات. دونك فوالا
1: الانستغرام
0: سوشيال ميديا،
1: اي سوشيال ميديا، السوشيال ميديا في حد ذاتها، وسورتو الانستغرام خاطر الفورما اللي هو مبني بها مبني على لوفيت انه كل انسان يوري افضل ما عنده ويوري احسن اللحظات في حياته ويوري معناها صوره تنجم تكون صوره اخرى كيما تنجم تكون نفس الصوره، مي من المستحيل انه حياته كل 24 ساعه على 24 ساعه كيما تشوف
0: متعكسش الواقع.
1: اكزاكتومون، متعكسش الواقع. دونك لهنا مهم واحد يحط كل حاجه في اطارها، وانه كالعاده معناها تفكير نقدي، اوكي هذه شنية الحاجه اللي نشوف فيها توا، هذا مومون تابع حدث معين والا تابع
0: حياه شخص اخر.
1: اكزاكتومون، والا معناها ثم برشا اسباب حتى الانسان انه يسوق الروح، وبطبيعه باش يسوق الروح بصوره باهيه ومش يسوق الروح بصوره خايبه، وسيرتو توا دخلنا في عصر معناتها تاع بيرسونال براندينغ، ما عادش معناها براند هي كعبة الكيك، ولا الإنسان هو بيدو براند. دونك لهنا عادي جدا الإنسان يسوق الروح بأفضل صورة،
0: أحسن ما فهم.
1: دونك إذا كان باش تاخذ الصورة هذيك على أساس حقيقة، هنا لازمك تعاود تسأل روحك إسكو مقتنع لهذه حقيقة وإلا لا، خاطر إذا كان هذيك الحقيقة من المستحيل باش أنك توصل معناها تكون كيما هكيك تو باللي رسورس اللي عندك تو، فهمت؟ خاطر معناها إذا كان تنجم تكون كيما هكاك تورا كنت
0: راك نجمت، مي حاليا ما تنجمش، وهذا اللي يخلق رايين مشاكل في العلاقات بين شخص وإنسان يحبه، بين الأزواج، بين الصغيرات والأولياء نتاعهم. نقول لك فلان الماما نتاعها خذت لها حاجة، مشاو فواياج في الصيف حاجة وأنا ما خرجتش حتى للبحر، البارتنير يقول لك هكا جبتها كادو ندرا شنو. دونك فوالا، خاطر اللي راهو فيه في السوشيال ميديا لازم احنا يكون عندنا، وهذا يخلق لنا برشا مشاكل مع الناس اللي دايرة بينا.
1: بطبيعة على خاطر كيما حكينا من الأول نحن مجتمعات كوليكتيفيست، معناها نعملوا كل شيء باش ما نخرجوش من هكا الكادر اللي احنا كنا رانا مع بعضنا ورانا نشبه لبعضنا. دونك البريسيون إذا كان باش ترى شكون عطاه شكون كادو وانت ما خذيتش كادو، اوتوماتيكوم
0: البارتنير اللي معاك ما قدمش الحاجه هذيك, ما قدمش الحاجة ما خرجتش, ما مشيتش, ما كذا
1: اكزاكتومون. okay. باش تحس روحك معناها ماكش من ماكش من الجروب, وفما خطوره فوالا شناقص
0: علاش انا ليه
1: فوالا شبيني يا اخي
0: موضوعكم الاسئله اللي تسالوا فوالا
1: اي دونك يعني معناها ماذا بيه الانسان يتسال اسئله منطقيه علاش مثلا. اوكي من المباح انك تسال علاش, ماهوش عيب معناها, مي الاجابه معناها هي الاجابه ما لازمش تكون العاطفه 100%. العاطفه هذيك تصاحب السؤال, ما نقفوش غادي معناها. العاطفه اذا كان بتحس بالحزن, الحزن نتاعك ماهوش باش يكون اجابتك وتقف غادي علاش. ينجم يكون الشريك نتاعك ما تفطنش وهو قادر يعملها شيء هذاك, دونك الكوميونيكاسيون لهنا باهيه باش تولي هكاك, على خاطر هي حاجه باهيه ماهيش معناها ماهوش عناد بمضره هكاك, دونك حاجه باهيه. ينجم يكون ما ينجمش, دونك الاجابه هذيك تاع ما ينجمش
0: نورمالمون ما يقدرش
1: فوالا ما يقدرش. ينجم يكون عطاك ادوات زاد قبل, مي انت جوست هذه الانفلونسيت لك النظره كلها نتاعك, على خاطر الانسان يتانفلونس بالحاجات اللي قدامه معناها لي زيليمون اللي راهم ينفلونسيو له كل شيء. ساعات ينجم ينسى يفسخ سيري كامله نتاع احداث جوست على خاطر بني راي ابارتير من حاجه شافها تو,
0: يفسخ الباهي
1: فوالا يفسخ الباهي. كيما زاد ينجم يفسخ الخايب في سورتو عندك اللي مانيبيلاتور وكل اللي ثم فاسون يخليوك بها تفسخ الخايب تخزر كين للبيه, دونك هذيك موضوع اخر. مي لهنا الانسان راهو ياسر معناها ياسر يتاثر
0: به. لهنا باش النقطه لازم نركزوا فيها شويه, مثلا مع الاولياء والصغار نتاعهم, واحنا حكينا على السوشيال ميديا وطوى جايين على القرايه والعوده المدرسيه وكذا, تكثر المقارنات في اللبسه في الـ في الـ حتى الادوات المدرسيه يعني. ومن ما هذوكم هما صغار من جوش, احنا كيفاش نتعاملوا معاهم الصغيرات نتاعنا كاولياء؟
1: به الصغير هو اولا مازال يبني في في في شخصيه.
0: اوكي
1: معناها هو الانسان حياته كل يبني في شخصيه, ما نسبه الثبات نتاعها تبدا تمشي وتزيد كل ما يكبر, دونك الثبات وهو صغير والثبات في المراهقه معناها ضعيف برشا. دونك لفيت انه يبني في شخصيه راهو باش يستعمل كل شيء متاح له, كل شيء راه فيه باش ينجم يبني صوره على هو شكون وشنو يحب وفاش يعمل.
0: باهي
1: لهنا خلينا نقسموا الاباء والابناء, على خاطر علاش؟ خاطر الاباء ديجا معناها الاغلبيه فما برشا مقارنه من عنده, هو قبل حتى ولده ما يقارن, هو يتلقى يقارن في ولده. دونك لهنا بطبيعه ماذا بينا ليه, على خاطر اول حاجه باش ولدك باش يعمل كيفك, ثاني حاجه ينجم حتى يوصل يجلد ذاته, والا يوصل حتى يولي عنده اعتقاد انه ماهوش
0: كيفي
1: فوالا, ماهوش كيفي, ما معناها قدراته ضعيفه ما يعرفش. دونك هذيك سي بون كان لصقت في مخه باش نحيه له بعد. ديجا معناتها اللي جيت موتيفي فيه باش يعمل خير, لقيت روحك عطيت لي فيه العكس. دونك باش تبقى تتسائل علاش ولدي هكا, هاو علاش. دونك والابناء في حاله المقارنه هنا وقتاش باهيه, وقت اللي تكون معناها هذه مثبته, القاو اللي التلامذه اللي قارنوا وحدهم يقارنوا رواحهم بشكون خير منهم في القرايه, باش تكون لهم سورس نتاع موتيفاسيون حافز باش يعمل اداء خير في القرايه. دونك لهنا حاجه باهي, اما هاك المقارنه اللي ماهيش بناءه, دونك لهنا لازمنا معناها نخليو الحوار عقلاني. نجم تسال اسئله باش تعقلن بها الحوار.
0: باهي انا صغيري في السنوات الاولى ينفع مع حوار عقلاني, كيفاش نجم نتصرف معاه مش مكانه اكبر من عمر ماني بالحق اسال اي كيفاش
1: حوار عقلاني مش تحكي له
0: مش من المفردات صعيبه. اما نحطو
1: مش من المفردات صعيبه, اش معناها عقلاني؟ معناها تحاول تدزه باش يخمم فيها عقلاني, كاو معناها بالاسئله. دونك واش تساله على الولايد هذه معناها مثلا علاش ترى انه كرتاب بلتو خير مثلا.
0: اوكي
1: على خاطر ما عادش فيها الوان وفيها كذا كذا, دونك باش تعرف الحكايه بتخلي هو ينطقها بصوت عالي باش هكاك يولي يحط هو بيدو الحاجات في اطارها, راه الكرتاب الاخير مش هو كله خير. دونك وتزيد تساله مثلا اذا كان الولايد هذاك باش يحكي مع ابوه نفس الحكايه, شنو هي الحاجه اللي باش يراها خير فيك؟ دونك هكاك باش تزيد الدز وزيد باش هو يراها الحاجات اللي خير فيه, هو
0: تركز على القيمه.
1: اكزاكتومون تركز على القيمه. دونك بشوي هذوما هو معناتها نوعيه الاسئله هذوما باش تخلي حوار عقلاني مش باش تعطيه معناها نص صعيب باش تحكي معاه.
0: على ذكر الصغيره لانه كما قلت شفت انت العروسيت ونهزتنا معناها باب كبير حلنا البرشا جوانب في الحياه الصغار وتو من نهار اخر نعملوا موضوع اخر بيان سور في خصوص الصغار مي هذايا حكايه المقارنات فما زوز اراء بي. مثلا يجيك صغيرك يقول لك نحب الحاجة هذيك ونحب نصيف البلاصة هذيك ولا إن نحب نشري التليفون هذيك معناها أمثلة هذوما فما شكون يقول لك من الصغرى تعلموا لي أنا ما عنديش ما نجمش ما نش كيفهم دونك تحطوا في الامر الواقع ديريكت فما شكون ولا راي اخر من الاولياء راهو فيهم يحكيوا على السوشيال ميديا دونك يقول لك لي نتاع اوكي صبروا وحاول انت معناها اقصى على روحك واضغط على روحك لين توفر هيلو الحاجه هذيك فمعناها زوز اراء مختلفه الافضل هنا كيفاش نجم نتصرفوا
1: الافضل الوسط خاطر هذو من راهم يقربوا للاكستريم
0: مثلا نتاع الراي هذيك نتاع ما عنديش نتاع الصغر ما عنديش ما نجمش ما نقدرش
1: اي باش تسكرها ديريكت باش تعجز ونجم يولي له زاد معتقد انه ما عنديش ما عندناش ونحن مانيش كيفهم دونك يولي حياته كل ما يوصلش كيفهم على خاطر هو مقتنع من داخل انه ما عندوش الحق يكون كيف دونك
0: اوكي
1: والبارتي الثانيه نتاع تعصر على روحك وكذا هنا باش تورط روحك واش تورطه هو
0: وتسنسه
1: باش تورط روحك على خاطر ما عادش باش يستنى منك اقل من هكاك خاطر هو ما يعرفش التعب اللي جاي وراه ما يعرفش دونك هذاك تولي له النور معناها هذاك المتوقع هذاك العادي فهمت دونك لهنا هو ماهوش ما معناها معذور خاطر ما يعرفش ما طفل صغير ما جربش خدمه ما خدمش ما يعرف كان الريزولتا دونك لهنا باش تورط روحك شوي دونك وهو بيدو باش يولي يتوقع معناها حاجات من غير معناها من غير هكاك معنى ديرك ما يعرفش نيا وفما وراها دونك لفيت انه ما يعرفش نيا وفما وراها كيف باش تعمل كيما الخلل خاطر باش يكبر باش ينجم يتفاجئ بالواقع ينجم يرجع لروحه بالخايب اذا كان ما خطفتوش حاجه من المره الاولى دونك اللي دو راهم اكستريم مي الحل الوسط هو الافضل حل الوسط انه معناها نجم ونتحاوروا نجم في بلاصه ما نجاوبوا انه لا ما مانيش كيفهم راه اوكي الحاجه هذيا ياسر معناها غالية بالنسبة للفلوس اللي عندي توا من نجم نقولك هذم إذا كان معناها إذا كان عجبتك فيهم حاجة وراهو مثلا هذي تحب لي كذا كذا خدمة وقت الانتظار لفيت أنه ينتظر ولا لفيت حتى أنك
0: تحسوا بقيمتها
1: ولا حتى تعطيها اكتيفيتي معناها مش باش تخدمه بتعطيها اكتيفيتي معلش في يسقي نبتة كل يوم ينبت حاجة يزرع حاجة اكتيفيتي صغيرة باش ولا باش تعمل له هكا الرابط بين الجهد والمكافأة دونك هكاك تولي تحطه بليزو موا في بلاصة آمنة اللي هو باش يكبر ما يكونش بعيد برشا على الواقع
0: سي بيان باهي نرجع لموضوع المقارنات والأعراس والمناسبات اللي مدينا بها من الأول والمقارنة والضغط الاجتماعي السؤال الذهبي في يوم من الأيام قررت تمشي تسمع كلام

0: تخرج كان كربت روحك بلوها أخرى بكل كلمة هذيك اللي خرجت منك.
1: أوكي.
0: دونك حتى إذا كان بنية طيبة كيف كيف خرجت منك كلمة دونك باش تبقى تقيم روحك على الأساس هذيك متاع أوكي خرج إذا كان مانيش باش ماهيش باش يكون في الدات اللي عطيته له وإلا ماهيش باش تكون على قريب زعما شنية باش يخمم فيا دونك فهمت كله يرجع من كله يرجع على التفكير الناس فيك سورتو في المجتمعات نتاعنا خاطر برا نتصور نجم يجاوب إجابة باردة عادي والسؤال هذا ما تسألش أصلا نتصور دونك عنا احنا خاطر الكل
1: والله من المفروض ما تسألش وقديش تخلص كيفاش شريتها بقديش شريتها نورمال ما نحطهم في خانة فهمت قائمة سوداء باش ما عادش تسألني معناها صرخة نملة
0: ولا خاطر مازلنا ما خرجناش من العقلية القبلية برشا فهمت ما خرجناش منها برشا في الحقيقة احنا اليوم اوكي معناها مدينة وبارتمونات وميل العقلية متاع الفرد التونسي مازالت أكثر في القبيلة دونك تلقى ثم برشة تداخل مع إنسان
1: حياتك الشخصية
0: ولا حياتك الشخصية الفردية مع حياة الناس كلها مع دونك
1: الناس كل يولوا فعلين في حياتك
0: اكزاكتومو فعلين ويردوا الفعل زيد على حاجات من با معناتها ما فماش علاش دونك لهنا فما كتداخل في
1: في الذهن الناس غير كيفاش نجم تتصرف وكيفاش ترسم حدود لروحك انت حتى مش كيف الموقف هذا حتى بصفه عامه باش تستانس تعرف كيفاش تنجم تراجع الاسئله دائما تفهمين فيها ما المفروض ما تتسالش لكن كيفاش تتعامل في لحظتها مع الضغط هذايا ومع الموقف في حد ذاته
0: لهنا في الموقف هذايا الحقيقه تفرق الاجابه على خاطر حسب الكونتكست وحسب شكون يحكي معاك مثلا ما تنجمش تجاوب جدتك مثلا اللي تسأل فيك بنية طيبة 100% بطريقة باردة ولا وكيف كيف ما تنجمش تجاوب إنسان تعرف اللي النية معناتها مبطنة ماهيش باهية بكل معناها صراحة وتحكي له وتطلع على حياتك الشخصية دونك لهنا ديما سولون كونتكست والأفضل انه معناتها المرحله اللي تمشي سياس مراحل دونك المرحله الاولى تكون دبلوماسيه معناتها تحاول باخف الكونتاكت ممكن باخف الضرر اللي ممكن المرحله الثانيه انك معناها جوست جاوب ما نعرفش وكي نعرف انت باش تكون اول واحد نكلمه ولا من اول الناس اللي نكلمه
1: من حقك تقول ما نحبش نحكي في الموضوع مثلا تنجم ولا ياسر كيفاش
0: هي مش درا كيفاش اما اذا كانك معناها ما تحبش تحكي في الموضوع على خاطر معناها درءا لك الضرر نتاع اوكي وقتاش اذا كان باش تعمل هكاك راك باش تزيد ديجا تنجم تورط روحك على خاطر هو باش يقراها انه ما يحبش يحكي زعما شفما زعما عنده مشاكل عاطفيه زعما دونك باش تزيد تكثر الحديث على روحك اذا كانك مستعد وبالحق ما تحبش تحكي في الموضوع ما يهمكش نجم إذا كان ما تحبش تحكي في الموضوع على خاطر يهمك ما هيش فكرة به يا برش
1: والحل كيفاش أنت والموقف
0: الحل هي زون غريز هذيك هي زون غريز ونحن نسأل على المستقبل دونك أوكي خليها في المستقبل معناها أنت من وقت اللي نعرف ذات إكزاكت أنت من أول الناس اللي باش نكلمه دونك خليها كيكة معناها
1: هذا مهم خاطر من بين الأسئلة اللي تقال للناس الكوليكا المقارنات كيفاش نجموا هكا في ثلاثة قواعد كيفاش تعاملوا مع الضغط الاجتماعي والمقارنات شنو تنصح الناس اللي يسمعوا فينا رين
0: كما حكيت من الأول وقت اللي ثقة في النفس تكون النيفو نتاعها طالع راهو المقارنات الفوقية ولا للأعلى راهي ماهيش باش تكون ماهيش باش تسبب المشاعر السلبية دونك باش تخليك تطمح باش تخليك موتيفي خير باش تخليك تتطور اكثر دونك لهنا ماذا بينا نبنيوها وثقه في النفس ما تتبنيش هكا بكلمتين مي كل انسان معناها لي زاسبي نتاع الحياه اللي هو مشارك فيهم يحاول يقدم افضل ما عنده يحاول يعرف نفسه اكثر يعرف نفسه كلمه كبيره ما يحاول يعرف شنية هو طالب توا من روحه شنية حب يكون اذا كانوا يقرا يعطي أحسن ما عنده إذا كانوا في أي دومين يعطي أحسن ما عنده دونك هذيك الكل باش يبني باش يبني الهوية والصورة على ذاته وباش يبني له ثقة في النفس نتاعو بشوي بشوي بالطبيعة وهذا راهو أسبي صغير من الثقة في النفس مي هذا أكثر أسبي بسيط نجمو نحكيو عليه ونجم أي إنسان توا يبدأ يطبق فيه دونك هذا دو لأن باش يحمي روحه الحاجة الثانية هو أنه تحط كل حاجة في إطارها مهم ياسر خاطر الحكايه الكل حكايه اطر الاطر مسيبه فماش كادر وماهيش فما حتى شيء كادري دونك كل شيء يبدا داخل في بعضه تحط كل حاجه في اطارها هذيا شنو هي التو اللي نشوف فيه هذيا راهي معناها تصوير صوره

0: واش معناها ثانية زوز ثواني. هذا فيديو قداش بيكون كبر معناها، هذا عرس حدث قداش بيكون 6 أسابيع كل يوم مدة جمعة، هذا عرس تاع 7 أيام 7 ليالي أوكي، معناها إطار ماهيش أبدية. ولفت انه الانسان زاد يعبي وقته، يعبي وقته مش باش يشتت انتباهه ولا يشتت روحه،
1: على يعبي وقته ولا راسه بحكيت غيره، هذه هي المشكله.
0: هي هي المشكله، على خاطر المخ ما يقبلش الفراغ. وقت اللي يبدا عندك فراغ بطبيعه باش يجيب من برا ويحط. دونك قد ما تعبي الفراغ نتاعك وحدك، قد ما الحاجات الخارجيه تاخذ الاسباس نتاعها صحيح.
1: يعطيك الصح، ميرسي ريان الفقيه، حل الموضوع هذايا وحللنا برشا بين الحاجات اخرى. تو فهمت علاش من الاول قلت لي راي عينا على الحاجات اللي نعيشوا فيها الناس
0: بالضبط. هو خاطر السوشيال ميديا شنو جات عملت؟ جات خذيت معناها الريتويال الاجتماعيه كلها ومثلتها، معناها عملت سيمولاسيون في الموند فيرتويال. يعني نفس الحكايه،
1: يعني ما ترتاح منه في الدنيا تلقاه في السوشيال ميديا.
0: فوالا
1: فوالا الضغط ديما موجود. يعطيك الصحه ريان الفقيه، ميرسي بوكو على الموضوع، على التفسيرات اللي عطيتنا اليوم. انتم كان عندكم استفسارات على 31 328 328، واصلين معكم حتى للنص نهار، فاصل وراجعينا.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
1: رحلة مازالت متواصلة حتىش للنصف النهار شوية. خرجيكم أنيس الغول في آخر أخبار التكنولوجيا في ديجيتال ويفز، آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية مع مريم قديرة. لكن قبل هذه ديما نفكركم بأهم المهرجانات والسهرات اللي تنجموا تحضروا لها وتستمتعوا بالبرمجة متاحة، السوسة اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 دونك بديكم من 17 جويلة ومازال متواصل حتى 15 أوت. عروض حلوة برشا، سهرات مزيانة من تناسب الأذواق الكوليكا. عندكم كوميديا، مسرح، فن، طرب، حضرة وسهريات ما تتنساش. دونك للحجز والاتصال وأكثر معلومات تتصلوا على 73 213 800. دونك فوالا، كل مره نفكروكم بالبرمجه اللي تحضروا لها. سينو اول حصه اقترحنا عليكم زوز اغنيات، وكما كان متوقعا الاغنيه اللي ربحت طبعا بطبيعه الحال هي لذكرى. دونك تسمعوها بعد الاخبار. رحنا نخليوكم مع اساله تويكا، اساله فاروق، ثم نرجع لكم بعد 11.

0: على ديوان FM. الصيف أحلى.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان FM. الدفعة الخامسة من الأرشيف الخاص بالأجسام الطائرة المجهولة المصدر تم نشرها من طرف البنتاغون الأمريكي يوم 7 أوت الفرد، والمرة هذه الببليكاسيون تحتوي على 41 فيشي إنيدي فيهم لي فيديو وفيهم صور ودي روندو دارتيست وحتى دي دوكيومون أدمينستراتيف. موجة جديدة نتيجة ديكري بريزيدنسيال أمريكي وقت طلب ترامب من كل سيز أدمينستراسيون أنهم ينشروا كل ما لديهم وما يخص لي زوفني والملفات مصدرها البنتاغون والإف بي آي وسياب وديبارتمون ديتا دو بيرو إكزيكوتيف الخاص بالرئاسة. آخر مقاطع فيديو ملفات كانوا إبرجع على البلاتفورم بيرسيو الخاصة بالبنتاغون وفيها الليلو الخمسة الكل اللي بدأوا في نشرهم منذ شهر مايو 2026. الريليز 5 الأخيرة تحتوي على 6 مقاطع فيديو لحادثة صارت في شهر سبتمبر 2021 فوق خليج عمان وتم تصويرها من طرف ناسي 130 جي تابع لليو اس فورس وقت ان اكزرسيس دو تيغيل. كل من راقب وحلل الحادثة وصف الأجسام المرصودة كدي زوربو فخواد تطير على ارتفاع منخفض وسرعات تتراوح ما بين 400 و 2020 كيلومتر في الساعة. فيديو أخرى تم تسجيلها في شرق الأوسط سنة 2025 توري جسم يتعدى بسرعة لشان دون كاميرا أمباركي على متن طائرة حربية أمريكية وبقى تفسيرها مجهول. لكل من يحب يطلع على آخر الفيديو وحتى اللي قبلهم اتجه مباشرة للموقع الرسمي دو ديبارتمون دو لا ديفونس دي زيتازوني war.gov-UFO. لأول مرة تمكن السيستم ديتليجنس ارتيفيسيال من خلق مجموعة فيروسات غير معروفة لحد الآن، ولكن بإمكانها أن تصيب وتقضي على أنواع معينة من البكتيريا. نوفيل افونسي تفتح أفاق جديدة كونتر لا ريزيستانس بكتيريان. منذ عدة سنوات نجح العلماء في خلق دي فيروس ابارتير دو زيرو، أغلبيتهم كانوا موجهين لتطوير وليفالواسيون دي ميديكامون أنتي فيرو وتلقيح ومحاولة فهم أصح للكومبورتمون دو سي ميكرو أورغانيزم. جديد أنه في دراسة حديثة قاموا بها دي سيانتيفيك دو لونيفرسيتي دو ستانفورد ولارك انستيتيوت سمحت للذكاء الصناعي من خلق دي فيروس سامبل فونكسيونيل انيدي من معلومات موجوده في لي سيكونس جينيتيك دو مليون دانيمو واعشاب وميكروبات وبكتيريا وفيروسات موجودين في الطبيعه. الهدف كان محاوله التخلص من الانفكسيون بكتيريان ريزيستانت ولي فيروس كريي ما يهاجمو كان نوع معين من البكتيريا، اي عندهم هدف واحد منذ خلقهم وباش يساهموا في توفير اون تري بون التيرناتيف او زونتيبيوتيك. افونسي مهمه ومفرحه للعديد، لكن القوز لشق اخر خايف من امكانيه استعمال التكنولوجيا هذه لتطوير دي سوبستانس اوتموتوكسيك وامراض جديده او فيروسات تخلق عدوى وبانديمي مونديال تكون سبب في كارثه خطيره على البشريه. الخسوف الشمسي لليوم حدث باش يتابعوه ملايين البشر في العالم وباش يكون مرئي في بلادنا بنسبه 52% في بعض المناطق الشماليه و14% في الجنوب. العديد منكم باش يحاول ان يصور الحدث بهاتف الجوال او بآلة التصوير، لكن نقول لكم ردوا بالكم تعملوها لو انه اجهزتكم ما فيهاش فيلترو سبيسيال، لانه فما ريسك كبير من انكم تحرقوا فوتر كابتور فوتو. اذا لو كنتوا تخطوا لتخريج الحدث عبر صوره او فيديو بهواتفكم الذكيه، ماذا بكم تخموا مرتين قبل ما تبداوا في التصوير. اونيفي الخبراء ينصحوا استعمال فلتر سولير ادابتي، لانه لو كانوا مش موجود فانه لوبجيكتيف دو سمارت فون باش يركز ضوء وحراره مرتفعه جدا على الكابتور اللي يمكن انهم يتلفوه. لو تاخذوا صوره بصفه سريعه فان الهاتف ما يصير له شيء، لكن ممكن انه ليماج تكون دون كاليتي تري ميديوكر. فما شكون بتجي الفكره انه يحط نظارات الخاصه بالكسوف فوق لوبجيكتيف دو التليفون، وهذا شيء خاطئ لانه النظارات هذه مطوره فقط للعينين لا للهواتف او الات التصوير او حتى للجمال وحتى زاد لي سي دي ولي بلاستيك تانتي والبيليكول والنظارات الشمسيه عادية ما عندها حتى بروتكسيون ضد أشعة الشمس الحارقة وقت الكسوف. لازم إذن الحذر وعدم المخاطرة بعينينا وأجهزتنا لتخليد هذه الذكرى اللي باش تتعاود العديد والعديد من المرات في السنوات القادمة. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: Digital Waves. Digital Waves.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفور في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الأخبار UNFM على السلامة. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجة أرضية بقوة 2.8 درجات على سلم ريشتر على الساعة 7 من صباح اليوم بسواحل ولاية المنستير عرض البحر. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك باستمرار للإطلاع على آخر المستجدات. انطلاق تحيين السجل الانتخابي استعدادا للتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس من معتمدي التمخزة من ولاية توزر وفق بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما أعلنت الهيئة عن فتح باب اعتماد الملاحظين الصحفيين والضيوف الخاص بالتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المذكورة على أن تتواصل إلى غاية 21 سبتمبر القادم، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 27 سبتمبر القادم. إلى شأن الدولي، تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوع مع استمرار المواجهات في المنطقة وتجنب مالكي السفن الممر المائي في وقت تواصل فيه اضطرابات الملاحة فرض ضغوط على حركة الشحن وتكاليف النقل النفط. والمنظمة البحرية الدولية تعلن أنه تم إبلاغها بأن تسربا نفطيا وقع من نقلة جانحة، متوقعة أن يصل التسرب إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان. ختام موجز الأخبار، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
2: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: وحياتي عندك ذكرى صوت وصلنا لحتيش لحديش وتسعة دقائق والترب والشجن ونفس الإحساس كل مرة تسمع ذكرى في أي غنية كانت تقدمها نفس التصالتينة كما نقوله حتى دكتور ديف لهنا عامل عليها الجو عامل كيف دكتور عصام محجوب أهلا وسهلا مرحبا صباح النور
1: صباح خير ربيب وصباح خير لكل متتابعي ديوان فام و وبالحق سي ايترنيل معناها كنا نحكيو في اللوف تو ايترنيل بصراحه ذكرى محمد كما برشا مغنيين اخرين دونك بالحق نفتخروا اللي هي تونسيه معناها سي سي سي تان تامبر اونيك في العالم هذا
0: سي فري ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها وديما موجوده حتى عند الفنانين تاع تو يعاودوا في الاغنيات نتاعها. مرحبا دكتور مش نحكيو على الموسيقى اليوم مش نحكيو على الفيلم نتاعنا نمشيو احنا توت سويت لسه مكيرا فوالا الموضوع اللي وعدنا المستمعين نتاعنا نجاوبوا على الاستفسارات نتاعهم ما كفيناش الوقت الاسبوع اللي فات حكينا على موضوع اخر ومهم زيد نجموا ترجعوا تلقاو الانترفيو كامله. اليوم نحكيوا على رائحه الفم الكاريه فوالا اللي تعمل لنا تقلقات شنو الاسباب الحقيقيه وطرق الوقايه وقتاش تستوجب زياره الطبيب. ساعه دكتور نبداو بالتعريف نتاعها الطبي هل هي ديما مرتبطه بمشاكل صحيه في البدن نتاعنا ولكن في الفم شنو بالضبط؟
1: باهي نقدم البرنامج ولا الموضوع نتاعنا نتاع اليوم باش نحكيو على رائحة الفم الكريهة ولا لاليتوزيس ولا لاليتوز بالفرنسية. دونك هذه هي مشكل بصراحة باش نعمل ربطة مع الزميل اللي كان قبل هنا في الثقة في النفس.
0: ايوه
1: باش نكمل اللي باش تعرف اللي انا كنت نسمع فيك قبل. دونك الثقة في النفس عندنا من بين لي فاكتور اللي يدخلوا في الثقه في النفس الاسنان نتاع الباسيون ولا الانسان نتاع البشر لالينيومون نتاعهم كمالهم ولا نقصانهم مشاكلهم مكسرين لاباس عليهم فهمت مستويين معوجين زيادة رائحه الفم تكسبك ولا تفقدك الثقه مع الاسف في النفس. هذه بارونتيز حليناها
0: مهم جدا
1: مهمة وهيك علاش حبينا اليوم نكملوا اللي معناها بريفيوش نحكيوها الجمعة الأخرى دونك نحكيوا عليها اليوم. دونك لاليتوزيس هذه ولا رائحة الفم الكريهة هي معناها بصراحة سا ديبون اسكو سي ان بروبليم باساجي والا كونستون بيرمانون
0: ولا تفرق.
1: وهنا يجي دور الطبيب ودور المريض زاد في نفس الوقت اللي هو يقول لك عندي مثلا شهور وانا نعاني من المشكله هذه ولا عندي نهاري
0: فوالا
1: ولا عندي الصباح راني مثلا كليت حاجه الفلانيه سادي فيغ حتى في التريتمون تاع الحكايه هذيك خاطر فما مثلا مش معناها نتجاوز برشا حاجات مثلا التدخين يعمل ريحه
0: ايوه
1: مثلا سامحونا في الكلمه الكحول تعمل ريحه
0: ايوه
1: مؤقته بعد يحك سنيه وكل شيء تمشي على روحها الاكل البصل والثوم وكالحكايه هذيك والفحات تعمل ريحه
0: وي
1: فهمت شيح الفم يعمل ريحه
0: كيف الشيح الفم هذه الجفيف هذه كيفاش فسروا لنا دكتور
1: جفيف الفم كو سوسوا بنقص شرب الماء
0: ايوه
1: والا احنا عندنا جفيف فم عدي على خاطر الغدد نتاعنا نتاع اللعاب تفرز اللعاب مش قادره تخدم هنا باش تدخلوا في حاجه اعمق
0: اوكي
1: دونك يا اما احنا مش قادرين نشرب سوفيزامون الكونتيتي دو سوفيزونت والا الغدد اللي هي تفرز اللعاب
0: فيها مشكله
1: فيها مشكله دونك هنا بالطبيعه عندنا الحلول
0: ايوه
1: يا اما باش نشربوا هاو كيما بعدين دبوزا ماء
0: طبعا
1: اسي فريكامون الماء الكونتيتي المحدد كل انسان عنده كونتيتي معينه وكل حسب لي زاكتيفيتي نتاعو مش كيما سيدونتير كيما واحد يتحرك ولا يعمل في سبور فما كونتيتي معينه ما نجمش باش نقول لك تشرب بترتين ولا 3 لترات ولا 4 لترات كل جسم راهو عنده الحاجيات نتاعو بالضبط دونك هذه ان بوان كيف فما اللي مشيت تو للوقايه وللعلاج ديريكت نجزنا مش نرجعوا راهو
0: اي نرجعوا لان نبدا بالاسباب
1: صحيح فما شوي غوم سون سكر زاد يستيمول كيما فما دي برودوي اخرين كي ستيمول لا ساليفاسيون كان الغدد نتاعنا ساليفاسيون معناها فرز اللعاب كان بطبيعه الغدد فونكسيونيل تخدم لاباس عليها فهمت كان ما تخدمش لاباس عليها بالطبيعة كيكا نتوجه نمشيو لأهل الاختصاص في الميدان هذاك، نمشيو سواء أوريل سواء ميسا انترنيست سواء ميسا جنراليس ونتقدموا. نرجع لموضوعنا تو
0: باش نقولوا الأسباب الأخرى. فوالا
1: ال ال الدراسات ورات اللي 80-90% من حالات الرائحة الكريهة في الفم ترجع للفم. ومن بعد باش نحلوا هكا ماذا بين انشيما كما عملنا مرة أخرى. انشيما انشيما الفم هو موجود في الراس نتاعنا، مي الفم صحيح موجود في في في السيكتور اللي هو في الوجه، مي هو لابورت دونتري ولا باب للجهاز التنفسي.
0: التنفسي ايوه.
1: دونك عندنا فم بعد نقولوا تراشي وبعد الرواري، وفما زاده هو فم زاده للجهاز الهضمي. نقولوا اللوزوفاج ولا البلعوم، وبعد نمشيو للمعده وانسي دو سويت. دونك سوسي دي اي مشكل جيتك من الاخر لطف علينا في الرواري.
0: اوكي.
1: يلفا تيتر اكسبورتي في الفم نتاعنا، معناها لا قدر الله لطف علينا تقيحات ولا تقرحات في الـ في الـ في الرواري راهو، ولا ان بروبليم ولا كثر التدخين. فهمت؟ فما دي زودور روائح تخرج من الرواري تخرج اترافير الفم.
0: اوكي. تنجم تكون فما مشكله في الرئتين.
1: اكيد اكيد. و لو بلو سوفون
0: المعده نسموها برشا
1: البلعوم. اي مشكل ما تقرحات ولا اي حاجه في المعده ولا في البلعوم، اي سورتو كيف يبدا فم المعده محلول. دونك يصير اكسبورتي والريحه هذيك تخرج اترافير الفم نتاعنا. نرجع لك ال 80-90% اللي هي اهم عندي انا اتيتر دو ستاتيستيك.
0: اوكي.
1: مي الاخرى مهمه زاده
0: طبعا،
1: مي غاديك باش نمشيو معناها باش نمشيو لاهل الاختصاص اللي هو كسوسوا طبيب معناها بنيمولوج ولا باش نمشيو لغاسترولوج ولا باش نمشيو للميدسان انترن ولا انترنيست ولا اللي هو. فهمت؟ عندنا احنا لي دونتيست ولا لو اغيل. فما زوز نقاط قراب لبعضنا خاطر بريسك فرد السيكتور اللي نخدموا فيه احنا وياهم. لو اغيل اي مشكل في الـ في الـ الاجوبه نتاع الانف في الخشم السرا ريبيركوتي على الرائحه الكريهه في الفم. وزاد كيف كيف لي زاميغدال ولا الـ ولا الـ اللوزه احنا نقولوا اللوزه اللوزتين يعطيك صحه هذوكم كيف كيف. فما شكون سبحان الله ما عند ربي يتسميو لي زاميغدال فيسوري. كيف يبداو فيسوري مجرحين معناها يفافوريز لا ريتونسيون يسهلوا شدين الماكله فيهم. دونك الماكله هذيك نهار الاول الثاني بعد حاشاكم تتعفن
0: ويتعمل
1: ريحه خايبه. وهنا الانترفونسيون اختصاص نحترموا زملائنا لوريل هما اللي كيانترفين في السيكتور هذا. نرجع للفم توا شفت مشي بدينا من بعيد
0: شفت قديش حالينا من بيبقى.
1: ورجعنا وراجعي في الفم كسوسوا مشكل في الاسنان كسوسوا مشكل في اللثه كسوسوا مشكل في اللسان. دونك هذا هو الفم بتاعنا. هذا اش فيه كل سوا زيد الغدد اللعابيه اللي حكينا عليها مقبيله فيها مشكل.
0: فوالا كنقولوا للنسان اللسان لهنا دونك فما دي باكتيري في اللسان في حد ذاته تنجم تسبب
1: برافو
0: مشكله.
1: برافو برافو. وكيف كيف كيف كيف زيد نمشيو مثلا الفورما نتاع اللسان. الفورما نتاع اللسان في حد ذاتها الفافوريزو با لا ريتونسيون نتاع الماكله نتاع الاكل. فهمت؟ دونك فما نسميو دي لونغ جيوغرافيك. لسان لسان جيوغرافي بون ترجمه حرفيه ما عرفش اسكو تركب ولا ما تركبش اش معناها. معناها فيه برشا حفر كما الحفر.
0: اوكي.
1: دونك هذاك يشد الماكله في وسطه. شو يلزمنا احنا في الحاله هذه؟ يلزمنا فما لي جرات لونغ تتبيع في لي فارماسي نظفوا بها بعد الاكل نظفوا بها لسان نتاعنا. فهمت؟ من ندخلوها في عاداتنا. هذا بالنسبه لي عندهم لسان مشكل المشكل هذا
0: مش الناس الكل كان عندهم مشكله في اللسان.
1: لا لا كان عندهم لسان يشد لهم الاكل.
0: اوكي سبحان الله.
1: نمشيو للاسنان. الاسنان كيف كيف الاسنان تسوس شد فيها مسوسه مش شد لنا الماكله السنين نتاعنا. دونك سو كو دي تشد الماكله. دونك الماكله هذيك باش تقعد بلاصه هذيك حاشاكم سامحونا تتعفن. دونك مش تعمل ريحه خايبه. نون بارلون با كان الاكل هذاك تسوس عميق ووصل ضرب العروق وعمل تعفن موضعي لوكال في الكزرصه اللي تسوست وهنا بالطبيعة لازم الانترفنسيون دو دونتيست ولا الاندودونتيست باش ينحي لنا المشكل هذا. هذا بالنسبة للزرسة، كيف كيف الزرس العقل وهما طالعين يعملوا كيف ما يرخاوش اسباس، يعملوا كيما الانفلاماسيون نسميه احنا بلغتنا احنا لي دونتيست ان بيري كوروناريت انفيكسيون ولا ابسي فوق كزرس العقل.
0: ايوه
1: كالابسي هذيك كيما نقولوا احنا نقولوا بالترم تاعنا كابيشون ميكو، كابيشون معناها تربوشه، تربوشه فوق زرس العقل، كتربوشه هذيك ماهيش صحيه.
0: اي
1: شيء شيء قهوة الاكل يدخل بينها وبين الزرسه أيوة. ويقعد لغاديك
0: ويعمل التعفن
1: يعطيك الصحه ويزيد فيك في معناها كان جيت من الاول عندنا ريحه صغيره
0: مش يعمق الازمه،
1: مش يعمق الازمه نتاعنا، وكان جات انفلاماسيون صغيره من الاول زاد حتى الانفلاماسيون مزيد تتطور نيجاتيفمون مع الاسف. دونك هنا كيف كيف لي انترفونسيون عند دي دونتيست نمشيو من قصان الكابيشون ميكو هذيك قصان أيوة. اللحمه الزايده القلع نقلعها زرس العقل كومبليتمون نرتاحوا منها.
0: اوكي
1: بالطبيعه الانديكاسيون ترجع ديما للطبيب
0: التشخيص
1: وطبيب الاسنان المباشر للمريض نتاعنا
0: يقول لك الحاله نتاعك شنو تطلب التهاب اللثه زايده كيف كيف
1: صحيت يعطيك الصحه شنو نصلو تو التهاب الاسنان كما قلت لك مشاكل الاسنان كلها من الكسورات من اي حاجه لو فيت اللي هي تشد لك الـ الـ الـ الاكل دونك تعمل ريحه خايبه. نمشيو للثه اللي هي الجسم ولا لو كور كي انغلوب لا دون
0: اللي هي دكتور انا نحسها مشكله متكرره الحكايه هذه دونك ديرجع برشا عند العبيد حكيت التهاب اللثه معناها
1: باه هذه مش
0: ما عنديش احصائيات رسميه مي الدوله برشا فما مشكله ديما في اللثه.
1: هنا نجي السبب الرئيسي هو الاهمال.
0: ايوه
1: هو النقص في لونتروتيان، واحنا مع الاسف ناقصين برشا في لونتروتيان في بلادنا في كل المجالات مع الاسف، وخلينا في الجانب الصحي احنا ناقصين اونتروتيان. لونتروتيان والمره الاخرى اكدنا عليه واللي هو بسيط اللي هو باش تمشي للدونتيست كل 6 شهور تعمل اندي تارتراج. اكدي تارتراج هذاك راهو فيه منافع بالحق، راه اون ديتيكت سوسه في الاول نتاعها، راه اون ديتيكتي اللثه كيف اول ما تضربت باش احنا نمنعوها. معناها اي خلل في الفم ديجا انت قدام مختص في امراض الفم والاسنان دونتيست، دونك هو يفا ديتيكتي توت معناها انومالي ولا ديبي دانومالي
0: والحل يكون على بكري.
1: صحيح دونك هذيك علاش انا قلت لك هنا ناقص، علاش هو جرى له السيد اللي ولا السيده اللي عندها مشكل في اللثه نتاعها؟ سي سامبل، هو تراكم نتاع من الاول لا بلاك بكتيريين. البلاك بكتيريين شنو هي بلاك بكتيريين؟ هي الاكل كيف يرسب على سطح الاسنان الاكل هذاك افيك لو طون يصفر، افيك لو طون ما مشيتش نعمل دي ترتراج ما نظفتش السنيه في الدار، تو نرجعوا لها هذه في الوقايه، ما نظفتش السنيه في الدار قوم الفو مرتين ثلاثه مرات اربع مرات خمسه مرات تو بعد نجيو زاده هنا يولي اكل رواسب الاكل تيبس تولي صلصه بلغتنا دونتيست تاختر. هكا علاش كان اون انترفينو اتون كنا نتفاديو النقطه هذه مي مالوريزمون اون با اون ما مشيناش لطبيبنا في الوقت المناسب
0: نوصلوا لمرحله تنتج تفاحه تلقى البقعه نتاعها
1: يولي صلصال. شنو هو الصلصال؟ صلصال هو حاشاكم وسامحوني هو بمثابه حجر.
0: ايوه
1: مي المشكل الحجر هذا لي زونغل نتاعو سون بوينتو كيف يبداو بوينتو لي زونغل نتاعو الحجر هذه تولي تجرح.
0: ايوه
1: اي سورتو كان الحجر هذا جانا في المستوى معناها بين السنه واللثه وهنا المشكل.
0: ايوه
1: وهذا وين يتقلقوا المرضى نتاعنا، هنا يولي الحجر هذاك انت تحب كوقته فقط مع الاسف متاخر شويه تحب تحك سنيك.
0: ما ينفعش،
1: مش ما ينفعش انت تعمل الشيطة على سنيك والدم يخرج. علاش؟ خاطر اللثه جات اون كونتاكت مع الصلصال اللي حكينا عليه تو اللي هو بوانتو مش يجرح اللثه من الداخل واللي يخرج الدم، تولي انت تخاف تودي في عوض تمشي للدونتيست تصلح المشكل اللي هو هذايا، تزيد يتطور المشكل مع الاسف ويهرب الغب يتنفخ الغب ويقع لي زانفيكسيون او نيفو دو لاجونسيف، وهذا هو اللي صاير ولو بلو فريكون اللي قاعد يصير مع الاسف. وهكا علاش حبيت نفسرها من الاول للاخر النقطه هذه خاطر مهمه جدا كيما نحاولوا معناها نحافظوا على سلامه اسناننا وصحه اسناننا كيف كيف راهو اللثه اللي تريز امبورطون خاطر هي اللي شاده سنة في الاخر. لطف علينا نجم سنيك بيض سنين سنين حتى سنين انا. أيه. بيض وكل شيء ولباس عليهم ما فهمش تسوسات، لكن نسيت وجهلت اللثة متاعي، فش يصير تمرض اللثة متاعي يوليو كالسنين يدردوا مع الأسف ونخسرهم ألوركو هما لباس عليهم الأسنان، لكن اللثة اللي هي الشيبور متاع الأسنان
0: حتى لو كان أمريك. الأسنان لباس عليهم ما همش في وقتهم يتيحوا مشكلة متاع اللثة أوب فلا. نخسروهم
1: هذا هو احنا عندي لثة هي الأحمر هذا الظاهر مي داخل فما عظم
0: أيوة
1: سي بلو بروفون، معناها اللثة تقولوا من الأول فما مشكلة بسيط في اللثة سطحي، بعد كيف يتعمق المشكل هذاك يولي يضرب العظم اللي هو تحت اللثة اللي هو شدد بروبر مونديت السنة متاعنا في الـ في الـ في المشوار متاعنا ولا باللغة الدارجة في الجديقة متاعنا سامحوني أيوة. فهمت دونك هذايا زاد مشكل آخر كيف كيف نرجع للسان احكيناه لسان سي بون كيف كيف في الماء كيف كيف قلنا معناها نقص شرب الماء زاد يأثر في الرائحة الكريهة وهك علاش في رمضان معناها تكثر
0: في الصيام
1: تكثر معناها الرائحة الكريهة وهنا لي براتيك كما قلنا لي سوليسيون سون معناها ديفيرس انت والحالة كان مشكل في ان شاء الله ما نسيناش حاجه انت كان ذكرت حاجه
0: قول لي عندنا المعده بكتيريا في اللسان للثة زاده أيوة. فما لي بكتيريا
1: الشيح بالماء يرجع زاده فما دي مالادي زاده مش نحلو بارونتيز اخرى فما امراض عامه ديتا جينيرال ولا نقولوا دي مالادي سيستيميك البوف تكون معناها يعطيو اثار في رائحه الفم
0: كيما
1: مرض السكري بار اكزامبل أيوة. مرض السكري لطف عليه بسيرتو كيف نو اكيليبري راهو هذه زاد بارونتيز اخرى راهو مريض سكري ان ديابيتيك اكيليبري جو دي تري بيان اكيليبري يخفي دويت وسكر وريكا راهو كيف كيفو راهو نو اكيليبري غادي نحكي على الامراض كلها يفو ديفيرونسي وغادي نحكي وزادة اللي نوع إكيليبري على رائحة الكريهة ونحكي على برشا حاجات كيما زادة هاني نحكي معك جاتني فكرة أخرى فما أدوية زادة نشربوهم يعملوا زادة رائحة كريهة في الفم فهمت دونك بالنسبة للشيحة متاع الماء فما سندروم يتسمى سندروم دو جوجرو شوغرون سندروم هذه هي مالادي سيستيميك جينيرال تعمل شيح في العينين وفي الفم بار اكزومبل فهمت لطف علينا الكل ودون السوليسيون كما حكينا الكل شرب الماء في العينين يعني فما قطر معناها نتاع دموع اصطناعيه نستعملوهم حاسي فما الحلول فما موجوده دونك هذه غروسو مودو الموضوع نتاعنا الاسباب نتاع الرائحه الكريهه في الفم تاثيرها راهو بالحق تاثيرها على النفسيه مش نفدلكو مع الاسف معناها تاثر ديريكت على النفسيه تلقى يحكي معك المغطي فمه
0: تواصلك مع فهمت دكتور فما حالات ما نعرفش اسكو هو يتعود على الريحه هذيك الى ان ما عادش يشمها على روحه
1: ينجم هما فما لي غران تاباجيك معناها اللي تكيفوا برشا معناها تولي عندهم ما عادش يشموا يفقدوا رائحه
0: الحاسه
1: الشم معناها تطيح برشا
0: اوكي
1: فهمت دونك يولي اي رائحه في الفم ديتكت با كيما فما خلل زاد يبدا في الخشم من عند ربي ولا افيك لو طون خلل يولي يديتيكت با لودور معناها فيتيد اللي في الفم دونك هذايا دونك مشكل مي بون كيما قلت لك راهو لو تريتمون ولا الوقايه راهو تمشي من تريتمون سانتوماتيك نتاع فقط رائحه للتريتمون دو فون السنتوماتيك الرائحة إزالتها كما قلت لك فما برشا حلول من شربين الماء بالنسبة اللي فمهم شايح للشوينغوم سون سكر اللي باش كيف كيف باش يحرك الغدد اللعابية اللي عندها دور به باش يأسيريو الريحة ستابل ونفس ريحة مريقلة في الفم متاعنا دونك هذا سي تريز امبورطون دونتيفريز كيف كيف فرشات الأسنان
0: غسول الفم
1: غسول الفم مهم غسول الفم مهم فما خطر سبيسيال رائحة كريهة كيما أيوة. دونتيفريز هذا فما سبيسيال رائحة كريهة كيف كيف مهم برشا برشا مي نصيحتي هنا
0: الاستعمال كيفاش
1: يعطيك الصحة برافو الباند بوش راهو ما نستعملوش اتوري اترافير اتنسيون أيوة. اتنسيون علاش خطر عندنا بكتيريات في فمنا
0: طبيعي
1: نافعة
0: ايوة
1: فما بكتيريات خايبة
0: اوكي بارة.
1: دونك كيف نستعملوا الباند بوش انا الكونسيي نتاعي ديما نقول شريط دبوزه ماكسيموم 2 نتاع تمضميف وستوب ارتاح شوية ارتاح شهرين ثلاثة بعد عاود مثالش. أما كلي وراء بعض وراء بعض وراء بعض سمل علينا فما مثلا مرض في اللسان، اللسان يولي أكحل
0: سبحان الله.
1: نحكيه استيتيك مو لسان أكحل صور واحدنا لساننا أحمر وإنسان لسانه أكحل من كثرة استعمال غسول الأسنان غسول الفم دونك ولا الباند بوش بالفرنسي. دونك هذه سي تريز امبورطون. نرجع لك الموضوع اخر مهم هو نحاولوا زادة بعد ما ناكلوا ما نخليوش الماكله واحلة بين السنين نتاعنا. وهنا كيف كيف في الوقايه وفي العلاج في الفم نتاعنا نمشيو نوجهوا المرضى نتاعنا فما يستعملوا لي فيل دو سوا ولا لي بروسيت انتر دونتير يتبيعوا في لي فارماسي. الكوردون بجاه ربي لي كوردون كان الزز اوكي مي كان مش الزز راهو يزيد يحل لي سباس بين السنين رد بالكم. هذه نصيحة هذه نحبها توصل ديريكتومون خاطر فما دي بروسيت انتر دونتير سور ميزور يستعملوهم يتباعوا في لي فارماسي سور ميزور. فما لي تاي ديفيرون تاي لي ميكروفين الترافين اش تحب انت معناها حتىش الكبار
0: أوكي.
1: اللي هما ادابتي للي سباس وكيف يبدا حتى اسباس سري نعمل الفيل دو سوا. هذا سي تريز امبورطون. كيف كيف لي بروسادون عندنا بروسادون سوبل موين ودور دونك هنا احنا والحاله نتاع السنه نتاعنا واللثه نتاعنا مثلا انسان مريض اللثه نتاعه نبداو له ببروسادون واي سامحني سوبل سوبل وبعد ندرجوا معاه هو والصحه نتاع نتاع اللثه نتاعه نطلعوا للمويان وبيتيتر ان جور يطلع للدور. كيف كيف في الحساسيه نتاع الاسنان نمشيو من السوبل مويان نمشيو حتى للدور مي ديما الدور. انا بصراحه شخصيا جيفيت انا حتى روحي جيفيت الدور معنى يا مويان يا يا يا اسمه يا سوبل
0: سوبل.
1: ان شاء الله ما نسيناش حاجه اخرى. ظهر لي فما ان اوتر بوين فماشي سؤال
0: هذا هو الأسباب الكلية رجعنا عليهم وحتى الحلول. لكن هذا الكل يلزم التشخيص دكتور
1: أكيد
0: أهمية كبيرة خاطر نجم اللي حكيناه اليوم ما ينطبقش عليك أنت كشخص معناه لازم تعمل تشخيص متاعك
1: اكزاكتوم. وهنا برافو رجعت للنقطة اللي حاسي بها في الأخر باش نسكر الموضوع نتاعنا. دونك أهل الاختصاص دونك تشخيص شكون عند أهل الاختصاص درجات كما قلنا شوف أنت أصل الداوي
0: السبب من نجم يكون ماهوش فما ويمانية فما أمراض أخرى
1: دونك وإحنا قلنا 80-90% من الحالات في الفم
0: في الفم
1: دونك هنا في الفم سكو دي فم سي دونتيست ان برومي ليو وبعد أوغيل ينجم يكون طبيب العائلة ولا الميدسان جينيراليست والميدسان الطب الباطني هذوما يبوف ديتيكتي لي بروبليم هذوما ونمشيو نتعمقوا احنا اللطف علينا والحالة طب البنومولوج الجاسترولوج كان كان ما لقينا حتى شيء يبدا فم ولا باس عليه ما عندوش حتى مشكل كيف كيف اللوزتين قلنا عليهم أيوة. والخشم نتاعو لا باس عليه نهبطوا نزيدوا نهبطوا اللوطه نمشيو نشوفوا يعمل اكسبلوراسيون نتاع لي بومون نتاعو ولا يعمل فيبروسكوبي يشوف يشوف لوزوفاج نتاعو يشوف المعده نتاعو اي دو لا معناها اون افونس في الكام نتاعنا كيف كيف تحاليل نتاع الدم باش يشوف السكر نتاعو يشوف برشا حاجته معناها مربوطه ببعضها راهو الصحه اون جينيرال راهو كل بارتي من الدن نتاعنا مربوط بال بال بال بالاعضاء الاخرين دونك سي تري امبورطون. هنا اهم حاجه هي نتوجهوا لاهل الاختصاص ونبعدوا لو ماكسيموم على الكرعواني وعلى الحويج ولا هاو هذاك قال ولا هاو شفت الفيديو هذه في الفيسبوك. خذ المعلومه من اهل الاختصاص هذه نصيحتي للمتابعين نتاعنا.
0: شنو اكثر اغلاط انت جبت على الرعواني دكتور اللي يجيوك هكا حالات مثلا وبسببها حاجه عملوها في الدار ولا روعة على السوشيال ميديا ولا ما تستحضرش؟
1: برشا حاجات برشا حاجات كيما مره الاخرى حكيت لك على الدونتي على البلانشيمون اللي يستعملوا فيه مثلا اتوريا ترافير اللي هو تبيع كوميرساليزي سور لي ريزو سوسيو مالوريزمون كيما مثلا ما عادش يقول لك الماده هذه تنحي روائح 99 ولا
0: 100 يعطيوك شفره كيك
1: صحيح 99.99% هي هذه اللي اثباتات علميه معنا اثباتات علميه خاطر احنا جينا لي ريفيو ونقراه واحنا كنا منفتحين ونقراه ومعناها ونمشيو اون اسيست في دي سيمينير انترناسيونو دي كونغري معنا باش نتعلموا باش ناخذوا المعلومه من مصدرها حاجه ماهيش تابعه للسيركوي سيونتيفيك العلمي ما نجمش انا شخصيا معناها نقول لك اوكي سي بو صحيت فهمت
0: شوي عشيب شوي كركم شوي فحم ما نعرفش راه فيهم دكتور
1: عشيب الفحم هذاك يستعمل فيه يحبوا بيض وسنيهم مي فو فيغ اتونسيون راهو يفو لابليكي كيما السويك زاده
0: السويك سي
1: فهمتني وهكذا نعطيك هذه نحل بارونتيز رابيد الفحم يبيض انا في انستونتاني مي بيش فما لو كونتراست دان كوتي وفما حكينا رك حكيت دو فما قصة النحات السويك يفو فيغ اتنسيون سويك راهو منصوح به مي على الاسنان
0: اللثه والغبوك الجوي ديجا دلولها مبدل
1: تولي مارون اصلا مارون معناه مش حتى حمراء مارون اللثه يفو فيغ اتنسيون وتنجم زاد اغريسيف معناه ينجم اللثه نتاعنا تهرب على المستوى نتاعنا دونك هنا يفو فيغ اتنسيون معناه اوكي فما حاجات بالحق بطبيعه اصل الدويات جايه من النباتات هذا ما ننفيوهش مي يفو تست معناها لازم ناخذ معلومه بالحق كامله ونتاكدوا من السلامه نتاعها الفم نتاعنا مش لعبه خاطر
0: سي يعطيك الصحه دكتور ميرسي عصام محمود على هذه التفاصيل والمعلومات ميرسي بوكو والله يعطيك الصحه نورتنا عرفت كمال حصل لي فيت ربي فضلك ميرسي احنا مواصلين معاكم حتى شلل نص نهار فاصل وراجعين
2: Summer Vibes يجيكم كل يوم مثل الجمعة من العشرة النص نهار على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان FM صوتكم

0: 41 دقيقة رجعني لكم زنا موصلين معكم حتىش للنص النهار ودي ما نفكروكم بأهم المهرجانات والعروض اللي نجموا تحضروا لها. نحكي لكم على مهرجان الجام في دورة 39 اللي يبدأ معكم من 11 جويلية وتواصل حتىش لـ15 أوت. عندكم عروض موسيقية عالمية وسهريات ياسر حلوة الحقيقة. دونك الحجز الاتصال تمشيو للرابط هذايا اللي هذايا www.festivallejam.in ولا على تذكرتي.in وتلقاو التفاصيل الكل. سينو احنا نختموا حصتنا اليوم ب Behind the Story. Behind the Story علاش وكيفاش هذايا الفكرة متاع الفقرة هذايا الأسئلة ولا المواقف اللي نعيشوها كل يوم نحاولوا نفسروها من المنحة علمي. والخبر متاع تويكا الأولاني باش نبدأ به والله هذايا تتم خلينا نقولوا لي وتكملة للي قال كان يحكي فيه الدكتور عصام محجوب من قبيلة أنك تمشي تريكت للتشخيص تسأل أهل الاختصاص وتسأل الطبيب متاعك خاطر الأعراض ولا الحاجات اللي تحسها ولا الحكايات اللي نقولهم تنجم ما تنطبقش على الحالة متاعك. دونك هذيك علاش التشخيص مهم برشا في الحالات الصحية ونتلاقيو بالبدن بتاعنا بطبيعة الحال. ولكن أما ناس أخرى تعمل اتجاه آخر وهذه غلط بطبيعة الحال إنها مثلا تحس بوجع صغيرة في رأسها عندها أقلاق معين تشدك التليفون تدخل الانترنت تشوف جوجل ولا تشوف الشات جي بي تي بطبيعة الحال. دونك تبدأ مشكلة صغيرة تلقى أنت أمراض خطيرة ونادرة وبعد 10 دقائق تولي مقتنع تماما اللي أنت عندك المرض هذا يسمل عليكم فما حاجة خايبة باش تصير لبدن متاعك. الحكاية هذية تلمو اللي تشائعة برشا لدرجة إنه المختصين يحكيوا على ظاهرة فينومين في حد ذاته اسمه الوسواس المرضي الإلكتروني أو السايبر شاندريا. ولا إن شاء الله ما نطقتش بالغلط الاسم هذايا. والمقصود به أنه الشخص في الحالة هذه يولي يلوج بشكل قهري ومتكرر على الأعراض والأمراض في الانترنت في عوض ما يكتفي بمعلومة واللي يحس حاجة يمشي للتشخيص ديريكت ولا يستشير طبيب يمشي لجوجل والانترنت ولا ذكاء الاصطناعي والدهدشات دوهم الكوليكا لقبول كوليكا المختلفين ويبدأ يسأل فيهم من مشكلة صغيرة تولي مقتنع لأنت عندك قلق كبير في الحصة الصحة متاعك. بليتو في حصتنا اليوم باش نفسروا علاش هذية النجم يزيد القلق خاطر الشخص لهنا القلق صحيا في حد ذاته. دونك لهنا يبدا عنده الحكايه الوسواس هذيا ويخاف من كل شيء ويكون شخص قلق صحيا يعني اي حاجه يحس بها يتخيل ولا يخيل له اللي هي فما مشكله كبيره. دونك لهنا يقعد يفركس باش يطمن روحه لكن النتيجه تكون عكسيه فيقتنع في حد ذاته انه عنده مشكله كبيره. دونك لهنا تولي ما عادش الريشيرش نتاعو إنه فما طمأنينة لكن بشتولي مصدر متاع خوف ومصدر قلق. والوسواس المرضي الإلكتروني نجم يأثر عليه الحياة اليومية. الشخص ينجم يمشي للطبيب أكثر من لازم من غير سبب واضح يعمل فحوصات طبية متكررة يلوج على الطمأنينة هذي اللي حكيت لكم عليه وهذي بوم ماهيش خايبة انك تعمل التحاليل لازم لبدنك وفي العام معاش مرة مرتين شوف شنو اللي زايد وشنو اللي ناقص يبدأ يراقب بدنه أي تغيير أي حاجة يعتقد في مخه أنها مشكلة كبيرة ولا عارض صحي خطير ولا مرض خايب. دونك فوالا والهنا بالتالي يفقد التركيز في الخدمة ولا في القراية ويزيد عنده القلق والخوف من الأمراض وفي بعض الحالات يدخل في اضطراب اللي اسمه قلق المرض. فما دراسات تقول أنه البحث القهري عن المعلومات الصحية دي نجم يضعف الثقة متاع الشخص في التقييم الطبي. دونك لهنا معش عنده ثقة في التقييمات متاع الطبي في حد ذاته وهذه مشكلة كبيرة وخاصة كي يلقى لهنا برشا معلومات موجودة بكثرة على الانترنت ومعلومات مختلفة ولا ناس تشارك التجارب متاحة. دونك لهنا تولي فما مشكلة نفسية تنجم تصير وفوالا لهنا لازمنا يقولوا المختصين لازمنا نفرقوا من انك تفركس عن المعلومة من مصدر موثوق وانك ما تتأثرش بالحاجات اللي تكون سطحية وتلقاها باش ما يوليش عندك بحث قهري وتولي عندك مشكلة في النفسية متاحك وتفقد حتى كما قلت لكم رأي قولك حتى تفقد حتى الثقة في التشخيص متاع الطبيب في حد ذاته خاطر الانترنت لهنا تعطيك معلومات عامة وما تنجمش تعوض طبيب بطبيعة الحال علاش مهم جدا تعمل تشخيص، الطبيب يشوف الاعراض، التاريخ الصحي نتاعك، الفحص السريري، العمر، الدويات اللي تشرب فيها، الامراض السابقه اللي عندك، ولا حاجه في العائله، ويعملك الفحوصات اللازمه ويلم عليك المعطيات الكل قبل ما يوصل للتقييم. وهذايا الصحيح، وهذايا شنو ينجم يصير. دونك لهنا الخبراء يقترحوا خطوات بسيطه باش تنجم تتخلص من القلق القهري هذايا ولا الوسواس القهري الالكتروني، انك تحاول تنقص للماكسيموم اللي ريشيرش اللي قاعد تعمل فيها، تشوف مصادر طبية موثوقة، مش منتديات ولا كلام في الفيسبوك ولا جروبات ولا منتديات ولا منشورات ميم با تعرف موليها شكون، ولا فيديوهات متاع تجارب شخصية، خاطر هذي ما ينطبقش على ناس الكوليكا. ما تحاولش تشخص روحك من الانترنت. إذا الأعراض متوسطة طبعا ديريكت نمشيو للطبيب متاعنا. و فوالا، إذا أنت لاحظت أنك ما تنجمش توقف اللي ريشيرش نتاعك لهنا، مخاوفك الصحيه واللي تتاثر على حياتك، العلاج النفسي وخاصه العلاج السلوكي المعرفي نجم يعاونك باش تتحكم في الافكار القلقه والسلوك القهري هذا نتاع الانترنت. وتنجم زيدا كيف كيف التقنيات نتاع الاسترخاء واليقظه الذهنيه، تنجم تعلمنا نقبلوا انه مشكل حاجه ولا اي شانجمون صغير ينجم يكون عنده تفسير خطير وفوري، واللي انت عندك مشكله كبيره ومرض خبيث وكل معناها راهو تطلع لك في الانترنت. واعتقد الناس الكليكه تنجم تصير لها الحكايه هذه. دونك فوالا، ما نسمعش كلام الناس الكل، مش اي باج تطلع لنا الاولانيه هي صحيحه، ونمشيو للطبيب نتاعنا ولاهل الاختصاص.
1: Behind the story.
0: مزروف فاروق عنده تشخيص طبي حتى، وما زلت عندنا الاخبار. والله يا فاروق، هذايا الموضوع ينطبق عليك انت وعلى برشا من المستمعين متاعنا، خاطر علاش تعدي جمعه كامله تخدم، تعب، تسهر، ترقد كان في 5 سوايع كهوا، تكمل مخر، تفيق بكري وتعاود نفس السيناريو كل يوم، بعد جي سي الويكند العظيم ترقد ب 12-13 ساعة وتقول فوالا راني نحاول نعوض اللي فاتني الكل. لكن الحقيقة النوم ما هيش بالطريقة هذه. الخبراء متاع النوم يقولوا نوي، فما خبراء متاع المجال هذا بيان سور، انه النوم نهار كامل ولا ويكند كامل ينجم يخليك تحس روحك خير وقت، اما من نجمش يمحي التاثير نتاع الحرمان المتراكم نتاع النوم. وهذا شنو يخلق عندنا يا جماعه؟ الدين نتاع النوم. فوالا، دونك لهنا هذيا هو ببساطه نفسركم اكثر، انه هذيا الفرق بين قديش البدن نتاعك يستحق نوم وقديش انت فعليا قاعد ترقد. يقول لك انه معظم الناس البالغين يستحقوا بين 7-9 سوايع نوم في الليله باش البدن والمخ نتاعنا يخدموا مليح ويرتاحوا. اذا انت مثلا البدن متاعك يستحق 8 سوايع وانت ترقد في 6، فالهنا خسرت ساعتين. وإذا تواصل نفس النمط في الأسبوع كامل، فالساعات لهنا باش تتراكم وتلقى روحك داخل الويكاند وعندك دين كبير متاع النوم. شنو يصير كي ما نرقدوش بالقدر الكافي؟ دونك لهنا على المدى القصير قلت انه تنجم تعمل لنا مشاكل كيما التعب، نقص في الطاقة، صعوبة في التركيز، ضعف الانتباه، المود والمزاج، الدنيا كل تدخل بعضها، مشاكل في الذاكرة. وأما إذا وليت القلة متاع النوم عادة مزمنة، اي سورتو هذين عشوها في الصيف، تقولك الدراسات تربطها بمشاكل صحية اخطر كيما ارتفاع الدم، امراض القلب، السكتة الدماغية، زيادة الالتهابات، ضعف المناعة، وحتى تراجع القدرات الادراكية ومقاومة الانسولين. دونك فما نازدة ولا بريتو، فما دراسات وادلة تربط النوم القليل بصفة مسترسلة تولي ريتم دو في، معناها وذي حاجة خايبة، خاصة اقل من 6 سوايع في الليل. المتوسط العمر باش يكون اقصر مقارنة بالناس اللي يرقدوا في اكثر من 6 سوايع. علاش 12 ساعة في الويكاند ما هيش حل؟ علاش كي ترقد تقولك انا نهارت لحد اليوم ما يكلمني حتى حد، اليوم الاوف متاعي راني باش نرقد ونحاول نعوض. هيك هو الدين متاع النوم متاع جمعة كاملة، نحاول نعوض. لهنا البدن متاعك ما يحبش الشانجمون الكبير في توقيت النوم. اذا انت جمعة كاملة تفيق بكري ونهارت لحد ترقد حتىش للعصر، تنجم تفرعس الساعة البيولوجية متاعك. يعني هنا في الاول تنجم تفيق مرتاح شوية، اما بعد تلقى روحك في الليل متقلق، تقوم مأخر نهار الاثنين الصباح، تقوم بالسيف وبدنا تمدقدق وتبدأ بادي الأسبوع مش في أحسن حالة، معناه وهذا ينجم ينجم يسبب مشكلة. دونك الخلاصة في هذا الكوليكا فما نسبة نحب نحكي لكم عليها برسنتاج مهم يقولك فما ديرا خطر هذه مجموعة وخلاصة متاع دراسات عديدة في المجال هذا يقولك الأشخاص اللي كانت عندهم بلانينج معين متاع نوم أكثر كانوا بليتو مقارنة بالناس الأخرين اللي عندهم أقل عرضة ب 26% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية دونك لهنا وكما الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وهذه مشكلة كبيرة. الحل ناخو نسنس بدني نحاول نرقد الوقت المناسب محل الريتم تاع الحياة الخدمة التخميم المشاكل اليومية ما خليوناش نوصلوا لعدد الساعات اللي يستحقها البدن متاعنا مي على الأقل يقولك لهنا فما حل آخر واللي هي القيلولة القصيرة اللي هي 20 دقيقة دونك هذه تنجم تعاوننا باش نحسنوا الطاقة متاعنا المزاج والانتباه ومن غير ما تدخل في مرحلة النوم الكبير برشا على خاطر كان فوت 20 دقيقة ما نعرفش كان انتم قديش تقيلوا بالضبط راك تقوم في حالة خايبة برشا وحتى الإدراك متاعك ينجم يتمس لهنا وتقوم سافا با والمود خايبك علاش النوم برشا برشا خايبة والمنصوح به هي فقط 20 دقيقة هذه بخاتيكمون شنو الحاجز اللي حاولنا والاستفسارات نجاوبوا عليها اليوم كحصة صحية بامتياز موجودة فيها الجوانب الكل وهكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا اليوم والله ما فقت بالوقت القاعدة معكم حلوة يا مستمعين ميرسي على تعليقاتكم ميرسي على تفاعل متاعكم شكرا لكم مرسي فاروق مرسي إيمان مريم كديرة شوي آخر في آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية أميرة مقني في منك نسمة مرسي الناس الكل إن شاء الله يا ربي ملتقانا غدوة في الأمان وباي باي Summer Vibes يجيكم كل يوم من الثاني للجمعة من العاشرة النصف نهار تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2
1: ونفهم ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز
2: موجز منتصف النهار ديونا فهم مع سلمة. رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني تقول أن الجمعية ستواصل طرح مسألة المساواة في الميراث من أجل الدفع نحو إقرار هذا القانون وفق ما صرحت به اليوم خلال ندوة دولية بالعاصمة تحت عنوان أين نحن من المساواة.
3: اليوم طرحنا سؤال أين نحن من المساواة؟ لماذا؟ لأنه احنا عنا سنوات نطالب بمراجعة أحكام مجلة الأحوال الشخصية لأننا نعتبره حتى وهي حملت نصوص وأحكام كانت منصفة للنساء وعادلة وطبقت المساواة في كثير من الأبعاد لكن تبقى منقوصة وإلى اليوم هي منقوصة وفيها أحكام تمييزية نحن نريد أن نلغيها. اليوم مسألة المساواة في الإرث حاجة مهمة جدا مانيش صامتين عليها وما زلنا مواصلات الحديث عنها وما زلنا في حملات من أجل الحصول على قانون هذايا.
2: النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين تأذن بفتح تحقيق في أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مدينة سبيبة يوم الأحد الماضي بين مجموعة من المهربين وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين نصر العريبي في تصريح لبرنامج نستديو إن.
4: معركة بين عائلتين ونتج عن ذلك بعض الأحداث الشغب ذات طابع عائلي كان ذلك يوم الأحد 9 أوت وذلك على خلفية وجود خلافات سابقة لهم عائلتين عندهم قرابة نشب نزاع بين الطرفين المتنازعين وهما من الأشخاص المهربين للبنزين ومن خلال الأبحاث الأولية تم التلاحم يبدو أنه تم التلاحم بين شاحنتين على مستوى الطريق عند العودة من الحدود الجزائرية إلى مدينة سبيبة فهذا نتج عن ذلك معركة بين السائقين ثم تطورت هذه المعركة وتم تسجيل 3 إصابات تم قبولهم بالمستشفى هذوما فيهم عندهم بعض أضرار متراوحة بين الكسور والجروح. بمجرد علم النيابة العمومية بالحادثة أذنت بفتح بحث في الموضوع والأبحاث مازالت متواصلة لدى الجهات الأمنية المختصة.
2: ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن عن فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد بداية من 20 أوت الجاري، وذلك بالنسبة للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوري 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال. إلى شأن الدولي، البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام طال انتظاره، ويفترض أن يستفيد منه تباعا ألف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين في أول قرار من نوعه منذ العام 1991. ختم الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار في منك نسمع في أمان الله.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. خدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتتبع في موجات ديوان فهم. هذه حلقة جديدة وموعد جديد يجمعنا بكم في منك نسمع اليوم الأربعة 12 أوت. تقريبا رحلتنا تنطلق نص النهار وتوفى ماضي ساعتين. عديد المواضيع اللي باش نحكيو فيها في حصتنا اليوم باش نسلطوا عليها الضوء، وعديد الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا في منك نسمع. ها وش عندكم اليوم في منك نسمع في الريكاب.
0: Le récap.
1: باش نحكيو في منك نسمع على حجز أطنان من البقول والفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك، شنو اللي فيها؟ فيها ديدان وفيها فضلات في إيران في لو شيفر دو جور. باش نحكيو على تحذيرات سفارة تونس للجالية التونسية في كولومبيا بعد الزلزال القوي اللي ضرب كولومبيا، ويحذر معنا تونسي مقيم في كولومبيا يحكي على ما حصل في إيكوويب. كيف كيف باش نحكيو على بعد يومين من رجة المكناسي رجة أخرى في البقالطة، وعلاش تواترت الرجات في تونس وفي العالم في ديكريبتاج. باش نحكيو على تتويج جديد لتونس ب 45 ميدالية في بطولة العالم للروبوتيك بالصين في لاكتو دو جوغ. في ألو أنفو نحكيو على تنظيم النوم وكيفاش ننسقوا معناها تنسيق طبيعي للنوم خاصة بعد العودة من الكونجي، وقداش يلزمنا قيلولة في أيامات الصيف. لكن قبل هذايا باش نحكيو على حالة الطقس، على الأمطار المنتظرة خلال الفترة القادمة، وكيفاش باش يكون الطقس بقية شهر أوت essentiellement في الويكاند والأسبوع القادم في ماكس بارتاج.
0: ما تبدلش الموجه

0: Publicité.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس. خدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
3: في منك نسمع، مرحبا بكم الناس الكل. هذه رحلتنا انطلقت لليوم 12 أوت، والناس الكل تقريبا تتسائل على حالة الطقس. الصيف مازال ومازالت العباد تحب تخرج وتحوس وتبحر، ذيك علاش حبينا نسلطوا الضوء على أخبار الطقس وكيفاش باش تكون حالة الطقس بقية هذا الأسبوع والأسبوع القادم. يحضر معنا الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عامر بحبة، مرحبا بك.
4: أهلا بيك عسلامة، مرحبا، صباح خير، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فهم.
3: شكرا ليك أستاذ. فما أمطار منتظرة خلال الفترة القادمة تقريبا؟
4: إن شاء الله بداية من يوم 15 أوت، إن شاء الله والأيام الموالية 15 أوت، 16 أوت، حتى الأيام الموالية الأسبوع القادم.
3: معناها بداية من الأسبوع القادم الطقس مش يتبدل؟
4: لا، حتى من نهار السبت هذا 15 اوت يجي نهار السبت دونك الويكاند ان شاء الله فيه امطار. نهار الاحد 16 اوت فما امطار زده، والاسبوع القادم عموما الاسبوع نتاع 15 22 اوت ان شاء الله فيه امطار، وحتى من بعد حتى نهايه اوت باش يكون فما امطار.
3: على خاطر فما ناس خارجه كونجي الجمعه الجايه.
4: لا مش مشكل
3: نجم البحر ولا
4: اي نجم البحر، باش نفسر لكم علاش، لانه التقلبات هذه نسميوها امطار الحمل الحراري والتضاريس، الامطار التصاعديه اللي عاده تتشكل ديما في العشيه مش في الصباح وفي اخر العشيه حتى في بدايه الليل، عموما مصلات الاربع حتى ممكن للسبعه ثمانيه متاع الليل، ساعات حتى اكثر شويه. تبدا في المناطق، مهم جدا، تبدا في المناطق الغربيه يعني ولايات القصرين، سليان، الكاف، شمال قفصة، سيدي بوزيد، القروان، يعني بعيد على البحر. في البحر وقتها تنجب الناس معناتها تعوم وتمارس الأنشطة متاعها معناتها متاع السباحة. وقت اللي تكون التقلبات قوية في بعض الأحيان في بعض الأيام وتوصل شرق تونس، توصل للسواحل، ما توصل المخر يعني بعد ما يكون المواطن كمل التبحيرة متاعه. عادة توصل للسواحل الشرقية ديما في أغلب الأحيان مع 6 7 8 لوقتها كي ومش في كل مرة توصل للسواحل الشرقية. دونك النوعية متاع التقلبات هذه متاع أواخر الصيف اللي احنا نسميوها الأمطار التصاعدية، الحمل الحراري والتضاريس اللي نسميوها زادة في الموروث متاعنا يعني الثقافي والمناخي والتاريخي، الأمطار متاع غسالة النوادر. هذه هي
3: غسالة النوادر
4: ولا، واللي كما قلت معناتها تبدأ على المناطق الغربية بعيد على السواحل، توصل للسواحل كان بعد في آخر العشية أول الليل، وهي زادة تقلبات سريعة يعني وقت اللي تمر بمنطقة تقعد من بعض الدقائق إلى بعض عشرات الدقائق، يعني ما تقعدش نهار كامل أو نهارين أو تقعد ساعات، لا تقعد في بعض الأحيان ربع ساعة، 10 دقائق، 5 دقائق. ساعات يكون فما تقلبات قوية شوية تنجم تدوم حتى ساعة أو ساعة ونص، ولكن في أغلب الأحيان تقلبات يعني سريعة، قبلها الطقس يكون عموما يعني مستقر، وحتى بعد ما تمر يرجع الطقس للاستقرار ولا. دونك مبدئيا على السواحل الشرقيه نجموا نمارسوا الانشطه نتاعنا البحريه،
3: نجموا الناس تعوم. كيفاش طقسنا في الفتره الفايته كيفاش كان؟ درجات الحراره في المعدلات العاديه، اعلى، اقل؟
4: احنا مرينا بموجه حر وحيده في الصيف هذا، الصيف كامل براتيكمو يعني الحراره هذا كانت حول المعدلات او اقل من المعدلات بقليل او اكثر من المعدلات بقليل. ما ننساوش فصل الصيف في تونس راهو سخون معناتها المناخ نتاعنا حار معناتها هذه خاصيه من خصائص المناخ التونسي وفي بعض الاحيان نسجلوا موجات حر كيما اللي سجلناها خلال النصف الثاني من شهر ولا منتصف شهر شهر جويلية تقريبا من 10 جويلية الى تقريبا حوالي 25 او 26 جويلية تقريبا اسبوعين ولكن بعد الحراره انخفضت الايام هذه زادت الحراره يعني عاديه حول المعادلات صحيح في وقت الظهيره ووقت حتى يعني تقريب من 11 حتى المصليات الاربع يكون طقس حار وحار نسبين ولكن طقس عادي حول المعادلات او اعلى بقليل. ما ننساوش كما قلت احنا في فصل الصيف ماناش في فصل اخر في الليل لاحظت فما نسمات فما نسمات معتدله نسبيا في الصباح كيف كيف كي نقعدوا في الظل تحت الشجره فما طقس معتدل دونك حاجه عاديه باش تكون في وقت منتصف اليوم يكون طقس حار نسبيا ولكن طقس يعني عادي عموما الايام الماضيه حتى اليوم حتى غدوه الأيام القليلة القادمة زادة في تونس تقريبا الحرارة من 28 إلى 38 درجة في بعض المحطات كيما اليوم مثلا النجم نوصل في حوض مجردة ولا في توزر ولا في القيروان 40 ولا 41 درجة وديما تقعد حرارة عادية 40 درجة في القروان حرارة عادية على الأخر
3: حرارة عادية. باي نحكيو على الأمطار تقريبا قديش الكميات اللي باش تم تسجيلها؟
4: بالنسبة لحالات عدم الاستقرار هذه هي أولا باش تكون بصفة شبه يومية يعني براتيكمون الفترة كي متاع 15 إلى غاية بداية العشرية على الأقل الثالثة مع 20 21 22 المطر باش تكون بصفة يومية تقريبا كل يوم باش نسجلوا نشاط رعدي عموما الأمطار تكون غزيرة أما في وقت وجيز مش بالضرورة باش تكون في كل يوم غزيرة تنجم تكون أمطار ضعيفة في بعض الأحيان أو متوسطة ولكن في بعض الأحيان نجم نسجلوا يعني نشاط رعدي مهم وتكون أمطار غزيرة في وقت وجيز يعني نجم مثلا نسجلوا كل يوم من 1 إلى 5 10 مليمتر كما نجم في بعض الأيام في مطرة واحدة معناتها في عشية من العشيات نجم نسجلوا حتى 20 و 30 مليمتر أو 30 مليمتر ولا 20 مليمتر في ربع ساعة تتسمى كمية كبيرة تسمى أمطار غزيرة. وفي بعض الأحيان رأوا نحكي بصفة عامة ما نحكيش على التوقعات القادمة يعني فقط نحكي بصفة عامة في بعض الأحيان رأوا في أواخر أود يعني سجلنا حتى كميات كبيرة حتى 50 و70 مليمتر في وقت وجيز في يعني في عشوية دونك كل شيء ممكن عموما باش يكون فما أمطار من نهار 15 وإحنا ماشيين الأمطار تنجم تكون عموما من 1 إلى 5 10 مليمتر أحيانا في بعض الأيام وفي بعض المحطات نجم نسجلوا كميات يعني أهم وأكبر نجم نسجلوا 20 و 30 و 40 مليمتر وربما حتى أكثر مع فما ظواهر يتم تسجيلها عادة مع نشاط السحب الرعدية هذه والأمطار الحمل الحراري والتضاريس أمطار التصاعدية أمطار الغسلة النوادر أنا برشا أسامي متاعها عادة يرافقها جرائن أودية كي يكون فما كمية مهمة في وقت وجيز 20 30 40 مليمتر مثلا في ساعة أو في ساعتين أو في ربع ساعة أو في نص ساعة نجم زادا نسجلوا تبروري وفي كل عام نسجلوا التبروري في تونس في أواخر أوت وفي سبتمبر وحتى زاد في أول الصيف في آخر الربيع في الفترات الحارة يتم تسجيل التبروري خاصة حتى في الشتيمة أكثر في الفترات الحارة ونجم نسجلوا جرائن لبعض الأودية على المرتفعات الغربية خاصة في سليانة في الكاف في القسرين في القيروان في سيدي بوزين وكيف كيف زاد نجم زاد نسجلوا رياح هابطة قوية خاطر النشاط الرعدي عادة يسبقوا واللي يكونوا معاه زادة في نفس الوقت يتزامن معاه كالسحب وتلقى معاه ريح قوية برشا وتنجم توصل حتى 70 80 90 100 كيلومتر في الساعة أحيانا كما صار في القروان حتى يعني مؤخرا منذ أسبوع وأكثر شوية وحاجة أخرى زادة طبعا هي اسمها نشاط السحب الرعدية نجم نلقاه زادة رعود وسواعق يعني نجم نقوله الذي الطقس الخريفي معناتها آخر الصيف والخريف غسالة النوادر
3: واضح معناها الناس اللي تحب تعوم راو تنجموا تعوموا الأمطار من 15 تقريبا حتى 22 ما تأثرش على خاطر باش تكون بعيدة على السواحل الشرقية وفي فترات وجيزة معناها حتى التقلبات ماهيش باش تكون طويلة
4: يعني إضافة يعني وحتى لكان وصلت المناطق الشرقية تكون ديما في آخر العشية
3: آخر العشية واضح.
4: يعني احنا ناخذوا حذرنا كي راو الدنيا بدات بين ظفرين راوك المشهد كاين تاع السحب السوداء ولا الرماديه تلقاها جايه عاده من الغرب من الغرب نغزروا مش للبحر نغزروا من الغرب. دونك اذا كان نشوفوا فما سحب فما كذا وديجا يعني ننشروا احنا حتى على الصفحه ديما نعطيو الصور نتاع الساتليت نقولوا نحن نعطيو حتى اتجاه السحب اذا كان فما كتل نتاع سحب نتاع سحب قويه تبدا المسار نتاعها عاده من الكاف او شليان او القصرين في اتجاه القروان مثلا ولا في اتجاه زغوان ثم عاده تمشي نابل وسوسه المنستير المهديه وقتها ردوا بنا يعني اذا كان السحب هذيك قاعده تقترب ولا حتى في مناطق اخرى في خليج تونس ولا حتى في بنزرت ولا حاجه في بعض الاحيان توصل حتى السحب حتى للشمال الشرقي مش كان لشرق تونس واحيانا حتى الخليج جابس وجربه ومدنين. دونك في كل مره عندها مسار السحب هذه ولكن كما قلت ما فماش تاثير للنشاط الرعدي هذايا خلال ساعات النهار الرد بينا فقط في آخر العشية وفي أول الليل يعني بعد عادة بعد الخمسة وبعد الستة. أما في بقية أوقات اليوم إذا كان ما فماش ريح بطبيعة نثبتوا من ريح كان ما فماش ريح نعوموا على رواحنا ما فماش حتى مشكل حتى لكان فما نشاط رعدي كما قلنا خاطر يهم أكثر مناطق الغربية أستاذ.
3: واضح واضح أستاذ. نحكيه على ظاهرة تانينو ظاهرة هذية باش نشوفوها في تونس.
4: هي أولا الظاهرة هذية ساعة تعريف متاحة هي زيادة مهمة في حرارة المياه السطحية للمحيط الهادي الشرقي والأوسط باش نسهلوا على الناس يعني كي ناخذ المحيط الهادي اللي يجي بين أمريكا على اليمين القارة الأمريكية على اليمين والقارة الأسترالية والآسيوية على اليسار المحيط الهادي ناخذ الجزء نتاعه اللي على اليمين اللي يتسمى الأوسط والشرق اللي أقرب الدول كما البيرو كما الإكواتور إلى آخره. المنطقية نتاع المحيط الهادي المياه نتاعه دونك تسخن وتزيد الحرارة على المعادلات وقت اللي تسخن دونك هكي نسميوها ظاهرة النينيو. بون كلمة النينيو هي كلمة معتها إسبانية وتسمي متاحة يعني موضوع آخر ثاني معتها مش لازم نخدو فيها نخدو في الجانب العلمي أفضل. دونك الزيادة متاع الحرارة متاع المياه السطحية طبعا تعرفوا المناخ هو منظومة يعني مناخية جوية معتها مرتبطة ببعضها كي تصير حاجة في مكان معين في العالم راهو يأثر على مناطق أخرى في العالم. دونك ظاهرة النينيو من المعروف كون وقت اللي نسجلوها معناتها وقت اللي الحرارة تزيد نتاع المحيط الهادي عادة تأثر على العالم الكل وطبعا المناطق اللي تكون قريبة للمحيط الهادي يكون التأثير عليها أكبر مثلا القارة الآسيوية والأسترالية والقارة الأمريكية وحتى المناطق الأخرى كيما احنا مثلا توا في تونس وشمال أفريقيا وحتى في أوروبا والبحر المتوسط نتأثروا بدرجة أقل ولكن نتأثروا. التأثيرات بصفة عامة كيفاش تكون؟ تكون على المستوى نتاع الحرارة العالم الكل يشهد احترار دونك الزيادة نتاع الحرارة في المناطق الكل يعني في دول العالم الكل تقريبا تزيد على المعادلات وربما ولو أنه معتها هي الظاهرة دي بدأت في ماي شوية خاصة في جوان جويلية وتوا في أوت ومازلت متواصلة الأشهر القادمة هي تدوم تقريب من 9 شهور العام يعني على الأقل من الربيع القادم باش تقعد موجودة ربما من الصيف الجاي وكما قلت التأثيرات دونك تأثر بزيادة على المستوى الحرارة مثلا كان عندكم توقعات على الأشهر القادمة الحرارة باش تكون أعلى من المعادلات صحيح حتى كان في الخريف وفي الشتاء في العالم وفي تونس عادة الحرارة تنقص ولكن باش تكون ديما أعلى من المعادلات يعني من المرجح مثلا باش في تونس وفي أوروبا والمنطقة المتوسط وذي حسب متوسط وبعيد المدى يعني يضع حرارة أعلى من المعادلات الخريف والشتاء القادم.
3: الشتاء القادم معناها فرنسا باش تقعد سخونة؟
4: سخونة مش معناتها سخانة متاع الصيف يعني مش معناتها مثلا احنا إذا كان ناخذ مثال بلادنا في تونس إذا كان احنا في تونس مثلا عادة في شهر جانفي ولا في شهر ديسمبر نسجلوا حرارة عادة نحكي على الحرارة القصوى نقولوا احنا 12 و14 وانت والمنطقة بطبيعة مش كما في الكاف وفي تالا مش كما في سوسة والمنستير وجربة ديما في الغرب تكون الحرارة أقل في الشرق على البحر تكون الحرارة أكثر. دونك إذا كان احنا نسجلوا مثلا 12 درجة في الكاف ولا في تالا ولا 14 درجة ولا 15 درجة نجم نسجلوا إذا كان التوقعات تكون صحيحة نجم نسجلوا عدة أيام تكون فيها حرارة مثلا في الكاف إلى آخره 20 درجة إذا كان في مناطق نسجلوا فيها عادة 18 و19 درجة و20 درجة نجم نسجلوا فيها حرارة متاع 24 و25 درجة وحتى أكثر ربما نجم نسجلوا أيام في الشتاء الحرارة تقرب حتى 30 درجة يعني نجم نسجله 26 و27 درجة و28 درجة، وذي راهو يتم تسجيله، راهو سجلناه قبل مش أول مرة، ولكن يعني مرة بعد سنوات يعني عديدة، ولكن بفعل ظاهرة النينيو نجم نسجله حرارة عشرينية، يعني أجواء تكون دافئة تقولش عليها ربيعية، ونحن في فصل الشتاء.
3: فصل الشتاء
4: دونك هذا إيش معناتها؟ يعني تأثيرات على المستوى الحرارة، ومش في تونس ولا في شمال أفريقيا، في العالم الكل موجات الحر عادة تزيد. بون موجات الحر ما تكونش في الشتاء، تكون أكثر خاصة في الصيف، ولاحظنا معناتها الأيام الماضية الأسابيع الماضية موجات حر كبيرة في الهند، في باكستان، في دول الخليج، في أوروبا، في فرنسا، في أمريكا، في برشا دول. من المرجح كونه ممكن موجات الحر إذا كان قاعد ظاهرة النينيو وحتى للسنة القادمة للصيف القادم، وربما زادة تتواصل موجات الحر وتكون زادة حادة. على مستوى الأمطار زادة فما مناطق تشهد ظاهرة النينيو ستشهد فيضانات وسيول، فما مناطق أخرى ستشهد يعني جفاف كبير. أنت والمنطقة ديما بالنسبة لتونس مثلا، من المرجح كونه شهر سبتمبر باش يكون ممطر أعلى من المعادلات، حتى شهر أكتوبر من المرجح زاد الشتاء ربما باش يكون جاف. هذه توقعات النموذج الأوروبي بمتوسط وبعيد المدى، طبعا المدة بعيدة شوية على الأقل بالنسبة للشتاء. أما بالنسبة لسبتمبر من المرجح الاحتمال كبير جدا كونه إن شاء الله باش يكون ممطر، وربما باش نسجله يعني ظواهر مناخية نجم نقوله قوية نسبيا، سواء كان في دول البحر المتوسط وأوروبا وشمال أفريقيا ومنها تونس، كي نقوله ظواهر يعني نجم نسجله حالات عدم استقرار، عدم استقرار مهمة كبيرة، نجم نسجله حتى سيول، ربما حتى فيضانات في بعض الدول، وكما قلت المتوسطية، واحنا دولة متوسطية ماناش يعني معنيين يعني هذه ديما تقعد احتمالات
3: احنا معنيين بالتغيرات هذية.
4: بالنسبة لتونس كما قلنا احنا دولة متوسطية، المنطقة المتوسطية الكل معنية بتقلبات مهمة خلال بداية الخريف، خاصة خلال يعني شهر سبتمبر وممكن حتى من اخر اوت، كما قلنا عندنا حالات عدم الاستقرار ان شاء الله من يوم 15 واحنا ماشيين نجم تكون حتى مهمة نسبيا، دونك هذا الكل متوقع خلال الاسابيع القليلة القادمة، ونجم نسجله يعني حالات عدم استقرار كما قلنا قوية، وإلا منخفض أو منخفضات نجم تكون مهمة وتصحبها طبعا كميات متاع أمطار يعني مهمة في كما قلنا في تونس أو حتى في دول أخرى. هذا طبعا مخرجات النموذج الأوروبي متوسط المدى اللي هو يعتبر أهم نموذج في العالم الكل، وخاصة المنطقة الأوروبية والمتوسطية وشمال أفريقية، خاطر تعرف أوروبا مش بعيدة على تونس، دونك وهذا النموذج يهتم أكثر بالمنطقة هذه، وهو زاد من أهم النماذج في العالم، وتقريبا نفس التوقعات هذه ثابت عليها تقريبا من مارس اللي فات. من مارس اللي فات وضع سبتمبر ممطر على منطقة المتوسط وتونس، وحتى في آخر تحديث ليه منذ أيام قليلة يعني خلى نفس التوقعات، توقعات قوية في الحقيقة على دول المتوسط ومنها تونس خلال شهر سبتمبر القادم.
3: واضح. شكرا لك أستاذ عمر بحبة على كل هذه التفاصيل وكل هذه الإيضاحات. شكرا لك، كنت معنا في برنامج منك نسمع. تقريبا حالة الطقس خذيناها بكل تفاصيلها مع الأستاذ عمر بحبة. نحب نسلم على الناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كان كنتوا في دياركم ولا في ثنية ولا في الخدمة متاعكم، مرحبا بكم منورين. حب نسلم برشا على بن سالم مركز معانا ومع الأخبار ومع مواضيعنا، نشكرك برشا بن سالم ومنور اليوتيوب. كيف نسلم على نساف، نشكرها برشا، أم عبيدة، سامية القروي، برشا ناس متابعين في اليوتيوب، مرحبا بكم منورين اليوتيوب ومنورين باج ديوانة فام. مازلنا موصل معاكم في منك نسمع، نمشي ونحكي على حجز الأطنان من البقول والفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك، واللي عثر فيها تقريبا على ديدان وفضلات من الفئران، لكن بعد الإشهار.
2: ديوان فام عسلامة.
0: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان فام تحب نوصل النداء
7: والصوت، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملكتي موزة صفاقس
8: على 91.2
2: تونس،
8: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
2: وبيان سور نجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان فام.net. ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام.
9: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: خدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوالي الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
3: نص نهار و33 دقيقة على موجات ديوان فهم، مازلنا مواصلين معاكم في منك نسمع حتى لساعتين. نحكي وعلى حجز أطنان من البقول والفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك في ولاية المهدية، ذيك علاش يحضر معانا سي المكي ضيف وهو رئيس مصلحة بالهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بولاية المهدية. هذه هي الصفة صحيحة سي مكي، مرحبا بك على ديوان فهم.
10: مرحبا بك مدام أميرة، ومرحبا بجميع المستمعين.
3: شكرا لك.
10: المنسق الجهوي،
3: المنسق الجهوي
10: الصحية بالمهدي.
3: واضح، شكرا لك سي المكي على قبول دعوتنا باش نحكيو على الاكسيون الأخيرة اللي صارت والحجز اللي صار فيها ديدين وفضلات فئران.
10: للأسف تماما توجد تمت معينة ديدين حية فيها وشجر وحشرة السوس الحي، فضلات فئران، فما كميات زادة كانت متحفرة وبها فتريات، فما كميات زادة فيها غياب التأشير وحفظها بطريقة متقاطعة مع منتوجات نجم تسبب إشكاليات معناها صحية للمستهلك.
3: وين بالضبط تم حجز هالسلعة دي؟
10: والله في ولاية المهدية، ما تعرفها في ولاية المهدية في شركات معناها تبع ولاية المهدية.
3: في شركات،
10: في شركات، في شركات، وتعتبر الحالة احنا هاي بخاطر في مجال تخصصنا، ما تعرف خاطر نراقبوا الشركات، نراقبوا المطاعم، نراقبوا الفضاءات اللي تقدم والناشطة في المجال الغذائي بصفة عامة. والأكسيون هذه جات في نطاق البرنامج الخصوصي اللي أعدته الإدارة العامة، معناها العمل المشترك بين الإدارة المركزية للهيئة والإدارات الجهوية كما إدارة مهدية بخصوص مراقبة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بمناسبة المولد النبوي الشريف إن شاء الله. نكثروا ونكثفوا الأكتيفيتي متاعنا في المراقبة ونرفعوا عيناتنا للتحليل. للأسف معناها في نطاق الزيارات هذه تم العثور على هالكميات هذه،
3: معناها الفواكه الجافة كانت ستروج في الأسواق بمناسبة المولد النبوي الشريفة.
10: والله هم موجودين في وسط الشركة، دونك معناها اللي متاع البيع كانت موجودة. ما نجموش نقول معناها مهمش في كميونة ولا في حاجة، في مخازن الشركات. أثناء رفع العينات تفطلنا لهالشيء هذا.
3: واضح. قديش الكمية بالضبط مكي كانت نجم تفيدنا؟
10: الكمية تقديرات معناها الكميات اللي تحجزت تقديرا معناها في الشرجويلة قامت بها الهيئة تقريبا في 31 طن و 350 كيلو حاجة كمان. كملت بعض المنتوجات نجم نسمي لك 280 كيلوغرام من منتوج زبيب دكحل، هذه ما كانت بها فتريات زادة وفضلات فئران، 3 طن من الفول السوداني كاكاوية، 250 كيلوغرام من التابل، 875 كيلوغرام من اللوبيا البيضاء، تقريبا 26 طرناطة ونص من منتوج الإسبانيا، منتوجات أخرى كيما لحم الضأن زاد حجزنا قريب 11 كيلو 700، حجزنا 25 كيلوغرام من البطاطا فريت نظرا لغياب التأشير وحفظها مع مادة البيض وخوف من التلوث المتقاطع منها نجم يتسبب فيه. حجزنا كذلك قريب 25 كيلوغرام من لحوم الدواجن اللي فسادها معنا في مطعم. الإجمال تقريبا كما حكيت في 31 طرناطة و 350 تقريبا.
3: باهي، هل اللي تم حجزهم شو مصيرهم؟
10: كما حكيت لك فيهم المعاينات أثبتت كونه فيهم الديدان الحية، حشرة السوس الحي معناها بطريقة واضحة بالعين المجردة باش تبدأ معناها انت عارف، فضلات الدئران زادة كانت موجودة بكثرة في المنتوجات هذه. على ذو هذاك تولينا معناها بتبعث الحال حجز الكميات هذه واستصدار ودون إتلاف فيها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض والتمشي القانوني اللازم.
3: واضح. سي المالكي، وإحنا على أبواب مولد نبوي شريف، شنية توصيتك للمستهلكين؟
10: والله يا توصيتنا للمستهلكين شكونا إحنا بالنسبة لنا كهيئة وطنية للسلامة الصحية، كما حكيت لك عندنا جانب الرقابي تقريبا في الفريق هذا رفعنا ما يقارب 16 عينة معناها للتحليل من كاكاوية لوز الحوايج الفزدقة الحلوى دراجيج الزلان اللي أكثر الاستهلاك متاعه في الفريق هذي. قمنا بالواجب متاعنا، رفعنا عينات إن شاء الله تصدر نتائج تحاليل على قريب باش نعرف منها مدى صلاحيتها من عدمه. بالنسبة لنا نحاول ننصح ديما المستهلك يعني كقاعدة يحاول يشري من جهة موثوقة، معناها من جهة يشوف فيها شركات، يشوف محلات تبدا معروضة عارضة منتوجاتها معناها بطريقة صحية مش حاطوه في الشمس،
3: وعينه فيه عينه فيه يعني بعينه ينجم يفرق.
10: صحيح، إذا هو شايف آثار متاع حاجة معناها فتتوى فضلات فعلين حشيك أو دود أو عشرة سوس ظاهرة بالعين المجردة، معناها ماذا بينا زاد المستهلك يعاوننا في الحاجة هذه كما يقتنيش أولا الحوايج هذه. معناها أنا نشوف واجب، معناها واجب الإعلام كونه معناها احنا في متاعرف الهيئة عندها الرقم الأخضر متاحة 80-106-977 ماذا فينا توصلنا الإفادات هذه باش احنا زادا نتحراو في الموضوع ونباشروا مهامنا.
3: واضح واضح، شكرا لك سلمكي ضيف كنت معنا مباشرة على ديوان فهم، وتوصياتك وتوصياتنا كيف كيف للمستهلكين انه اللي يمشي يقضي يشوف يثبت يمشي الجهة عنده فيها ثقة ويثبت زادة بعينيه باش ما يكونش عرضة لانه يشري سلعة تكون تالفة ولا فيها ديدان ولا فيها فضلات فئران ولا وغيره. نحب نسلم برشا على ياسين، شكرا لك ياسين على كلامك الحلو. نحب نسلم برشا على هيثم الغزي من فرنسا يتبع فينا على اليوتيوب، كيف كيف نسلم على جماعة الكل اللي يتبعوا فينا، نصاف بن سالم، أم عبيد الله وسامية، إن شاء الله ما نكونش نسيت حد ديما خطر التشات يطلع هكا في ساعة ما نخلطش نقرأ الأسامي الكل، بطلب من جماعة اليوتيوب وائل جسار، ثم لنا عودة في منك نسمعهم.

0: العربية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: منك نسمع مازال موصل معكم حتى لساعتين نص نهار 45 دقيقة على موجات ديوان فم. نحكي على تحذير سفارة الجمهورية التونسية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية واللي حضرت فيه كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بجمهورية كولومبيا إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات الكولومبية بعد زلزال مدمر ضرب المنطقة. تتسويت في إيكوويب.
2: إيكوويب.
1: صباح الخير سلهادي، خطر عندك صباح توا.
3: صباح الخير، صباح الأنوار، كيما لاباس عليك؟
1: الحمد لله، صباح النوار. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنت لاباس والجالية التونسية اللي في كولومبيا لاباس.
3: والله الحمد لله، والله لاباس. جات معك الفزعة كيما نقولوا. أول حاجة أنا نشكر على إذاعة ديوان فام على الاستضافة، والساعة 6:45 مجال صباح. والحمد لله ربي يحفظكم، وشكرا على الاستضافة. وكان يعني زلزال كان مدمر يعني، والله العظيم يعني 7.4 يعني. كانت خاصة في العاصمة، ما كانتش جت الفجعة، جت الفجعة.
1: الوقت بالضبط سلهادي، الوقت بالضبط متاع زلزال وقتش بالضبط؟ ليل نهار؟
3: والله السبعة، لا لا الصباح وقتها 7:34 دقيقة وقتها. مازلنا كي قلنا بسم الله باش نبدو العمل الوقت وكذا. دخلنا، دخلت جد جا، دخلت الكلاس نتاعي كل شيء، سلمت على التلامذة، دخلنا. يعني سبحان الله، مغير الأحوال في لحظة، يعني تقلب كل شيء. فهمتني؟
1: سبحان الله.
3: كانت الرجة حسيتها، ويعني تشوف الأرض يعني تحسها على اليمين وعلى اليسار، يعني الواحد ما تنجمش حتى توقف برجليك. كانت فجعة. ما كانتش خسائر مادية ولا بشرية في بوغوطا في العاصمة. لكن ضرب بقوة في مدينة كالي وبيريرا اللي هي في الجنوب الغربي نتاع كولومبيا. يعني كانت خسائر يعني مادية وبشرية، يعني بشرية.
1: وحتى البحث على من تحت الأنقاض مازال متواصل، البحث عن ناجين من بين الأنقاض، وارتفعت الحصيلة 224
3: 224 حاليا.

0: زالوا مفقودينه وما زالوا تحت نقابه، لكن والله كما نقولوا حاجه يعني فوق الخيال، يعني الواحد كي يعيش هيك اللحظه هذيك يعني. لكن الحمد لله الحمد لله ما طرتش حاجه كبيره في العاصمه هني. كالي من احسن المدن، يعني ثالث اكبر مدينه في في في, في كولومبيا بعد بوغوتا وميدلجين. مدينه جميله جدا يعني اختي منى، يعني لكن هناك هو قضاء وقدر وان شاء الله ربي يسلمك.
1: مش اول مره تعيش الزلزال هذا يا سيدي هادي؟
0: لا كل عام يجي، هو
1: كل عام
0: سنتنا تعودنا.
1: لكن ونفس القوه؟
0: لا يزيدنا خمسة ماكسيموم ستة، أما 7.4 قوية يعني طاحت
1: مباني مباني
0: طاحت يعني عمارات كبيرة طاحت في ضرب بقوة في شيرة الجنوب الغربي، يعني في كالي في تشوكو اللي ضرب بقوة في مدينة تشوكو، حتي مدينة كالي تبعد على بوغوتا 500 كيلومتر، يعني ما حسيناها بقوة هي يعني
1: واضح.
0: لكن الحمد لله اختي منى، ونشكر السفاره التونسيه في البرازيل اتصلوا بنا امس، ما احنا توانسه يتعدى على الاصابع اليدين يعني، لكن اتصلوا بنا وبارك الله فيهم.
1: قديش انتم تقريبا توانسه في كولومبيا؟
0: والله اللي حسب بالتقريب اللي نعرفهم انا، يعني اللي عندي بيهم كونتاكت واللي كذا، ما نفوتوش 10 من الناس مثلي، اتصلنا ببعضنا كثير في الغربة، عائلة واحدة يعني مقاربة 10 من الناس، زوجي في بوغوتا اتصلت بهم وطمنت عليهم لاباس.
1: أي بي الحمد لله.
0: خونا فريد خونا حسام وميديزين مش بعيد على تقريبا على كافي، طمنت عليهم في كارتاخينا دي مدينة ساحلية كما نقولوا سوسة والمستيري، كما ساحلية ما جاء حد شيء، الواقع بعيد على كل شيء. طمنت عليه خونا طه فهمت، قال لي لا ما جي حد شيء، لما الضربه الكبيره جت في الجنوب الغربي وتشوكو.
1: والسلطات الكولومبيه كانت مستعده للزلزال هذا بما انه كل عام يجي، فما استعدادات خاصه وين تخلي الناس اللي فقدت معناها ديارها، وين كيفاش التعامل مع السلطات الكولومبيه؟
0: يتعامل هو يعني هو كل عام يجي في الفتره هي من اختي، يعني يجي الفتره هي ديما عم الاول يجي نهار حد وقتها في الدار الواحد، وساعات يجي في الليل، يعني كي يجي في الليل خايف ياسر، يعني الواحد يشد وراقد فهمتني. لكن استعدادات يعني والله يعني متصور حتى البنية التحتية متاع بوغوتا فهمتني باهية الحمد لله، الواقع حتى رجة كبيرة، وما أما قضاء وقدر ويعني تدخل السلطات الكولومبية وعنده يعني كل شيء الواجب، وإن شاء الله ربي يستر وإن شاء الله كحد الباس وكل
1: المهم أنتم لباس.
0: لا والله لا بأس الحمد لله، جتنا كما قلت لك الفجعة يعني الإحساس هذاك نتاع 15 20 ثانية هذيك، ما تنجمش عندك ما تعمل يعني، خلاص مدريك عندهم نقطة الانتقال كل يعني برا في المقرني، خرجنا مفجوعين لا بأس، لكن الحمد لله إن شاء الله ربي يسترنا وطمنا على عائلاتنا وطمنوا على عائلاتنا، ونشكر الناس اللي اتصلوا بي في عائلاتنا في دوس في تونس في بلدي كل طلبوني الواقع بارك الله فيهم، والسفارة كانت يعني فهمتني اتصلت بينا وكذا، والحمد لله الحمد لله ربي يحفظكم الكل إن شاء الله يحفظنا
1: الحمد لله. في اللحظات هذه وفي الأوقات هذه كيفاش معناها تتعاملوا بعضكم كتوانسة، تمشوا مع بعضكم بما أن عددكم قليل، معناها تقعدوا فرد دار، تقعدوا بحذا بعضكم، تواسيوا بعضكم، تحاولوا تطمنوا حتى عائلات بعضكم؟
0: تحاولوا اي والله نطمنوا هي اللي يعني الأغلبية بعاد، يعني كولومبيا كبيرة ياسر، نتصلوا حتى ما نشوفوش بعضنا يعني بيرسونال، مو نشوفوا نكلموا بعضنا في السراء والضراء فهمتني، يعني احنا عيلة واحدة 10 من الناس تقريبا هكاك، ممكن تكون عدد اكثر، هذا اللي عندنا بيهم كونتاكت،
1: اللي عندك بيهم كونتاكت. اي
0: اي الواقع انا طمنا عليهم وكلمتهم وكلموني ويعني جت فجعة هي فهمتني، حتى الريزو وقتها قصوا كل شيء، قصوا اللحظة ذيك يا سيما، ما عندك حتى عائلتي ما نجمش، زوجتي وبنتي ما نجمش نكلمهم وقتها كان بعد، يعني رجع الريزو رجع كل شيء، يعني جت فجعة خايبة، لكن الحمد لله ان شاء الله
1: احنا من خلالك سي الهادي توا الناس الكل واللي عندها جالية في كولومبيا واللي عندها اقارب في كولومبيا اكيد تحب تسمع هكا كلمه منك انت شنو تنجم تقول للاهالي اللي عندهم عائلات في كولومبيا غديكا.
0: والله نقول لهم نطمنهم راه كل شيء لاباس الحمد لله ما تخافوش. هو في استرنا ربي اون جنرال كل الحمد لله، لكن
1: الحمد لله
0: واللي اتصلنا بيهم واللي عندي بيهم كونتاكت واخوة من بعضنا الكل يعني، لكن لا بأس راه الأمور واضحة. هي تجي كما قلت لك منا كل عام هيك، لكن الضربة هي قوية يعني قوية ياسر. التونس الحمد لله في من ضربة الضربة الكبيرة الكبيرة ما فهمناش تونس
1: الحمد لله الحمد لله
0: وما صارت حتى شيء يعني لا خسائر مادية ولا بشرية
1: الحمد لله. فما تحذيرات جديدة من السلطات الكولومبية إذا فما شي رجات أخرين ولا؟
0: والله يا بولي ماموم
1: لا
0: ثم تحذيرات، ثم تحذيرات ما تعرف بعد الضرب الكبيرة دينا اللوحات دينا تشب بعضها كما نقوله شوي، لكن عاملين فهمتني كل شيء الاحتياطات اللازمة قريب حساباتهم في كل شيء، لكن ربي يسترنا ربي يسترنا هنا على كل حال. وقل لم يصبها الله إلا ما كتب الله، إن شاء الله ربي يسترنا.
1: أمين يا ربي إن شاء الله يستركم يستر الناس اللي موجودة غديكة، وربي يرحم المتوفين، وإن شاء الله ربي يشفي الجرحى، وإن شاء الله هذيك حد الباس، والمهم الجالية التونسية غديكة لباس. أنا نشكرك برشا سي الهادي على التدخل متاعك وعلى التطمينات.
0: الله يسترك اختي منى، وان شاء الله سلمونا على تونس كامله وعلى فهمتني ربي يحفظكم، ان شاء الله نتقابلوا
1: يا ربي ايش نحوالك
0: يا ربي ايش نحوالك
1: يا ربي ايش نحوالك
0: على الصباح تعطينا موجات ايجابيه فهمتني.
1: هيا انت عطيتنا موجات ايجابيه وان شاء الله حتى احنا زاد هكيك عطيناك موجات ايجابيه الصباح نتخيلك مازلت ما شربتش قهوتك.
0: لا لا لا ديما الصباح بكري نجي نشربها بالدار وبعد نجي على بكري
1: صح الله يعينك ربي عينك سي الهادي ربي عينك ربي عينك. شكرا ليك على تدخل متاعك وعلى تطميناتك للجالية التونسية بكولومبيا اللي نتمنى واللي إن شاء الله تكون بخير والحمد لله ما فماش أضرار في الناس وما فماش حتى حد تمس أو اتضر في الزلزال المدمر اللي ضرب كولومبيا. وحاليا ما زال البحث عن ناجين تحت الأنقاض والحصيلة وصلت 224 حتى صباح اليوم، ربي يتوليهم برحمته إن شاء الله. احنا مازلنا موصل معكم في منك نسمع في ساعتنا الثانية العديد من المواضيع اللي بتلقاها معنا في منك نسمع، نخرج وتتويت موزيكا بعد نمشي لقسم الأخبار وراجعين في منك نسمع.
2: تسقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: ديوان فم فلاش نيوز.
3: مجازو الوحيدة بعد الزوال. ديوان فم عسلمة. الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عامر بحبة يتوقع في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان فام عودة نشاط السحب الرعدية بصفة شبه يومية بداية من 15 من أوت الجري وإلى غاية 22 من الشهر نفسه، مشيرا إلى إمكانية نزول أمطار غزيرة محليا تتراوح بين 20 و40 مليمترا في وقت وجيز.
4: بالنسبة لحالات عدم الاستقرار هذه، هي أولا بتكون بصفة شبه يومية، يعني براتيكمون الفترة كي متاع 15 إلى غاية بداية العشرية على الأقل السالفة مع 20-21-22 المطر بتكون بصفة يومية تقريبا كل يوم باش نسجلوا نشاط رعدي. عموما الأمطار تكون غزيرة أما في وقت وجيز، مش بالضرورة باش تكون في كل يوم غزيرة، تنجم يكون أمطار ضعيفة في بعض الأحيان أو متوسطة، ولكن في بعض الأحيان نجم نسجلوا يعني نشاط رعدي مهم وتكون أمطار غزيرة في وقت وجيز، يعني نجم مثلا نسجلوا كل يوم من 1-15 ملم، كما نجم في بعض الأيام في مطرة واحدة معناتها في عشية من العشيات نجم نسجلوا حتى 20-30 ملم.
3: نتائج المسح نصف سنوي حول وضعية الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تظهر تحسنا تدريجيا في مناخ الاستثمار مع عودة النشاط الاستثماري إلى مسار النمو بعد فترة من التراجع. وبحسب نتائج المسح الذي أجري في مايو الماضي وشمل عين من 1085 مؤسسة صناعية، ارتفع رصيد أراء رؤساء المؤسسات بشأن تطور الاستثمار الإجمالي بنسبة 24% خلال النصف الأول من سنة 2026 مقابل 21% في النصف الثاني من سنة 2025، وتشير التوقعات المؤسسات إلى مزيد من التحسن خلال النصف الثاني من السنة، حيث ينتظر أن يرتفع رصيد الآراء إلى 26%. أحدث مركز بريد بمعتمديد بنزرت الجنوبية وذلك في إطار تعزيز المنصة اللوجستية العمومية للمصالح الإدارية ولا سيما منها المرافق الخدماتية البريدية بولاية بنزرت، ويهدف افتتاح المركز إلى مزيد تقريب المرافق والخدمات للمواطنين في المجال وإعادة فتحهم وتأمين وظيفتهم من جديد بعد سنوات من عدم النشاط. وفي أخبار العالم، مصدر إيراني يقول لرويترز إنه لم تجري مناقشات بين إيران والولايات المتحدة لتمديد وقف إطلاق النار، لأنه من وجهة نظر طهران لم يكن للاتفاق تاريخ بدء وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده. وأضاف المصدر الإيراني أن أمريكا انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدد بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية لاعتراض واحتجاز سفن روسية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى منك نسمع في أمان الله.
2: ديوان فام عسلمة.
5: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان افهم تحب نص النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
2: تونس
9: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
9: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان افهم .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم.

0: ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
6: في منك نسمع رحلتنا لساعتنا الثانية انطلقت. وقبل ما نبدأ في الساعة الثانية كنا قبل الأخبار وقبل الفصل الغنائي حكينا على زلزال كولومبيا المدمر وعدد الدرجات اللي تقريبا قال لنا سلادي أنه كل عام تصير هالدرجات هذية بما فيها 5 درجات على سلم ريشتر أو 6 ورجت سنة 7.4 تقريبا إذا أنا ما زلت نتذكر. هذاك علاش كان زلزال مدمر وكان فيه عدد من القتلى وفما مفقودين تحت الأنقاض تحت المباني اللي تم تدميرها. يحضر معنا الأستاذ في التعليم العالي والجيولوجيا ودكتور دولة في علوم الأرض والبيئة دكتور شكري يعيش في ديكريبتاج.
0: ديكريبتاج
6: دكتور شكري مرحبا بك على موجات ديوان اف ام.
7: مرحبا بك وبالمستمعين.
6: شكرا لك على قبول دعوتنا. نحب نربطه مع الزلزال اللي صار في كولومبيا. هل إنه عادي زلزال يصير في المنطقة هذيك وبقوة 7.4 درجات؟
7: شوف نعطيك حاجة.
6: المنطقة هذيك معناها متواتر فيها الزلازل.
7: أي أكيد. بالنسبة لكولومبيا من الجهات اللي معرضة للزلازل أكثر من غيرها عليه خاطر كولومبيا موجودة على يعني حدود صفيحتين. عندك صفيحة نازكا اللي هي تحت المحيط الهادي اللي قاعدة تقطف تحت صفيحة أمريكا وتقطف عشرات مئات الكيلومترات تحت يعني صفيحة أمريكا والجهاز التكتوني يعني كابتن الانزلاق هذاك اللي هو ناتج على الانغماس بتاع الصفيحة هذيك هو اللي يولد جهاز وتشوهات ديفورماسيون في صفيحة المنغمسة. يعني شو اللي صار على بعد 100 كيلومتر تحت الأرض في الصفيحة اللي تدخل تحت الصفيحة بتاع أمريكا.
6: دكتور شكري الصوت غاب. الصوت يمشي ويجي.
7: نعم
6: الصوت ما كناش نسمع فيك بالقدا.
7: ريزو خارج عندي تاقي على كل
6: تو نسمع فيك تمام 10-10.
7: قبلك الانغماس او الدخول صفيحة ناتكا اللي هي تحت المحيط الهادي تحت الصفيحة بتاع امريكا هو اللي ولد تشوهات الانفورماسيون في على عمق 100 كيلومتر في الصفيحة اللي داخله المغمسه والتشوه هذاك وصل الى حد بيطير حد الفشل يعني انكسرت وخرجت الطاقه نتاعها هذيك سو فورم نتاع موجات بالبديه اللي حسوا بها العباد على السطح. بحيث كولومبيا معارضة من الجهات المعارضة كيما اليابان كيما الفلبين كيما صار في العديد من مناطق حدود الصفيحة في العالم في الأشهر هذه. يعني المرة هذه جاء الدور على كولومبيا و100 كيلومتر يعتبر يعني عمق كبير برشا لكن بحكم أنه الطاقة منبعثة كبيرة برشا واللي في حدود 17 ثلاثة أو أربعة على سلم ريختر. المباني أو الجهات اللي كانت فوق البارة هذيك هي بتضرب أكثر من غيرها، يظهر كأنه زلزال مدمر بقوة 8 وأكثر من 8.
6: عدد القتلى وصل حتى 224 إلى حدود اليوم.
7: اسمع رأيي يقول لك سبع عوام أخرى. أكيد أنه العام الزلزال هو القوة متاع الزلزال هي تعتبر كبيرة. كبيرة، لكن أقل مثال من الزلزال في جهة روسيا مدة سنوات في كامتشاتكا يوصل 8.8، لكن في بقعة غير أهلة السكان. لكن بالنسبة لكولومبيا البارة جاية في منطقة هي أهلة بالسكان.
6: أهلة بالسكان، أي منطقة سكنية.
7: زاد البناءات والبنية التحتية، البنية التحتية هذيك معناها في معناها الريفون على المواصفات اللي يلزم باش تحمي روحها من الزلزال أو لا. هذيك علاش شفنا بنايات جديدة قاعدوا فيها.
6: وزلزال كولومبيا دكتور عنده علاقة بزلزال مصر؟
7: لا هو مش
6: كيف كيف؟
7: هو شفت زلزال كولومبيا موجود في حدود صفيحتين. بالنسبة لزلزال مصر هو موجود في حدود صفيحة أفريقيا مع صفيحة أو كنافلة ميكرو فلاكسن بتاع العربية العربي هي تعتبر صفيحة صغيرة.
6: دكتوري شكري
7: ناتج على يعني دخول صفيحة تحت الأخرى، بينما زلزال مصر هو ناتج على على يعني ابتعاد صفيحة على صفيحة أخرى، وأنه سمع صدع كبير اللي هو من يوصل حتى لأفريقيا اللي هو وصل إلى حد الحد الريتير حد السنة الثالث فشل بتاعه وتكلم بزلزال مش خفيف على يعتبر درجة قوية زلزال بعيد على 5.5. بس إذا كانت عنده يعني مثلاً دي كونسيكونس دراماتيك على الـ على الـ على السطح، لو تابع الأمور أخرى تابع طبيعة الصخور تابع البنية التحتية متاع البناءات تابع نمط البناءات متاع مصر. هذا كل عوامل تدخل علاش شفت في اليابان اليابان الزلازل في اليابان بالقوة متاع زلزال كولومبيا وما يموت حد عليه من يموت حد لأنه كل البناءات تبنات بمواصفات
6: مهيئة
7: من الزلزل
6: مهيئة لاستقبال الزلازل.
7: يعني شفت ناخذ حتى درجة أرضية قوة 3 كما صار هذه المرة في المكنسة ولو هو صار نهار والنهارين في جهة المكنسة تم درجة أرضية
6: نهار 9 أوت
7: ثم بناءات بناءات طاحت عليه إذا كان بناءات مبنية بالطوب ولا بالطوبة بالطين ولا بالطين معناها مواد هي هشة مش تطيح خاصة إذا كان تكون البعدة بتاع الزلزال القوية كان الديبوس أخر بتاع الزلزال موجود تحت البناءات هذيك بالضبط ولو وخاصة هذا وقت يكون العمق ضعيف في الدرجات الأرضية بتاع تونس العمق ضعيف مش 100 كيلومتر معناها في الدور بتاع 10 كيلومتر وهذاك عنده تأثير عنده تأثير على على الأحداث الزلزال. شفت اللي توا أنت توا شفت اللي توا أنت وقت الاستوديو توا اللي ما فما حتى حركة ما فما حتى زلزال ما فما حتى رجلة ولو أنا الأرض راهي تتحرك باستمرار لكن ما نجموش نحسوا الرجات الضعيفة والضعيفة جدا يلزم رجة قوية يلزم نحسوا بها على الأقل 2 فاصل 3 فاصل نبدأ نحسوا بها بالحواس بتاعنا المعروفة.
6: به دكتور شكري في تونس من 7 جويلية 2026 فما زلزال رجة في جنوب غرب التبار 18.7 في جنوب شرق قعفور 9.8 جنوب شرق المكناسي 3 أقوى تقريبا رجة هي بثلاثة 10.8 جنوب شرق دقيش وفي 11 تقريبا البارح ضرب رجة في شرق البقالطة. هل إنه هالرجات هذية تواتر رجات في تونس والعالم كيفاش نفسره؟ احنا نحكيوا على تونس تو خاصة في تونس تواتر الرجات وتقهاني قلت لك 1 2 3 4 5 رجات تقريبا في شهر ونص.
7: شوف بالنسبة لتونس، بالنسبة لتونس يعني تونس تعتبر موجودة في داخل الصفيحة الأفريقية، ما احناش في حدود الصفيحة الأفريقية، باش الصفيحة حدود الصفيحة الأفريقية والأوروبا الآسيوية. على خاطر احنا الصفيحة الأفريقية تتنقل كل عام في دور في حدود في سنتيمتر وزوج سنتيمتر في العام في اتجاه الشمال الشرقي، يعني قاعدة تقرب من أوروبا. لكن نعملوا عملية حسابية نلقاو مثلا بعد 20 مليون سنة البحر الأبيض المتوسط وقت اقترب الصفيحة الأفريقية من أوروبا تولي جبال، الضغوط تولي جبال المتوسط، وزيد تقرب البحر الأبيض المتوسط ينتهي يمشي على روحه وتولي قارة اللي هي ملتصقة ببعضها، يعني افريقيا واوروبا تجب تمشي عليها بالسيارة. نرجع للموقع نتاع الرجلات الارضيه اللي هي صارت في الاونه الاخيره هذه، هم موجودين في داخل الصفيحه، لان حدود الصفيحه موجوده بالمياه، خاصه في الجهه الايطاليه. الجهه الايطاليه تعدى من ايطاليا سيسيليا صفيحه تمشي لليوغوسلافيا السابقة وتمشي حتى لليونان، ومن بعد على اليسار في الجهة الغربية تتعدى من شمال الجزائر وتمشي حتى شمال المغرب وتمشي للبرتغال. يعني احنا نعتبر احنا داخل الصفيحة، خاصة الرجلات الأرضية اللي صارت في الوسط والجنوب التونسي. اللي صار قبل التسجيلة للأرض ما هو جسم جامد، هي منظومة ديناميكية تتحرك وتتغير باستمرار. معظم التحركات نتاعها قد تحسس بها، لكن وقت تتراكم الإجهادات الضغوطات تحت الأرض في منطقة معينة كما نقول الجنوب التونسي أو الجنوب الشرقي التونسي أو الوسط التونسي، والصخور هذيك الضغط هذيك الصخور اللي داخل الأرض توصل الى سنتين للسيدروكير عتبه الفشل، ما نجمش نفسرها لك باللغه العاميه. عتبه الفشل لاريتير، يعني هي يقع انكسار او انفلات في داخل الارض في صدوع معينه في تكسيرات معينه، واللي من شانها انها تتحرر الطاقه اللي كانت مخزونه على مدى السنوات والعشرات السنوات وحتى من مرات مئات السنوات، الطاقه تختل في وقت الأوقات تسوق من الحدر في حال أقصى وتحب تخرج الطاقة هذيك. وذلك اللي يصير أنه يصير معناها داخل الأرض، يعني التشوهات يوصلوا إلى حد الانكسار، وكثير الانكسار تخرج الطاقة، وقت تخرج الطاقة احنا نحسوها صفر من تاع زلزال، صفر من تاع رجل أرضية، لأن الطاقة هذيك تخرج وكأن الأرض من داخل تتنفس، ما بقاش تجب تتحمل الطاقة هذيك اللي تخزنت على مرور السنوات ومئات السنوات وتولي تخرجها باش تتنفس.
6: يعني نجم نقولوا أن الرجلات الأرضية في تونس، نجم نقولوا للرجلات الأرضية في تونس ظاهرة صحية باش الأرض تتنفس.
7: إيه شوف، من دام ما عنيش احنا بعد على الـ تطلع حدود الصفاء، ما نجموش بعد شوية على خطر الزلازل الكبرى. ولو أنه تاريخيا خوص بش نكون معناها يعني دقيق، تاريخيا رأوا في صاروا زلازل كبيرة في عهد الرومان اللي زلزال أتى على مدينة أوديك ودمرها بالكامل، ومن وقتها ما صار الزلزال حتى التوى بالنوعية هذيك. وهنا شوية واحد يقول من بين مسار الزلزال كثير من عهد الرومان في جهة الشمال الشرقي، أنا نقول الشمال الشرقي هو معرض أكثر من غيره في زلازل تجمد طول قوية نفسية. وهيك عليه ديما النادي خاصة المنطقة هذه في المناطق اللي فيها يعني صدوع اللي هي نشطة جدا، كما في جهة كرشيرة وصروان وكما في جهة المكلوي جهة جلسة، هذوما المناطق هذه يلزم القرى والمدن المزاحمة يلزم يكثروا باش النمط بتاع البناء يتغير، يولي نمط اللي هو يحمي روح من الزلزال. الديسبوزيتيف اللي موجوده في العالم، حتى المغرب العديد من البلدان في العالم ما نحكيش على اليابان، اليابان صاروا بينا اللي هما يعني يحميوا خاصه القرآن المتخمل الزلازل. يعني هو هي العمليه سهله برشا، يكفي انه تستعمل خريطه فيها المناطق اللي هي معرضه اكثر من غير للزلازل. اما نملأ فيها البناءات المنازل ذات سواد والا والا نتعداو للبناءات اللي هي تحترم الزلزال. ايش معنى تحترم الزلزال؟ يلزم بناءات اللي هي تبنى على اسس اللي تحمي روحها وتحمي السكان من خطر الزلزال.
6: واضح.
7: اللي صار في الجنوب الشرقي مش حتى في جنوب الشرقي، يعني حتى في شو اسمه في جهه مستير البارح.
6: مستير البقالطه. البقالطه.
7: البقالطه. هذوما صدوع معروفه، صدوع معروفه هي قريبه من القطعه بتاع المستير. يعني بالنسبه ما عطانيش بالضبط اللي نعرفوا اللي كوردوني بالضبط بتاع الصدوع هذه
6: عرض البحر شرق البقالطه.
7: اللي صار البقالطه واللي تحرك هو نفسه او نفس الشبكه، اكيد يمكن اكثر احتمال انه في نفس الشبكه بتاع صدع المسير. بالنسبه للمازونه والراجات الارضيه اللي في الجنوب وفي الوسط التونسي،
6: هي
7: شبكه كامله من الصدوع اللي وقت يتحرك صدع انت نحاول باش نفهمها وكأنه الأرض من الداخل اللي تسمى بلوك كما كتل واحدة بجنب كتلة بجنب كتلة، وقت تحرك كتلة الإجهادات كما تدي كونفرانس، وإحنا باللغة التقنية اللي تسمى بالكونفرانس ولا اللي كونفرانس الإجهادات تتغير، تخرج الطاقة الإجهادات تبقى لك سيتغير وينجم يعطي تأثير على الكتلات اللي بجنبه اللي هي الإجهادات متاحها ستتغير، وينجم تكون الإجهادات اللي تتغير في الكتلة اللي بجنب كما يقولوا ثم الكتلة متاع المزونة متاع المكنات، والكتلة الأخرى متاع كما يقولوا متاع شمال دفة، والكتلة الأخرى متاع جبل. إذا كان الكتل الإجهادات تتغير تتحول من كتلة إلى كتلة تتغير من الكتلة إلى كتلة، يجي وقت الإجهادات هذيك تتقوى لين يصير تشوه ديفورماسيون، والبلوك اللي موجود بالجانب يتحرك. وذلك عليه صارت يعني
6: رجات
7: متقاربة زمنيا من ليش قبلها ثم يوم 10 ثم يوم 9 جدا
6: ثم يوم 9 اوت 11 10 9
7: اي صحيح. معناها متقاربه زمنيا، هذا معناها راهي ثم شبكه كامله اللي هي تحركت وفق التفسير اللي عطيته لك. مش اللي يكون تفسير سموه، انا حاولت تبسط
6: ما يمكن بس اكيد
7: على الخطاب
6: على المفاهيم التقنيه.
7: نعم
6: بعدت شوية على المفاهيم الصعيبة التقنية، حاولت تبسط لنا.
7: يعطيك العافية، باش تحب المجتمع العادي نجم يفهمها.
6: يفهم.
7: في كل الحالات، أنا نطمن الناس الكل في شيء في الوسط والجنوب وحتى الشرق التونسي، راهو ما فماش خطر من هذه الرجلات، ما فماش خطر.
6: الحمد لله.
7: راهو نقول لك وين تم الخطر المحدد توا في المنطقة نتاعنا مش في تونس بركة. عندك خاصة في الشمال، في شمال المتوسط. يعني كل شمال المتوسط البرتغال حتى اليونان تركيا، هذه المناطق اللي هي تجم تصير فيها زلازل
6: مهددة بالزلازل
7: يا الصحة ولا
6: دكتور شكري، نحب أنا نفهم ونفهم حتى المستمعين شو الفرق بين كلمة رجة وزلزال وهزة أرضية، أكيد فما فرق بيناتهم.
7: هو راه ويجي يقول لك هو ستة في سلم رخصر، ليش عملوا سلم رخصر؟ ليش يقول لك راه وقت تكون رجة اللي هي قوة واحد هي ضعيفة، رجة ضعيفة، وقوة اثنين رجة ضعيفة نسبيا، فوز ثلاثة رجل يعني متوسطة يعني رجل رقم في حدود أربعة رجل قوية نسبيا حدود خمسة رجل قوية وفوق الخمسة تولي زلزال
6: فوق الخمسة تولي زلزال
7: بين ستة وسبعة بين سبعة وثمانية ما ينسى أرقام سنتين من يشيل لوغاريتمي يعني وقت أنت عندك زلزال ستة وبعد راهو زلزال سبعة أقوى بكثير من زلزال ستة عبارة زدت أنت قوة متاع عشر مرات وزلزال ثمانية قوة ثمانية أقوى بكثير بكثير من الزلزال سبعة ما هوش رقم بركة ما هوش نواحي بركة هو ستين يشيل لوغاريتمي على قد ما زيد رقم على قد ما الزلزال يكون أقوى يوصل حتى للدمار من 8 لفوق هذاك الدمار تشعر الدمار الشامل.
6: واضح. أنا نشكرك برشا دكتور شكري على كل المعلومات هذه. تفضل تفضل. أنت عندك الريزو يمشي ويجي اليوم.
7: مش تابع للرجات الأرضية
6: مش تابع تابع للرجات التكنولوجية. أنا نشكرك برشا دكتور على مداخلتك وعلى التوضيحات هذه كل وإن شاء الله تكون عنا مواعيد قادمة نحكيو فيها بأكثر تفاصيل على برشا ظواهر جيولوجية نجم نشوفوها في قدم الأيام. يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا لك دكتور شكري. يعيش أستاذ تعليم عالي في الجيولوجيا ودكتور دولة في علوم الأرض والبيئة كان معنا وفسر لنا تواتر الرجات الأرضية في تونس شو معناها نخاف وما نخافوش. الحمد لله ما نخافوش من هذه الرجات وما نوصلوش في تونس ما نجموش نوصلو للمرحلة الزلازل ولله الحمد. منك نسمع مازلت موصلة معاكم مازل عنا المواضيع سي حاتم حاضر دونك نمشي وتتسويت للأخبار المزيانة والإيجابية وهي التتويجات بالمرتبة الأولى والحصول على أكثر من ولا 45 ميدالية حتى أكثر مثال شراه ونحبه أكثر من 45 ميدالية في بطولة العالم للروبوتيك بالصين. توتسويت نمشي والأكتو دو جور
0: الأكتو دو جور.
6: رئيس الجمعية التونسية للمستقبل ولمستقبل العلوم سي حاتم سليمان مرحبا بك على ديوان فم.
8: السلام مرحبا مرحبا مستمعين ديوان فم الكل ويعطيكم الصحة على المتابعة متابعة قريبة برشا هذه مازالوا الأولاد كي هبطوا
6: مازالوا أي الحمد لله سلمنا عليهم الأبطال هذوما. شنية بطولة العالم للروبوتيك في الصين كيفاش كانت المشاركة قديش من تونسي مشى الغديكة عطينا شوية هكا معلومات.
8: أي يعطيك صحة. إذا هذه البطولة بطولة المفتوحة للروبوتيك في الصين اسمها البطولة المفتوحة لأنه فيها أكثر من 65 كاتيجوري معناتها موجودين. احنا لعبنا في كاتر كاتيجوري دونك الاولاد اللي مشوا الكل فازوا بميداليات في الكاتيجوري الكل دونك عندنا 45 ميداليه
6: الحمد لله
8: اي الحمد لله ما بين ذهب وفضه وبرونز الى جانب المرتبه الاولى في تسمى البرمجه الروبوتات يعني ثم فيهم كاتيجوري دونك لينا احنا خذينا فيها البطولة العالم حاجة مهمة برشا حاجة تشرف الحقيقة. عدد المشاركين كانوا فما 14 بنات وسبعة أولاد هذه زادة أنديس مهم برشا بالنسبة للتونس نعرفوا الجيرلز إن ستيم في تونس عندها مؤشر أكبر مؤشر في العالم ويظهر لي هذا يثبت اللي احنا قاعدين نشوفه فيه يعني ما هيش صدفة لذي كولد انجينيور ديما دونك عدد الفتيات مهم جدا في السلام.
6: إن نعرف الروبوتيك هكا حاجة تستهوي الأولاد أكثر من الفتيات ولا لا؟
8: والله هي فقط فكرة قديمة لكن لون اكسيلي على بيرفكشن الحقيقة ما شاء الله إيه ما تشوفهم قديش أوتونوم لأنه في المسابقات لكوتش ما يدخلوش اللي كوتش يتفرجوا في الجرادون دونك السون نوموندي تضربوا وتصلحوا وقت لا تغلط تقول لك عندك خمسة دقائق باش تصلح وتعاود ترجع يهزوا لو فيغا تشدي يصلح يقد يقص دونك يعملوا كل شيء معناتها ماهوش كان للاولاد دونك ما عنديش علاقه جوست هي وستيدا كيكا روبوتيك دونك لي بوغ للاولاد لكن هو علم الحقيقه. انا اون طونك رئيس جمعيه اتاس نحب نقول لو غون نوفو تاع لي كلوب الموجودين بارتو في تونس مؤشر جيد جدا لانه هو اللي يخلي لا كومبيتيتيفيتي تطلع ويخلي من بعد

0: والتروفي اللي لنا اول مره الحقيقه يجي لتونس التروفي هذا حاجه مهمه برشا. مازلنا كي بدينا
1: انا نشوفه في التصاور اللي يحب يشوف التصويرات المزيانين هذوما يتبعنا ينجم يتبعنا على اليوتيوب ولا على الباج فيسبوك ديوانا فام يشوف التصويرات محليهم محليهم
0: محليهم
1: ومحلى العلم التونسي ومح والله محلى
0: معناتها ما كيف تتبع انت وتشوف التصاور وحتى تبدا معناتها ورا شاشه بركه وتبع دونك لحم كي شو كونطون كو صاحب المشروع انطون كي بديت حتى بديت فكره من عندنا احنا اليوم وليت فكره للتونس الكل. اليوم واحد من المدربين هما داير لي دو زوز مدربين معناتها مختار ومريم الزوز كانوا صغار كيفهم هما معناتها في وسط الكلوب واليوم كبروا ولا في وسط الاسوسياسيون اليوم كبروا وهما ولاو ياثروا في اصحابهم ومن جينيراسيون لجينيراسيون احنا اون في كو دو سويفر ومبرفكسيوني ونعطيهم المستجدات ونحاولوا ديما نوفروا لهم الظروف الجيده. صحيح انا زاد مختص في الروبوتيك بور انفون وبور ادولت لكن الحقيقه النيفو بيداغوجيا بتاتر انا نفوتهم شويه لكن علميا ما عادش بعاد برشا على بعضنا احنا والمدربين الاخرين وساعات يفوتونا معناتها في اختصاصات معينه لانه بالاساس ولا مهندسين وهذايا راهو الهدف نتاعنا. احنا بدينا من حد شيء هما بداوا من معرفه اللي باش تكون جينيراسيون اللي بعدها اون فا اتر توجور ان شاء الله على البوديوم
1: ان شاء الله.
0: بعد الكومبيتيتيفيتي اللي شفناها ما عادش عندنا الحق ما نكونوش على البوديوم
1: اكيد.
0: حاجه اخرى مهمه يعني الاسبوع اللي فات كيف الفريق الوطني التونسي نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال متكون من اربعه اشخاص كانت عندنا اول جائزه افتتحنا بها يعني ما كانتش الجائزه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه كانت اونربول مانشن اللي هي تسمى المرتبه الرابعه حاجه خارقه للعاده كبدايه لانه لا بروغراماسيون كومبيتيتيف سي اوتر شوز دونك عندنا ثلاث سنين نخدموا تعلمنا سي كوا توا ولينا نجموا نجيبوا الجوائز دونك اللي حبيت نقولوا ان غران برافو للاولاد ان غران برافو للي كوتش وان تري غران برافو بور لي اللي بارون اللي بالحق يشجعوا ويدزوا مع صغارهم خاطر هما باش يبنيو مستقبل كبير برشا البلاد هذيا. فرحانين برشا احنا ديما نحبوا تونس وتوا كي تشوفها على البوديوم تزيد تحبها اكثر واكثر واكثر
1: اكيد. ان غرون برافو زيد اللي كنتي وللناس اللي تاثر وتتعب وتوري ثنيه وتعطي من وقتها وجهدها باش الصغيرات هذوما يوصلوا ويوليوا يكوتشيو هما زاد في صحابهم. يعطيكم الصحه زيد انتوما.
0: اي هو غرام هو غرام وفرحانين به متعب برشا الغرام هذايا لكن كل غرام كي تخدمه بصدق قد ما تتعب قد ما تشيخ نقولوا بالتفوت فيها احنا دونك فرحانين انت تعب وان شاء الله نقدم
1: معناها السنه العام قداش احنا نشاركوا في البطوله العالم
0: هذه العام الثالث العام الاولاني دونك ثلاثه جوائز العام اللي فات فزنا ببطوله وثلاثه ميداليات المره هذه ما شاء الله معناتها 100% دو بارتيسيبون اون رومبورتي 3 ميدال بور شاكان اي دوتر بري سبيسيو مع بعضهم دونك يجيو 45 ميداليه ما شاء الله. دونك الحاجه الباهيه اللي الاولاد مش كيما مشاو كيما جاو مشاو امبيسيو جاو كونفيون وهذا مهم برشا كونفيون اللي هما ما يفوتنا حتى حد بحد شيء. على فكره اون اي لا سول ايكيب في العالم اللي تصنع روبواتها وحدها وما تشريهمش معناتها ما نشريوهمش مش على خاطر ما فماش بركه لانه احنا في الاسوسياسيون ما نحبوهمش يشريو لي روبو نحبوهم يصنعوا لي روبو
1: معناها من ابارتير من قطايع هما يصنعوا روبو
0: اصلا حتى البي سي بي يصنعوا حتى اللي يسمعوا فيها اولاد الدومين يفهموا حتى البي سي بي سترا ديفلوبي بار نو ميم لانه الغادي ثم حوايج اخرى كي تلعب برشا على الفيتاس دونك لازم بويسونس لازم برشا تبدل باتري ساعات تفوت الوحده نتاعها يولي بي سي بي ما عادش يستحمل دونك لازم تصلح سور بلاس وقتنا نحكيو على لو نيفو دونك سي فريمون لو نيفو وهذه حاجه مهمه على الاخر لانه اول تورني عملوه فقط اكتشفوا كومون سا سباس وبعد التورني الثاني كانوا في وسط التابلو التورني الثاني كانوا في التوب معناتها حاجه مهمه على الاخر ما خافوش. فما دي كاتيجوري زاد لعبناهم اول مره وشفناهم دو كويس ان شاء الله عام جاي نلعبوا فيهم ويكونوا احسن.
1: قديش اعمار معناها المشاركين اللي مشاو قديش اعمارهم من الى
0: بين 12 هو في التست عندنا دو كاتيجوري كبار هما في تروا كاتيجوري كبار واحده في الجامعه دوك ما شاء الله عليهم دونك ديجا دي سبيشاليست وعندنا صغيرات اللي هما لي بوسان اي جينيوس اللي هما بين 6 سنين و 12 سنه هذا عندنا فريق وطني هذه حاجه مهمه على الاخر ان شاء الله يكونوا موجودين في كوريا تري بروشينمون
1: ان شاء الله.
0: وعندنا الفريق هذا اللي هو العمر نتاعو بين 12 و 18 سنه دونك اللي اكبر واحد شارك 17 واصغر واحد شارك عمره 12 سنه
1: 12 سنه محلى زينو. ولقيت ما لقيتوش صعوبات في التحضيرات في الاجراءات في السفر؟
0: لا الحقيقه الحمد لله كل شيء كان مسهل. شوف احنا وجد بادي غوز الحقيقة، لكن

0: التسهيل متاع السفر ديما المشاركات اللي تبدأ في الفلسطين تبدأ منظمة برشة لأنهم حتى إجراءات الفيزا حتى إجراءات كل شيء يبدأ منظم يعرفوا اللي أنت ماشي فور اون كومبيتيسيون سيانتيفيك الأمور كل تبدأ بريغلا لو بلوز امبورطون انك تبدأ من الأول تبدأ تحضر المتسابقة نتاعك ما تخليهاش للآخر تقرأ حسابك وشوفوا سافوار جيري لي زانبريفو في وسط المسابقة هذا أكثر حاجة احنا معاملين عليها لأنه الهدف نتاعنا من وراء المسابقة هذه صحيح نفرحوا بالتيتر وبالميداي وبالفخر نتاعنا وكل شيء لكن الهدف نتاعنا سي دافوار دي برودكتور تري بروشينمون يكونوا عندنا ناس يصنعوا التكنولوجي مش فقط يستاهل كوب وفير دي فوتو دونك هذيك علاش ما نحبوش نشريو لي روبو كان في الاخر لوجو تنلقاو لكن احنا نحبوهم يصنعوا باش غدوه يصير الامباكت في بلادنا اهم حاجه انه احنا نشوفوا دي فابريكون دي ستارت ابور دي جون كومونيتي بور توجور راهو تونس سي ان بون انفيرونمون دانفستيسمون تكنولوجي حسب رايي انا الشخصي ان طونك اكسبير ان ستيم انا نقول فما برشا ما يتعمل في التكنولوجي في تونس وبرشا حوايج نجمو نطوروها الطايرين الصغار في تونس ما شاء الله
1: ما شاء الله عليهم جست ان هكا نحيو شويه البيروقراطيه الاداريه تا نشوفك فاش يطيروا طيران
0: هما اصلا ما همش مستعرفين حتى شيء
1: مش مستعرفين
0: هو بالنسبه لي هو معناتها بالحق الصغار ما اصلا ما دخلوهمش في التونيل هذوما
1: هاي الحمد لله ليه بعد معناها في تكوين الستارت اب نتاعهم وكل شيء
0: بيان سور هذاك سي نوتر بيردمون
1: هاي نقصد غاديك
0: اليوم انا نتصور الستارت اب اليوم لو غروند اوبورتونيتي فو بيان لا سيزير مازال عندنا كيف شكون في لي ستوديون يقرا ميديسين الى لونسي سون برومي ستارت اب في دومين دو لانتيليجونس ارتيفيسيال الحقيقه انا جو ديفون اوكام لكن من موقعي قاعد نقول اللي يكون الدوتي نتاعو حاضر وامورو مريقله وفاهم روحو قاعد يعمل سافا اترو رابيدمون دونك ريوسي تبقى ديما فما دي تشالنج راهو فكره جديده ديما يلزم
1: اكيد اكيد اكيد واحنا لي تشالنج جدد مازلنا نستناو فيهم معاكم وفي المشاركات المستقبليه ان شاء الله
0: اي ان شاء الله فما مشاركات مستقبليه وفما برشا ايكيبات في تونس وبرشا كلوبات قاعدين يكسليو نحب نقدم لهم التحيه كل واحد فيهم من موقعه قاعدين نقولوا اون تونيزي بيان اونيفيي فيها برشا انرجي بوزيتيف مع الصغيرات هذوما
1: اكيد
0: دربوا قاعد كل مره تشوفوا في بلاصه هاي امريكا هاي المانيا
1: اكيد هذه حاجه تشرفنا وتفرحنا برشا
0: تشرف الناس كل حاجه مهمه برشا
1: شكرا لك حاتم سليمان رئيس الجمعيه التونسيه لمستقبل العلوم كنت حاضر معنا في منك نسمع شكرا على كل هذه الايضاحات فما ناس خرجت من الكونجي فما ناس مازالت معناها رجعت من الكونجي فما ناس خارجه من الكونجي مين تخرج الكونجي وترجع الكونجي كيفاش طريقة النوم متاعك تتبدل 180 درجة كيفاش النجم نعدلو هالنوم هذيك كيفاش نرجع نومنا لنسقه الطبيعي وشنو الوقت المناسب للقيلولة وقديش هالقيلولة هذية وبرشة تفاصيل أخرى تكون حاضرة في ألو أنفو
2: ديوان افام عسلامة
3: عسلامة ديوان افام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان افام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
5: ديوان افام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
2: ملكتي موجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm ألو أنفو
1: ألو أنفو تتويت في منك نسمع ترى سمعونك الزغروطة المزينة ألف ألف مبروك إيناس بن سليمة أخصائية في علم نفس الأطفال والمراهقين زواجك الفترة هذية شهر هذية ألف مبروك
8: يعيشك يا أميرة
1: يا ربي هنيك وربي تمم بالخير
8: يخليك يخليكم ويعطيكم الصحة والله جيت ما توشي وإن شاء الله نستدعي نفس الكل مرحبا بك
1: لا لازمك تستدعينا مفيش كلام معني
8: أنا هونية نستدعي نفس الكل مرحبا بيكم
1: وفرحني
8: برشا وجودكم إن شاء الله
1: يعطيك صحة أما بعد الكونجي العرس كيفاش ترجع تنظم نومك؟
8: هذي هو السؤال
1: هذا هو السؤال
8: والنوم وتحضيرات وكل بيان سور هو يمكن انا نفكر ديما نقول قبل 3 ايام اللي انا نرجع للخدمه نتاعي لازمني نقول عليا رجعت خدمت يعني 3 ايام الاخرانيين من الكونجي نخليهم تنظيم الوقت نتاعي، رجع ريتمي، رجع افكاري، رجع مخي، باش نهار اللي نرجع للخدمه وللتركيز نتاعي نكون حاضره معناتها مهيئه. إذا هو يجب أن نكون استراتيجية من الاستراتيجيات اللي نعملهم مع روحي.
1: إذا حتى رجوع للقراية للتلامذة بعد عطلة مطولة، كيفاش النجم يرجعوا للنسق نتاعهم؟
8: يرجعوا للنسق يعني لازم يكون تحضير، خاطر احنا السيرفو نتاعنا يخدم بالليزابيتود، يخدم بال كيما على شنو تدربوا. كي انت دربتوا بدك تسهر في الليل بيان سور، هو باش يولي كل ليله بعد نص الليل يبدا فايق، خاطر احنا في كونجي نبداو نسهروا وناكلوا لاخر الوقت، نضحكوا الضوء يشعل مع سخانه شويه زاد يخلينا زاد متقلقين نفسيا، خاطر يخلينا ما نجموش نكونوا مرتاحين.
1: هو بطبيعته الصيف يفرعسنا الكل، هو
8: في حتى كان خدمه الصيف ديما عنده ريتم مختلف، فيا فما ناس تمشي الحفلات فما ناس تمشي سهريات، صعب في داحي في شويه خدمه معناتها هوني تولي اصعب. الناس اللي تبدا في كونجي يولي اسهل انهم يقوموا الصباح مخاري باش يرقدوا باش يعوضوا النوم اللي هما فقدوها في الليل. لكن القيلوله انتم زاد السؤال نتاعك اللي هي
1: لا قبل اي ايناس
8: راهو النوم مهم
1: جوستومون. هما توا احنا علاش نحكيو على الصيف؟ على خاطر العباد اش تقولك؟ تقولك اه مش مشكل انا نسهر ونقوم بكري من بعد عندي القيلوله كسيونس يونيك تنكمل بكري ونمشي نرقد.
8: اي هيك علاش هو حتى كان انك انت غدوه في بحرك باش تفتح تخدم على روحك باش تمشي للقيلوله، راهو ما يعوضش 7-8 سوايع العاديين اللي لازمك تاخذهم من نقولوا احنا من 11 ل 6 ولا من نص الليل ل 6 ولا ل 7 نتاع الصباح. يعني نومك اللي في الليل ما يتعوضش القيلوله، حتى كان عندنا سهريات، حتى عندنا اجواء، حتى عندنا فرحه، راهو الضوء يشعل وتحس روحك قاعد فايق والناس تحكي معاهم، راهو هذاك باش ياخر لك الوقت والساعه البيولوجيه نتاعك.
1: يعني القيلوله ما تعوضش نوم الليل،
8: ما تعوضش نوم الليل. علاش كي نبداو ناخذ ما تبينا ناخذ وقتنا الكافي للنوم 7 سوايع نتاعنا مينيموم 6 سوايع نتاعنا. كي نبداو في كونجي بيان سور مش نفرعوا شويه النوم ما
1: نحطوش
8: راقدين باش نرتاحوا
1: اكيد.
8: يعني اوكي اسهل هذاك.
1: قداش وقت القيلوله المناسب؟
8: احنا كما حكينا قلنا بين 7 مينيموم 6 7 8 سوايع للنوم نتاعنا العميق اللي في الليل اللي باش يحسن لنا الذاكره والتعلم نتاعنا باش يعطينا راحه نفسيه. القيلوله ماهيش سوايع نتاعها مطوله، ما بين 10 و 20 دقيقه اكها.
1: 10 و 20 يعني دقيقه
8: علاش هيك كلمه قيلوله؟ علاش وبدين نص النهار وثلاثه نتاع العشيه؟ اش معناتها ما تلزموش نفوتوا ثلاثه؟ باهي ها تقول علاش؟ على خاطر هي اسم كلمة قيلولة، هي اسم كلمة هي استرخاء، هي راحة، هي كونيكسيون من من من نهار صبحية كاملة من جري من تعب من خدمة من تركيز باش تعمل راحة للبدن نتاعك بعد ما فطر باش يهضم باش تتغمض عينيك باش تتنفس مليح باش ديكونيكت انت صبحية اش عملت في نهارك هذيك الصبحية نتاعك.
1: اي واللي يرقد
8: العشوية نتاعك اللي يرقد
1: اللي يرقد ساعتين واكثر شو تسمى هذي؟
8: لا عنده دوز انكونفينيون يخليك انك انت تولي على اعصابك وتتوتر اكثر، خاطر الوقت هذيك ماهوش وقت نوم، مخك مش متحضر للنوم. يعني انت فرعت الساعه البيولوجيه، خاطر الوقت بتاع النوم العميق هو مش يكون في الليل مش في النهار، لدرجه انك انت كي تجي ترقد في الليل باش يوخر لك الوقت، السيرفو نتاعك ما عادش يفرز بكري الميلاتونين اللي هو هرمون بتاع النوم خاطر كنت عطيته نوم العشية.
1: فهمتك.
8: يعني احنا باللغة نتاعنا ساعات نقولوا نوم العصر مش باهي، ولا نقولوا قبل المغرب مش باهي، مش على خاطر مش باهي هو، يعني هو ماهوش باش يأثر بطريقة خايبة، لكن باش يخليك تقوم متوتر، باش تقوم ثقيل، باش تقوم انت ماكش متحضر للعشوية بطريقة انك في فورمة، هيك علاش من المستحسن انك ما تطولهاش. 30
1: دقيقة ماكسيموم نصيف ساعة
8: ماكسيموم نص ساعة نتاعك، حتى هيك النوم الخفيف ما تدخلش في النوم العميق.
1: وفي الليل قداش يلزمنا معناها وقت آخر وقت للسهرية؟
8: أنت مثلا تحب ترقد ل 11 اللي هو النوم من 11 ل 6 باش يكون نوم كافي. أنت لازمك تحط في فرشك وتحط روحك تظلم الدنيا وتبدا ترتاح والهضم نتاعك وما تاكل في حتشين قبل العشرة. يعني انت قبل بساعة من النوم نتاعك لازمك تفكر كل شيء، ما هو ضوء الماكلة الهضم حس اللي بغوي فاكتور بارازيت، يعني حاجة باش تفرعصلك
1: هيك باش تفرعصلك
8: الهرمون تاع الميلاتونين اللي هو مستحق انك تعطي شويه هدوء، تخفي الزنه نتاعك، ولا تاخذ حاجه اللي هي مهدئه، ما تاخذش حاجه فيها كافيين ولا فيها منبهات، فمانيش مثلا
1: وتنحي البورتابل
8: تشرب نحي التليفون تقدر فيك الضوء، الضوء هذيك اذا يوخر الوقت بتاع النوم نتاعك لحديش تنجم ترقد. في حد يروح،
1: فما شكون يقول لك انا نقعد هكا نلعب شويه بالبورتابل حتى لين عيني تاخذني؟
8: هو من المستحضر، فما نيش تعملها كم ديزابيتود، أنا من المستحضر باش يكون نومك راكح في الليل، خاطر أنت كي لعبت قبل ما ترقد راهو فك النوم العميق اللي قلنا هو الفاز المهمة اللي ينظم لك المخ، الأحساس نتاعك والأفكار نتاعك ويعمل لك استرخاء. أنت عملته آخر حاجة هي قعدت تلعب، باش ياخذ هذيك اللعب هذيك كبيرتورباسيون، باش يخليك مش مرتاح، باش يخليك متوتر في وسط الليل نتاعك، باش تولي مثلا أحلامك مزعجة شوية، باش تكون فما مثلا نوبات صغيرة. معناتها ماذا بيك اللي قبل النوم نتاعك ب 30 او ساعه 30 دقيقه ولا ساعه نحي اي منبهات كيما تليفون كيما العاب كيما انك تتكلم برشا حاجات توترك تحكي حكاياتك حتى كان جيك افكار نفترض خاطر فمانيش يقعدوا مع الروح يمكن وقت
1: اكيد احنا كي نرقدوا وقت تجينا الافكار الكل والمشاريع والبرامج وكل
8: صحيح. انت تنجم تحط اجندا في يدك وقبل ما ترقد اي فكره تجيك فكره هي مثلا مهمه تكتبها وترقد، حاجه خايبه تكتبها وتشطبها، حاجه ما ماهيش حاجتك بيها،
1: معناها انت وعقلك وعلاش تدربوا
8: على الدرب صحيت. انت فكره جاتك سلبيه حاجه انها كيما قلت يا ليتني عملتها، شبيني قلت بكلام هذا ديريكت وما تفكرش فيها، اكتبها وشطبها وكهو. يعني تقول انا مثلا تعلمت اني غدوه راح نصبح نعمل الحاجه هذه بطريقه ايجابيه، ما تفكرش فيها ما تحللهاش تغذرهاش بطريقه ما تفريهاش في افكارك. وكان هي حاجه باهيه هي هدف مثلا قلت غدوه والله كيما نعمل هكا، وتبدا تتخيل شو مش نعمل غدوه، رص هكا اكبس شويه على السيرفو انا باش نكتبها وغدوه فكر فيها
1: ان شاء الله.
8: يعني السيرفو نتاعك انت ترتبه قبل ما ترقد باش ما تحطش الافكار هذه تبنيها في المخيله، تخليك انك انت تفيق المخ وتخلي الهرمون نتاع الميلاتونين يوخر شويه خاطرك قاعده تحلل، يولي عندك اضطراب النوم وتولي متوتره وتولي تقوم الصباح وانت ناقصه نوم ومش مرتاحه.
1: اكيد، واحنا ماذا بينا ناس كل نرقدوا نشبعوا بالنوم، ناخذوا 7-8 سوايع نتاعنا الكاملين باش نجموا نقوموا الصباح نقوموا بوظايفنا واحنا في فورما ومخنا يبدا راكح وكل شيء. انا نشكرك برشا ايناس بن سليمه ونقول لك ان شاء الله ربي يتمم عليك بالخير وربي يهنيك. هكا نكونوا مع ايناس وصلنا لختام حصتنا لليوم في منك نسمع. شكر كبير لحسام الدين الحلواني اللي كان معنا في الاخراج، هيفا بن يوسف في الاعداد والتقديم، ضحى ايمان وانتصار كوتي ديجيتال، اميره مقني تسلم عليكم برشا وتقولكم ان شاء الله نتلقاو غدوه توت سويت. نخليكم مع سحر بن ملقاسم في الاخبار، كريم مقني اخبار الرياضه الدمع.
9: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
10: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد، وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم بتخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيزة الأقرب أجانس بيجو، لوفر تقعد الآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
11: ليش شعر في النار؟
12: ماش قول في أقوى بلاش في القنطاوي حمام زوزة وجديد أحلى سنسانسيون للعبيد في أطول دوبوغو في البلاد، محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة، مخليف القوي والريستورون والبيسين اللي بالموجة وبرشة أنيماسيون حسنو أقوى بلاش اتبحبح وجد اتبحبح.
13: في مونوبري جونا بروموات، وحتى لستة شؤوت كوكيز بالمدوخ 90 غرام بدينارك هاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
14: مونوبري ديما معك.
15: ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز ثانية بعد الزوال. ديوان فام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ عن انطلاق الأعلان عن النتائج النهائية للطلبة المقبولين للمناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026 ابتداء من 1 بعد الزوال على موقع الويب المخصص للغرض.
11: وزير التجهيز والإسكان سلح الزواري يشرف على تنصيب عائشة بياري مستشارة المصالح العمومية في خطة مدير عامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان، ويندرج هذا التعيين في إطار التجديد الدوري للإطارات المسؤولة وتعزيز الهيكل القانونية والعقارية بالوزارة، بما يضمن حسن تصرف في الأملاك العقارية وتأمين الدفاع عن مصالح الوزارة ومتابعة النزاعات أمام مختلف الهيئات القضائية وفق بلاغ صادر عن الوزارة. مصالح الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بالمهدية تتمكن في جويل المنقذي من حجز 31 طنا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، حيث أثبتت العينات وجود ديدان وفضلات فئران وفطريات بالمحجوز وفق ما صرح به المنسق الجهوي للهيئة المكي ضيف لبرنامج منك نسمع على ديوان فمه.
16: تمت معاينة ديدان حية فيها وحشرة السوس الحي، فضلات فئران، ثم كمية زادة كانت متحفظة وبها فتريات، ثم كمية زادة فيها غياب التأشير وحفظها بطريقة متقاطعة مع منتوجات نجم تسبب إشكاليات معناها صحية للمستهلك. كمية الحجز تقديرا معناها في شهر جويلية اللي قامت بها الهيئة تقريبا في 31 طن و 350 كيلو، تملك بعض المنتوجات 280 كيلوغرام من منتوج زبيب دكحل، هذه ما كانت بها فتريات زادة وفضلات فئران، 3 طن من الفول السوداني كاكاوية، 250 كيلوغرام من التابل، 875 كيلوغرام من اللوبيا البيضاء، تقريبا 26 طرناطة ونص من منتوج القطانية، منتوجات أخرى كيما لحم الضأن زاد حجزنا قريب 11 كيلو 700، حجزنا 25 كيلوغرام من البطاطا فريت نظرا لغياب التأشير وحفظها مع مادة البيض وخوف من التلوث المتقاطع منها نجم يتسبب فيه، حجزنا كذلك قريب 25 كيلوغرام من لحوم الدواجن لفسادها منها في مطعم.
11: وفي أخبار العالم، إعلام يمني حكومي يفيد بأن جامعة أنصار الله الحوثيين جددت قصفها بصواريخ باليستية على ميناء جنوب غربي البلاد. الجيش اللبناني يعلن مواصلة تنفيذ مهامه في الجنوب، حيث يواجه صعوبات كبيرة نتيجة اعتداءات الاحتلال التي تعيق استكمال انتشار القوات اللبنانية وعودة الأهالي. نهاية الموسس قدمت لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع كريم مقني في فلاش سبور في أمان الله.
7: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم
17: على ديوان فام. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء.

0: ديوان افهم فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. النادي صفاقس يتعاقد رسميا اليوم الصباح مع المهاجم والجناح الهجومي وليد ذويب لمدة زوج مواسم في صفقة انتقال حر مع بند تسريحي بقيمة 600,000 أورو، تقريبا زوج مليارات توانسة. وليد ذويب هو لاعب دولي من المنتخب أقل من 23 عام، سبق له لعب مع نادي شباب أهلي دبي الإماراتي وريافو البرتغالي وكذلك سودافا الليتواني، لاعب يعود حاليا إلى سوسة، وتربص المنتخب الأولمبي قبل السفر للألعاب المتوسطية مع منتخب أنيس بوجلبانة. المديرة لنادي أمل حمام سوسة قرر إنهاء التعاقد مع المدرب محمد علي نفخة. بحسب ما تحصلت عليه ديوان أفهم من معلومات، فإنه نفخة طالب الهيئة المديرة بتعزيزات للرصيد البشري واللي ضرر بعد إقصاء 4 ملاعبين لأسباب تأديبية ورفضه كذلك لعدة انتدابات قامت بها الهيئة المديرة. الأولمبي البيجي يتعاقد رسميا مع متوسط الميدان للدفاع للدولي البنيني إبراهيم أوغلولا لمدة زوج مواسم. أوغلولا 26 عام يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، يسبق له خوض تجربة احترافية مع نادي النصر العمانية. إدارة نجم المتاوي تتعاقد رسميا مع المهاجم النيجيري إيفاني أوغبا مدة زوج مواسم، قادم من شبيبة القروان 24 عام من خريجي نادي لوبي ستارز النيجيري، وسبق له لعب مع رانجرز وبايلسا في نيجيريا. رسميا الترجي الرياضي لتونس يرفع عقوبة المنع من الانتدابات حسب آخر تحيين لموقع الفيفا. الترجي بإمكانه الآن تسجيل كل منتدبيه الجدد، وثلاثة فرق التونسية ما زالت ممنوعة حسب موقع الفيفا من الانتدابات. نحكيه على النجم الساحلي الاتحاد المونستيري والأولمبي البيجية. حكيت على منع من الانتدابات، الاتحاد المونستيري واحد من الفرق التونسية ما زالت ممنوعة حسب موقع الفيفا. استكمل الجزء الأول من الإجراءات البنكية وتوفير الأموال الخاصة بخلاص وإغلاق 6 ملفات مع أندية أجنبية بخصوص منحة للتكوين المتأخرة المقدرة حوالي 300,000 دينار. الاتحاد باش يتوجه لوزارة الشباب والرياضة من أجل التسريع في إغلاق كل الملفات مع الدينين وتجنب مهلة 45 يوم الخاصة بخروج العملة الصعبة من البنك المركزي ورفع عقوبة المنع قبل انطلاق الموسم. لاعب السابق للنادي البنزرتي طيب بن زيتون يفسخ عقده مع ناديه عزام التنزاني من طرف واحد بسبب عدم تحصله على مستحقاته المالية لمدة 3 أشهر. بن زيتون انتقل إلى عزام التنزاني في يوت 2025 قادما من الهلال السودانية. والختام الليلة 8 متاع الليل، ملعب ريد بول أرينا في سالزبورغ في النمسا يحتضن نهائي كأس السوبر الأوروبي بين بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل الدوري الأوروبي الأوروبا ليج أستون فيلا الإنجليزي. حدث في المباراة هذه وأن الحكم الصومالي عمر أرتان 34 عام واللي كان مرشح للمشاركة في المونديال الأخير والسلطات الأمريكية كانت منعته من الدخول، هو اللي باش يزفر المباراة في سابقة لأول مرة حكم أفريقي يدير مباراة قارية أوروبية. رسالة غير مباشرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجاه الفيفا بقيادة أنفانتينو. لاسبورو في تمسبور بقي متواصل على ديوان فهم، أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
2: ديوان فهم صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: في توتو سبور السولد عنا ياسر كول، ولي رميز يوصلوا حتى ل 50%. سبور ولا شيك، بار ولا صغار، ودي مارك انترناسيونال و 100% اوريجينال. دو اسبولو لاكوس خاك سوغيرهم، مي لافاش تستناو يجيو بحدينا في واحد من لي 8 ماجازان تاعنا في تونس، سوسا وصفاقس، ولا ادخلوا على سيت ويب totosport.com.tn وخليو جوكم ديما كول.
3: ديوان FM.

0: suivez le rythme d'Abba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: ديوان ديوان ديوان FM.
0: تسمعوا نفيس فيرقز على الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: Publicité.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس. ديوان اف ام عسلامة
2: ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
1: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة مساء. ديوان اف ام عسلامة. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف شهر جويليا الماضي كثاني أحر شهر جويليا في تاريخ البلاد منذ بدء الرصد إثر بلوغ متوسط الحرارة الوطني 31.7 درجات. وأوضح المعهد في تقرير أن جويليا الماضي يحل في المرتبة الثانية خلف شهر جويليا 2023 الذي احتفظ بالمرتبة الأولى بمتوسط 32.4 درجات وشهدت عدة محطات رصد أرقاما قياسية جديدة للحرارة القصوى خلال الشهر الماضي. وبلغت الحرارة 49.7 درجات بالقيروان و 48.7 درجات بجندوبة و 48.6 درجات بزغوان إلى جانب 48.3 درجات في بيجة و 47.3 درجات في ولاية قفصة. أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بتفعيل منصة الانتداب وإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بملفهم قبل موفى السنة الجارية حسب ما صرحت به الخريجة الجامعية والمشاركة في التحرك نجوى الكوكي لديوان فهمة.
2: اليوم خرجنا في اعتصام مفتوح 12 و13 أوت باش نطالبوا بما يسمى بإنزال المنصة والأوامر الترتيبية. اليوم نتوجه برسالة لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أنه الملف هذا يلزم يتطبق، لأنه بالحق أنتم أقريتوا به الملف هذا ونزلتوه في الرائد الرسمي. اليوم تكملوا المشوار اللي بديتوا فيه، تهبطوا المنصة وزادة مش تهبطوا المنصة وتخلونا متصدرين فيها قاعدين فيها ونستناو، لا نهبطوا المنصة ومعهم الاعتمادات خاصة للدفعة الأولى قبل موفى 2026. الملف هذا بالذات كأنه أصبح معضلة على الدولة.
1: وفي السياق ذاته صاحب شهادة عليا يقول إن المعطلين عن العمل متخوفون من قبر القانون 18 المتعلق بانتدابهم في الوظيفة العمومية، معلنا عن إصدار بتل بيع شهائدهم العلمية حسب ما صرح به لديوان فما.
3: مخاوف جدية أن قانون 18 بشيء القانون نفس مصير قانون 38 الذي وقع قبره، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن القانون منذ أكثر من 9 شهور لم تصدر في شأنه لا أوامر ترتيبية ولا منصة إلكترونية، بلغ السيل الزبا. اليوم جينا في أكسيون أعلننا على بتة لبيع الشهادة العلمية اللي عنا أكثر من 10 سنين و 20 سنة الدولة هذه ما أعطتش قيمة للشهادة العلمية هذه، هذه وصمة عار للحكومة وللدولة وللسلطة البوليسية.
1: وفي أخبار العالم، مسؤول روسي يعلن عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين من جراء هجوم أوكرانيا على ميناء. وزارة الداخلية الكويتية تعلن عن تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع برنامج برمج في أمان الله.
4: تسقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

ديوان الفيلم في نادي الأولى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: فودكم، آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: الأربعة 12/2026، أهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سبور ماغ من تو حتى للأربعة متاع العشية، كما استنستوا في البرمجة الصيفية على ديوان فام كل يوم من 3 حتى للأربعة، ساعة كاملة نرجو فيها على آخر المستجدات والأخبار الرياضية في تونس، أخبار الميركاتو وغيره. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل وين ما كنتوا تسمعون على الفريكونس متاعنا، كيف كيف تتفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانيل يوتيوب متاعنا ديوان فام لايف، أيضا لدو باج فيسبوك متاعنا ديوان فام إلا سبور باي ديوان فام. كما قلنا ساعة كاملة إن شاء الله باش نحكيو فيها على عديد المواضيع. بالنسبة لليوم معكم هاني إبراهيم في التقديم كما البارح وقلت البارح، وعدد جديد من سبور ماغ، عزيز في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل وين ما كنت. قبل ما نحكيو على مواضيعنا بالنسبة لليوم، خليني نقدم ضيوفي بالنسبة لليوم. نبدأ بالضيف اللي بحذانا واللي البارح كان زيادة بحذانا لكن بعد غياب طويل، مختار الطرابلسي مخ. أهلا وسهلا.
2: مرحبا هاني، مرحبا بيوسف، مرحبا بالسادة المستمعين،
1: يعطيك الصحة. الحمد لله ما سميتش اللقب على يوسف ضيف. اليوم فرحانين برشا أن يكون بحذانا، فرحانين على الأخر نحكيه على وكيل أعمال لاعبين معتمد من قبل الفيفا، والحقيقة شرف لتونس الكل لأنه عمل عديد الصفقات وعديد اللاعبين المعروفين في أوروبا وحتى قبلته، وحتى زاد يحكينا بالقداء على مسيرته في الميدان هذايا وكيفاش كانت. يوسف الدلالي، أهلا وسهلا أخوي.
3: يوسف الدلالي، أجنس سبورتيف، conseiller en management sportif, plus exactement. Donc depuis une quinzaine d'années à peu près, Donc voilà, donc je représente la carrière, donc je suis les footballeurs professionnels du début jusqu'à la retraite. Donc voilà, donc un âme de l'accompagnement, voilà un tabac, là, je suis leur formation, je suis leur performance, leur carrière ou maintenant ou les transferts, les prêts, les prolongations, voilà.
1: Oui, مهم جدا الدور نتاع وكيل الاعمال كما كنت تحكي انت، حتى بخلاف الكره البر زاد من الكره في الاكومبانيمون نتاعو معناها خارج الملعب، انه حياته زاد لي جي ان دو في نتاعو وغيره. ثم بعد نحكيو حتى شويه على الموضوع هذا يوسف، لكن قبل حتى الناس اللي ما تعرفكش واللي ربما تحب تعرف عليك اكثر، يوسف عندك سنوات كما قلت لي معناها 15 سنه تقريبا في الميدان هذايا.
3: اي هكا
1: كان تعطينا من ابرز ربما الصفقات ولا حاجه اللي عملتوا بهم انتم كالاجونس نتاعك ولا حتى انت كاجون، باش حتى الناس اكثر تعرف وتعرف شكون يوسف الدلالي.
3: Donc l'agence, donc Ena, donc Youssef, je travaille pour le compte d'une société Zeta Taoumana, il y a The Team, anciennement Wasserman, Kenetisma Wasserman, et il y a la plus grosse agence de footballeurs au monde actuellement. Donc on a le plus gros portefeuille client actuellement. Depuis le début, donc la carrière complète, t'as Didier Drogba, t'as William Gallas, Florent Malouda, t'as beaucoup de joueurs d'équipe de France, les frères Ayou, Zeda, Mandanda, le gardien. Voilà, donc Amloudim a fait du renouvellement entre les joueurs qui jouent à la retraite et des joueurs actuels. Donc voilà. Kadanam nous fait du renouvellement. Actuellement, Tawarandi, donc mon joueur Leslie Hugo Chukwu, il est parti toi. Il y a à peu près deux semaines, tu as Galatasaray.
1: Ou les Kenfi Chelsea.
3: Avec Ahou, en fait, Kenfi Chelsea. Mel Rennes, Michel Chelsea. Chelsea, Southampton. Southampton, Michel Burnley.
1: L'Arab, le Mosme, le Fart, Mahana Bal.
3: C'est ça, exactement. Ou Sne, Michel Galatasaray. Donc voilà. Et on représente aussi d'autres attaquants qui m'attendent. Le sujet actuel, FIFA Lance, il y a le plus gros transfert actuellement, le FC Nantes, il y a Mathis Ablin, l'attaquant de terme. Il est payé à donc 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus donc à Monaco. Donc voilà, donc avec comment on a les accompagnements, on a les joueurs, on garde les amis d'abord au quotidien.
1: عندك زاد ويسلي سعيد اللي كان نجم في لانس في زوز مواسم الاخيره واللي مازال كينتقل في بالي للشمال القطري.
3: C'est ça. Donc on a une signature en janvier, mais c'était fait très hivernal, ama wallet officiel كان في الصيف.
1: Donc contrat en bas de contrat.
3: C'est ça. Donc هو كان في Lance depuis 5 ans. Qbal ken fi Toulouse, Qbal ken fi Dijon, donc il y avait d'autres joueurs Twins d'ailleurs ma Kenya, donc waqt amna connaissance avec Naïm Sliti ou Sema Haddedi, je crois, c'est ça. Donc voilà, donc on a Donc l'accompagnement des joueurs comme Wesley, les Jbet Touta, donc Wesley Saïd, il était au Sahf, le club de El Shamal, au Qatar. Donc voilà, donc qui m'en compte dans l'accompagnement des joueurs, Wesley, t'as Omar ou Wahid ou Tletinsne. Donc on montre le parcours en terre où il était au Mané, ça y est, il se rapproche, mais des clubs exotiques, il est au Qatar, pour essayer d'étaler le niveau du championnat, des joueurs techniques qu'il faut.
1: Ou les 15 stars, Filons,
3: bien
1: sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
3: Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien
1: sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. هل عندك علاقة بالملاعبية التونسية الأندية التونسية؟ هل سبق وقمت بصفقات أو كان تحكينا هك شنو علاقتك بالأندية التونسية والملاعبية التونسية en general؟
3: والله أنا لا دونك نحب برشا تونس دونك جي برشا تونس جيسي دو ميتر لو كوتي سبورتيف دو كوتي خاطر سي فري جي ما نجمش نقول لك جي با اسيي ما انا حبيت او ديبي ما انا ولا اما جي فيو كو ما انا لو c'était compliqué en termes de performance. J'ai eu quelques rendez-vous avec des joueurs, on ne parlait pas la même langue qui est mon rôle. Le côté performance, le côté effort, le côté la motivation, quand même on a l'impression ils sont dans un certain confort. Aussi je trouve un joueur c'est pas assez, il doit travailler beaucoup plus qu'un habiosel ou l'aîné le même chemin, les hommes, madame, elle sait que je fais la grosse performance. Voilà, les gros championnats, c'est pas les gros compétiteurs.
1: Mais tu vois, je t'ai fait tout, mais je me suis dit, la fête, mais tu vois, je t'ai fait le gil, tu as tout, à la fin de la bite, que ce soit l'équipe nationale ou pas, elle a fait le bouton, mais tu vois, je t'ai fait le gil, tu as fait le gil, tu as fait le gil, tu as fait le gil, tu as fait
3: le عند لي جون تاو انا يفودري ليميت لازمنا نعاودو لهم لو ننزلو عليهم سور الكوتي بيرفورمانس سور الكوتي فيزيك كوتي نوتريسيون كوتي مانا هيجين دو في اما باش نقول لك هكاك ا بروميير فيو هكاك جو نو با مانا ان جوور مانا تاو اكطويل مانا هكاك كي سور دو لو نجم نقول لك مانا يل بو فاسيلمون كيما نقول لك مانا جوي dans un top club européen actuellement.
1: صعيب شوية
3: صعيب برشا جو بونس ميم
1: مي في المالغري في السنوات الاخيره في العامين ثلاثه شفنا مختار يظهر لي زوز ثلاثه من لاعبيه خرجوا لاوروبا مثلا علي غرام مشى لشختار زاد عن عمر بن علي اللي مشى لتركيا شكون اخر عن الاخرين تقريبا
2: الكل
1: خليل عياري بي اس جي اللي بون مازال صغير شوية ربما في العمر وزاد خليل عياري شنو رايك يوسف
3: والله سي ان بون جوور ان شاء الله يفيني سا فورماسيون في فرنسا جوستومون دونك جو بونس كو خذيوه لو بي اس جي او بون مومون باش يجمو يكملوا افيك لي ديرنيير كارتوش دو سا فورماسيون فهمت معناها يعلموه سكو سي ليفور ou Yens Loali comme on dit manéal où je pense que ça peut être sur le côté technique ou le côté il est intéressant, il est vraiment intéressant, c'est ce qu'ils ont vu en
1: majorité. Tu te souviens de Yens Jafeli Aram Tia ou Dunkerque
3: il peut bien sûr les scouts du PSG un cahier des charges bien défini ils savent ce qu'ils font quand même.
1: Donc tu te souviens de PSG mais ils achètent
3: bien
1: même
3: sur Dunkerque bien sûr hatta ken ils peuvent le prêter il a une prolongation de contrat ou il a un contrat tout simplement à Maïsalfo ou à pour voir ce qu'il va donner ou là on va voir aussi je nomme les besoins en termes le PSG qui m'a chauffé bon c'est un autre sujet mais c'est de quoi ils ont besoin maintenant ça dépend.
1: واضح على كل نتمنى التوفيق لخليل العياري وتوفيق ليك انت زاد يوسف حاجه تفرح برشا يكون عندنا وكيل اعمال تونسي اللي يعمل صفقات هكا ومع انديه كبيره في اوروبا وان شاء الله كما قال هو ان شاء الله الملاعبيه التونس يجي نهار يولي عندهم لو نيفو باش يلعبوا في جمعيات كبار في اوروبا وقتها حتى هو ينجم يسهل راهو الامور يضيع حتى كان يبدا مش حتى لاجون نتاعهم لانه ديما التونسي يعاون التونسي معناه لكن الفائده هما يطلعوا في النيفو ان شاء الله وهذايا اللي نتمناه على كل باش نحكيو بعد شويه على نادي صفاقسي اللي تعاقد مع مهاجم المنتخب الأولمبي وليد ذويبة ترجي يتفق مع المغربي عماد فرج وأجنبيان في الأولمبي البيجي وأيضا اتحاد بنغردين نحكي على أمل حمام سوسة محمد علي نفخة ينسحب من تدريب الفريق ونحكي على جديد بخصوص الثلاثي المعاقب اللي كنا حكينا عليهم البارح نحكي أيضا على شبيبة القيروان اللي تتجه للتأس وتطالب بتأجيل انطلاق البطولة بسبب الترتيب النهائي التفاصيل ناخذوها بعد مع الخبير في القانون الرياضي الأستاذ أنيس بن ميم والختام بشكون بالحدث اللي الحدث المنتظر مباراة باش تشهد تقريب متابعة من العالم الكل, بما أنه جوعنا شوية للكورة بعد الكأس العالم مختار. وباش يجي تو المباراة هذه نحكيو على السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا, مباراة باش تكون بقيادة حكم إفريقي لأول مرة اللي هو الصومالي عمر أرتان. هذه بالنسبة للمباراة هذه, وهذا يكون معنا في حصة اليوم من سبور ماج حتى للأربعة, والبداية بفقرة ترانسفير ماركت.
0: سفير ماركت.
1: دونك كما قلنا باش نبداو نحكيو على الميركات, ونادي الصفاقسي اللي يتعاقد مع المهاجم مهاجم منتخب الاولمبي وليد ذويب مختار, 20 سنه لوليد ذويب الملاعب هذا مهاجم في المنتخب الاولمبي. التعاقد يصير قبل تقريبا سويعات من سفر اللاعب الى ايطاليا, ومشارك مع المنتخب الوطني التونسي في الالعاب البحر الابيض المتوسط, ولاعب سبق له انه تكون في نادي شباب اهلي دبي الاماراتي, لعب في ريو افي البرتغال وأيضا سودافا الليتواني. تقريبا تجربة كانت أكثر في الليتواني, بما أنه عمل تجربة صغيرة في فريق ليتواني آخر قبل. كيف تشوف المختار الصفقة هذه بالنسبة للسيساس, لاعب صغير في العمر انترناسيونال, لكن زاد تكوين في الإمارات, تجارب في البرتغال وليتواني.
2: هو الحاجة السياسيس منذ خروج عمر بن علي قاعدة تلوش في تاكون ستري ديفيسيل الحقيقة. عمر بن علي البرفورمانس اللي عملها يعني الموسم اللي فات باش تلقى شكون, على خاطر شفناه لبيتور لفينيسور, شفناه في خاصة عطاه برشا أبور أوفنسيف السياسيس كمل الهجمات الكل الحقيقة. بون باش نقول وليد ذويب أنا باش تاخذه في الكونتكست لازمك تصبر عليه, صحيح يو 23 في الفوتبول ليتوانيا يعني ماهيش شكل نقولوها يعني مش كيما فرنسا كيما بلجيكا كيما كي تحكي على ليتوانيا يعني ما تبعش برشا على الشامبيون نتاع تونس, لكن هو الحاجة الباهية أنه موجود في المنتخب التونسي يعني خذوا عليه فكرة. عمره 20 سنة نجم تصبر عليه, وزيد الحاجة أخرى أنه تونسي ما تعرف تونسي ما تدخلكش في الكوتا نتاع كاتري دونجي وكل شيء, وتلقاه يعني موجود مع مزيل خويا العمر نتاع 20 سنه الحقيقه. سياسيس انا خاصه كي يكون طارق سالم, وكيما قلت لك سياسيس الحاجه الباهي ما عندهاش برشا فلوس لكن عندها عيني باهي قاعده تعرف تختار الملاعبيه. وكيما قلت لك البارح هوني انا من ابرز الصفقات اللي عملتها انه نحات ويليس اونانا اللي غلطت فيه. وقت تشوف انت الصفقه نتاع البارح كيفاش الملاعبي انه فما تردد من نبيل كوكي,
1: علم الراو نجم كلها تكون ثاني بعد الكونغولي لولاندو اللي كان جاي واللي هو تكون اول معناه أيه. نورمالمون في بلاصه عمر بن علي
2: اي ماشي معك لكن هذا تونسي ولاش دو 20 ans وهذه الحاجه الباهي وفما مارج دو بروغريسيون. وكما قلت انت ماشي باش يعمل يعني كما هي التورنوا اللي باش تصير هذيا فانت يزيدوا يشوفوها على المليح, لكن نتصور انه السي اس اس قاعد كما قلت لك راهو قاعد يجيب في دي ريكروتمون سيفري مش برشا فلوس قاعد يخرج فيها لكن فما عين نتاع طارق سالم ما نعرفش هو لو سول ريسبونسابل ولا فما سيلي دو ريكروتمون. اكيد نبيل كوكي كوتش عنده راي في الامور هذيا, وطونك فهمتي نبيل وافق عليه وطارق سالم كان موجود اكيد الملاعب فما شوف وتون شوفوها خاطر السي اس اس الحقيقه ديما نعاودها راهي عملت يعني سيزون محترمه الموسم اللي فات. سي فري فما ضروره نتاع فلوس, عمر بن علي جي كونترا فوق 3 مليارات ما تنجمش تقول لا, لكن نتصور وليد ذويبي مع موجود في اليوفا 23 نتصور انه باش يكون الحقيقه بالنسبه لي انا في عمره 20 سنه في كومبيتيسيون اللي قاعد يكور, خاطر اهم حاجه للملاعب في العمر هذا انه يكور. نتصور فما مارج بروغريسيون عملها ونتصور انه باش يلقى حظه في نادي الصفاقسي مع نبيل كوكي.
1: يوسف نجيك في كوتي الانتيغراسيون سورتو الملاعب صغير 20 سنه كما قلنا في ليتوانيا الامارات وبرتغال وغيره, لكن ما تشوفش انه زاد وجوده في المنتخب بالنجم يساهم حتى من ناحيه اللغه وغيره في انه ربما ينتقل يروحوا اكثر في النادي الصفاقسي فتره جايه.
3: بون احنا تونس نقعدوا في بيي فرانكوفون donc quoi qu'il arrive je pense que mané bich amène une adaptation mané sur une base de français mané on bich à tout à l'aise mané de ce côté là mané sur le côté mané la communication mais je dis je pense pas que dit haja compliqué خاطر هنا on s'adapte assez bien on l'habite en général les نسمع فيه il s'adapte très très bien mané في تونس que ça soit حتى des touristes يجيين en vacances donc c'est pas le problème.
1: تسويقيا ايضا نجم سي اس اس يسوق اللاعب حتى بعد عامين ثلاثه اذا كان ينجح
3: على بيع ان بعد ما ça va dépendre هو شنو هو لو روندمون اللي هو اللي باش يعطيه بعد لو شامبيونان كيما قال مختار. لو شامبيونان ليتوانيا ماهوش بعيد جمله جو بونس على تونس بوتيت ميم انفيريور ممكن انا il est sûrement inférieur même hein. Donc voilà donc كان يعطي ان روندمون او معناها كان le fait que حد سير déjà en Europe ça peut faciliter معناها des départs معناها les rejoues en Europe يقول حتى sur la communication à la barrière de la langue à la فهمت على برشا حاجه. Donc ça va dépendre des performances من بعد معناها le positionnement le confort la communication مع l'entraîneur كيفاش معناها يلقى روحه dans cette équipe خاطر il faut quand même un joueur sur un terrain معناها pour faire un bon match. Donc معناها هكا ولا هكا il va falloir معناها c'est le temps nous le dira.
1: هذا هو. به نحكيه أيضا على الترجي الرياضي التونسي مختار. الترجي اللي يتفق تقريبا حتى الإنذار الرسمي نجم يكون في ساعات حتى القليلة المقبلة مع اللاعب المغربي الفرنسي عماد فرج، لاعب يلعب إلي دروا والإلي جوش، يعني جناح أيمن أو أيسر، مترو 77، من عام 99 27 عام لعماد فرج، وصل حتى لعب في المنتخب الفرنسي لأقل من 19 عام. اللاعب هذا تجارب متعدة في عدد كبير من الأندية الحقيقة، تعدى بليلة الفرنسي في الفئات السنية، لعب حتى الفريق الأول معناها كان موجود معهم، رجع للفريق الثاني في خاض تجربة في موسكرون في بلجيكيا لرناكا فريق، وأيضا نحكيه على آخر تجربة كانت في نيفتشي في أذربيجان. في الترجي للاعب هذايا تدعيم في نفس البوست متاع البليلي وأيضا ريبيرو بالنسبة لعماد فرج.
2: صحيح الفرق انه كنا نحكيوا على السي اس اس والترجي تحب ملعبيه حاضره راهو شوف ما تنساش خروج يان ساسك وسيل ابو عايله وجاك ديارا اللي تقريبا هذوما سيسون دي جوار دو كولوار، وقع تعويضهم نجم حتى تزيد معادل بالطيب زاد نجم يكون جوار دو كولوار اللي موجود البلايلي اللي عاودوا معاها يعني انا كيف كيف فهمتني موجود ريبيرو البارح حكينا عليه وتمت الصفقه وكيف كيف زاد فهمتي اللاعب هذا الحقيقة اللي شفته يعني تبعته في كلك سيكونس انجوار دريبلور اللي يعرف كيفاش الحقيقة انجوار اللاج دو 27 بيرفورمان. شوف وديما نعاودها انه الترجي الرياضي التونسي نجح في الماركات وفي المدة الاخرى في الجمعة الاخرى تحسوا كما يقولوه هما كلمة قوي النيفو فهمتني تحس الحقيقة اللي فما دي ريكريتمون فما أريير جوز زاد قاعدين يستشيرش خاطر ممكن لهنا باش نمشي بيك الموضوع انه شكل واعر ممكن عملوا البلان القدام يبقى اتاكون شكون باش يكون الجبري باش يكون دانو باش يعملوا على بالطيب ما نعرفش باش يوقع الاستغناء على خاطر داكيتي مشي ما نعرفوا باش يقع الاستغناء بار اكزومبل على دانو خاطر ممكن ريغاف مازال ما عندوش. المشكلة في الترجي التونسي يعني لازم يفكروا فيه على مستوى الدفاع وقت اللي تلقى توغاي انترناسيونال ومعاه مريح خارج راهو ماهيش في القيمه هي بيده خاطر انت لازمك عندك ان ديفونس سوليد مع حارس كيف كيف يعني يكون سوليد مع ريير جوش اختلفنا معاه ما اختلفناش بن حميده انه كان هو بيس متريس على اليسار الترجي مازال ما لقاش الحل في الشيرة هذيك نعرفوا العيفي ما نجمش من البلاصه وراو تعويض توغاي ومريح يعني دوز انترناسيونو راهو مش حاجه سهله راهو الحقيقه لهنا الترجي صحيح الشيخاوي الصحراوي موجودين لكن ما عندهمش فيكو في الشامبيونز ليغ وقت اللي باش تمشي انت تلعب في ادوار متقدمه في الشامبيونز ليغ لازم عندك ملاعبيه يكونوا او نيفو نتصور شكر الواعر لهنا مع حمزه جداس اللي كان ان بون بلاسون ان بون تيتولور وراد توغاي ومريح نتصور زاد الشكر لهنا ومجدي تراولي والسليول معاهم يزمهم يخمموا في انترناسيونال ما نعرفش يعني يكون انا افريكا يكون ما نعرفش بي ناسيونو ما نعرفش انا في البوست هذاك مع جواراتي الموجودين خاطر على مستوى البطوله التونسيه الحقيقه الصحراوي والشيخاوي ومعهم الجلاس يكونوا موجودين لكن يلزم لاعبي اللي باش يتحمل مسؤوليته في تخريج الكره كما كان توغاي كما كان مريح خاطر نعرفوا الترجي تحب جو دو بوزيسيون خاصه ريغي كان في حب 4-3-3 يحب اللعب من تالي شكون باش يخرج الكره لازم يكون ان جوار ديكسبيريونس. نتصور هنا الترجي عملوا البلان القدام وعملوا صفقات الحقيقه بالنسبه لي انا صفقات تاريخيه وصفقات ممتازه وخير من الماركاتو نتاع عمناول لكن الحقيقه على مستوى لاك سنترال محترمات الموجودين ما همش في الفالور نتاع اللاعبين وسط الميدان اللي هو رفيع الحاج محمود بار اكزومبل خوسيلو
1: كاستيو
2: نتاع البيرو اللي هو انترناسيونال لاعبين القدامين الحقيقة الدفاع ماهوش في مستوى طموحات الميليو ولا تاك نتاع الترجي زعما شكل واعر يعني يخزر التالي شوي باش يشوف على الاقل اكسيال مع ريير جوش اللي باش يهزوا الفريق في الشامبيونز ليغ القدام في دور المجموعه.
1: بالضبط نجيك يوسف بخصوص المسيره نتاع اللاعب يعني اللي يخزر هكا من بعيد المسيره نتاع اللاعب هذا عماد فرج اوكي تكون في فرنسا معناها لكن من بعد معناها شفنا تراجع ربما في المستوى في بلايص لعب فيه معناها من بلجيكي وموسكرون اوكي صافا من بعد شفنا معناها بطوله نتاع قبرص لرناكا ثم يمشي لاذربيجان اليوم لاعب خاصه يكون اخر تجارب من 2021 حتى التو لعب فقط في قبرص واذربيجان هل ينجم يلقى اليوم النيفو في تونس علما انه انت قبيلة قلت لي توين تكون اقل من تونس نصور حتى اذربيجان وقبرص نحكي على نفس الشيء معناها
3: هو بون لو فات كي عنده اون سكولاريتي فوتبوليستيك فرونسيز شويه معناها بار رابور على ليكيب دو فرانس كي يو 19 سي كي عنده ديجا اون باز لا باز هذا جو بونس كو حتى لو ريكروتمون في ليسبيرونس شي فوا معناها يقول لك باش
1: ينجموا يطوروه
3: ينجموا يطوروه هو كليرمون سي ان اوبورتونيتي اللي هو يقول لك نلعب دون ان توب كلوب معناها افريكان هو الاسبيرونس الاسبيرونس دو تونس هو سي ان كلوب معروف حتى في فرنسا نعرفوه
1: من الاسبيرونس دو تونس
3: دونك هو سي ان اوبورتونيتي بارابور او كلوب الكل تو اللي مشي اللي يلعب فيهم دورون سا كارير جو بونس كو سي سكي من
1: اكبر نادي تقريبا
3: اللي جو بونس اللي باش يلعبوه الاكثر جو بونس اللي باش يلقى روحه معناها جو بونس حتى دون لي ديسكوسيون معناها يحكيو معاه كوم ان تيتولير معناها فهمت معناها دون لي ديسكوسيون بور لي دير كو معناها 27 ans جو بونس هكاك عمره سي سا كارير باش تبدا فريمون تو ان فيت دونك سي بور سا الى معناها عنده لا فورماسيون نتاعو
2: مواليد الترجي تحب تجيب جوار حاضر تو
3: سي سا
1: قيمته التسويقيه 1.5 مليون يورو
3: وي بعد هذه سي لوفر لا دوموند معناها سي سي سي سوم اللي شريت بهم ليسبيرونس هي تو قداش خذيته معناها سي سا سي لو بري دو ترانسفير هذا
1: لا لا هذه قيمة التسويقية قيمة الانتقال أقل من هاك أقل من هاك
3: دونك فوالا دونك بعدهم سي ان اوبورتونيتي باش تظهر رابيدمون معناها سي حاجة كور تيرم اللي هو كيما ليسبيرونس و جو بونس كو معناها تنجم تكون كان بينيفيك جوستومون معناها ان شامبيونا موش معناها إلي با تخي إلفي معناها لو شامبيونا فوالا دونك ليسبيرونس سي ان إيكيب دوميناتريس معناها نتاع لو شامبيونا دونك معناها هما عندهم الكورة أون جينيرال دونك فوالا بوغ أن بوست أوفونسيف هكاكا معناها باش إلا عنده لوبورتينيتي باش يوري روحو
1: بالضبط هذا هو نتصور فرصة للاعب هذا أيضا نكمل معاك مختار بسرعة نحكيو على الأولمبي البيجي اللي أنت دب المهاجم الكاميروني رافائيل ماكسويل جوميكو 26 عام اللاعب هذا صفقة انتقال حر لاعب عمل فترة اختبار مع الأولمبي البيجي رغم أنه عام ناول كان لعب مع ساني لوا لوبوبو الكونغولي لوبوبو عفوا الكونغولي وكان أيضا توج معاه بالبطولة وشارك في دوري أبطال أفريقيا الموسم معناه قبل فارت ملاعبي اليوم يخضع لتيست في الأولمبي البيجي ويحظى بالإعجاب ويتم التوقيع معاه 26 عام فقط نتصور الأولمبي البيجي في حاجة بروفيل كيما هكا خاصة
2: والأولمبي البيجي مزار ديما في الصفقات هذه ينجح فيها ويزيد يسوق وشفنا قداش من ملاعب يعني افريكان تخلوا الاولمبي البيجي يمكن يحطوه يعني في انفيرونمون باهي يعني الحقيقه ومغيم فمي ضغوطات كبيره وينجح وشفنا برشا ملاعبيه يعني خرجت من الاولمبي البيجي وعملت يعني صفقات خير من هكا والاولمبي البيجي زاد ربح منهم فلوس نتصور فهمتني مادام اختاروه غاديك ونعرفوا يعني معمر هو المدرب الاولمبي البيجي نتصور خذاه وقته تعرف الاولمبي البيجي الاشكال اللي صار له عام ناول لانه الاخر لحظه هو قاعد يلعب على المنتان يلزموا ملاعبيه خاطر ما عندوش ملاعبيه وملاعبيه
1: نزيد زياده على كلامك منذ قليل الاولمبي البيجي ايضا اعلن انتداب متوسط ميدان دولي بنيني نحكيو على اللاعب البنيني ابراهيم اغورولا 26 عام عقد مده زوز مواسم ولعب مع المنتخب البنيني وسبق له انه لعب في نادي النصر العماني والصفقه هذه الاولمبي البيجي اكيد نتصور زاده فما البروفيل معناه ديما كي تلقى لاعب مازال متوسط في العمر ولعب في انديه على الاقل معروفه اسيويا ولا افريقيا ويكون دولي سورتو عنده ستاتيو هذه نتصور في فريق كيما الاولمبي البيجي نجم يكون اضافه كبيره
2: هو راهو بعدا يوسف بون يوسف ديستيني على اوروب كيما يقولون راهو لازم يكون عندك مناجير قوي وتكون عنده وعي باش يجيب لك الملاعب اللي انت حاجتك بيه على خاطر شفنا بار اكزومبل جرجيس والملاعبيه اللي جابتهم كيف سوقتهم من بعد الموسم اللي فات
1: بالضبط
2: الاولمبي البيجي ما نعرفش انا نحب مثلا اذا يكون انت عندك مناجير ويكون لونفون دو كلوب ينجم يودك يعني بملاعبيه باهين عنده فيهم الثقه باش يسوقهم يحطهم الاولمبي البيجي يعطاو للاولمبي البيجي وفي نفس الوقت من بعد تقع فهمتي التسويق نتاعهم للخليج ولا وين يربح الاولمبي البيجي البرفورمانس نتاعهم في التيران وفي نفس الوقت من بعد يربح فهمتي الجا ماتريال انه كي يبرز هو مع الاولمبي البيجي على خاطر الحقيقه الاولمبي البيجي ديما نعاودها ونقولها كل افريكان تخلى غاديكا الا ونجح وخلى برشا يعني الاولمبي البيجي يستنفع منه نتصور الاولمبي البيجي الا بزوا بملعبية كيف هناك خاطر عمليه كانت تثبت لخر الموسم يعني شوف الملعبية صغار يعني ما عشوهم ملعبية كلها مشيت نتصور لا بزوء حتى بخلاف الزوز هذوما حتى البنيني نتصور مازلنا باش نسمع صفقات من البنيني
1: بالضبط اتحاد بن قهدان اللي عم ناول فما لاعب في الشبيبة نحكيه على اللاعب من نيجر اللي هو متوسط الميدان الدفاعي حمزة أبو بكر عيسى اللي كان عمل في الشبيبة باساج صغير وخرج توا يوقع رسميا في اتحاد بن قهدان لاعب صغير 21 عام ويعرف البطولة التونسية نتصور المرة هذه باش تكون انطلاقة قيم تاع الملاعب هذا مع اتحاد بن قردان
2: ونتصور صوفيا الحيدوسي غادي يعرف البطوله التونسيه سبق له باش كان مع بن قردان سي ابي يعرف كل كبيره وصغيره ومدام سفيان الحدوسي غادي وماك تعرف واشر انه باش ياخذ الملاعب هذه اكيد انه باش يستحقوا. واتحاد بن قدان يعني عامله صفقات الحقيقه ممتازه اللي نشوفها يعني ديريرمون سي فري انه جمعيه الكل ممكن تقاسي من الفلوس على قد فلوسك. لكن شوف ديما نقول لك انا وهذه اكيد انه المانجر اذا يحب يودك بحاجه كيف نهكره هو يسهل لك على خاطر هو اللي بشقنا على الملاعب هو اللي بشقنا على الملاعب بالبروجي يقولوا برا كور اكزامبل ما تخممش في الفلوس وما تكورش تولي تيح مثلا نهار اخر حتى القيمه التسويقيه نتاعك نتصور بور شيرشي ان كلوب وين تكور وين تطلع فيه النيفو نتاعك كيما نقولوا يعني تعمل توخيره باش تنجم تنجز مليح نتصور بالسيد سورا فهمتني ان بوان فور الاتحاد بن قردان يعني على مستوى وسط الميدان
1: بالضبط. هذا هو فقط خبر أوسينو توري لاعب متوسط ميدان سنغالي وقع منذ قائمة الترجي جيس مدة 3 سنوات. أكيد تغدو نجم نحكيو بأكثر تفاصيل على اللاعب هذا. والترجي جيس الحقيقة من أكثر الفرق اللي تجيب لاعبين
2: تعرف شكون وراها طبعا الناس يودوا جمعيتهم
1: بطبيعة تحية حمزة لشيك تحية
2: حمزة الصغير وعويدة يعني قاعدين الحقيقة يجيبوا في ملاعبية يودوا في جمعيتهم يعني بلعبية باهين وفي نفس الوقت يعودوا سوقوهم
1: يسوقوهم بأضعاف الأضعاف.
2: أيوة أنت عندك كاف زادة راو مش حاجة سيئة راو الكاف يسمها ملعبية اللي لعبة وتفهم كل شيء الحقيقة برافو عليهم اللي قاعدين يودوا في جمعيتهم يعني بلعبية ممتازين
1: بالضبط. هذا هو من فاصل صغير ورجعين نحكيو على الأمل الرياضي بحمام سوسة اللي محمد علي نفخة ينسحب بعد الإشكال اللي صار اللي حكينا عليه البارح وأيضا يبدو أنه فما جديد بخصوص الثلاثي المعاقب اللي يبدو أنه فما شكون منهم رجع للتمارين مع أمل حمام سوسة.
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوت كوم
4: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية
1: 35 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية رجعنا لكم في سبور ماغ موسي معاكم حتى للأربعة باش نحكيو على الأمل الرياضي بحمام سوسة. ويبدو أنه الأزمة ربما اللي حكينا عليها البارح مختار بخصوص الثلاثي خالد منصور والبريكي وأيضا تريتر اللي صارت الإشكال واللي كان شر حمام سوسة بلاغ يبدو أنه فاقمت شوية الأزمة بما أنه محمد علي نفخة مدرب الفريق يقرر رسميا الانسحاب. والحقيقة كان لي حتى اتصال مع محمد علي نفخة معناها واضح خيبة الأمل متاعه واضح أنه قراره لا رجعة فيه لأنه يقول لك أنا اليوم حرفين يقول أنا معاش مستعد نخدم في ظروف كما هكا وصحيح محبش يفصح على الأسباب لكن الأسباب واضح حسب معلوماتنا المشكلة ذي اللي صار مع اللاعبين زيد أيضا بعض المشاكل الأخرى المادية وحتى الانتدابات مش موجودة برشا في أمل حمام سوسة. بالتالي نفخة يغادر والثنائي فمزود لعبي من غير ما نسميه من الثلاثي اللي تم استبعادهم رجعوا البارح للتمارين مع أمل حمام سوسة. إدارة الأمل لم تعلق وما نشرتش حتى شيء إلى حد الآن والأمور مازالت ضبابية في الفريق.
2: نحن سويت البارح علقنا على البلاغ الموجود
1: نعم.
2: شو قلت أنا البارح قلت لك يزمنا نسمع لهم لعبين
1: بالضبط.
2: على خطر البلاغ اللي خرجته حمام سوسة يعني في تجاوزات كبيره
1: ونعاود اتصلنا بهم البارح واليوم زاد لا اجابه لا اداره ولا الملاعبيه فقط محمد علي نفخه اللي اتصلت به ثم بعد رجع لي معناها كل واحد ياخذ حقه.
2: انا نحكي على التجاوزات نتاع الملاعبيه حسب البلاغ نتاع حمام سوسة عملوا برشا تجاوزات يعني من قله احترام للستاف قله احترام للاداره يعني خلينا نقولوا باش يفهموها التوانسه بالبزوستاج عملوا كل شيء خذيت فيهم قرار بابعادهم. قلت لك البارح خلنا نسمعوا نحن الملاعبيه خاطر هذه كوتي برك لكن اليوم وقت اللي نسمع بهم حفهم زوز ملاعبيه رجعوا لازم يهبطوا بلاغ يعتذروا للملاعبيه على خاطر كي يرجعوا يعني هما ما نعرفش بعد القرار هذاك لازم كومونيكي اخر باش تعتذر من الملاعبيه والا اخويا توضحوا لنا البلاغ اللي صار راهو فيه كما قلت لك انا راهو فيه سوء سمعه للملاعبيه. هذا البارح حكيت وقلت لك فيه سوء سمعه للملاعبيه راهو الملاعبيه يتضروا حتى كي يتنقلوا لجمعيه اخرى. اليوم كي تلقى زوز ملاعبيه رجعوا نقول لك شنو هذا ربما انا نفخه ما عجبوش يعني التصرف نتاع الهيئه اللي رجعوا الملاعبيه لربما هو بيدو كان يعني مع القرار في خروج خاطر عندي فما ضبابيه راه ما نعرفوش شنو
1: بالضبط
2: خاطر نستناو نحن نعرف اني اتصلت انت بمسؤولين ومحب حتى حد يجاوب لكن راهو انا في نظري انا يلزم في باب الدعابه يلزم بلاغ يعتذروا من الملاعبيه مادام الملاعبيه خاطين ما علاش تقولوا فيها ماكم الكل واذا الملاعبيه
1: اذا الملاعبيه
2: أذنبوا كل شيء رأوا من حق الإدارة باش تعاقبهم، لكن أنا خروج محمد علي نفخة يظهر لي الأمور فقدت السيطرة، ما نعرفش أنا كيفاش البلاغ اللي صار والسكوت تام يعني في رجوع الملعبية، يعني ما نعرفش سامحوني في الكلمة يا أخي هما بربويت على الجمعية باش يرجعوا هكاك، إلا ما تكون فما إذن يا من المدرب يا من الهيئة المديرة باش يرجعوا، ماهيش مسيبة هي يظهر لي باش يرجع هكاك أنا نعمل فيك بلاغ ونخرجك ومن بعدك على الجمعية ومن بعد أنت تجي تترينا، يظهر لي ما نعرفش أنا محمد علي نفخة ما عجبوش التصرف هذايا أنه فما بلاغ يصير يقول لك أنا فك علي خليني نرتاح ونجبد روحي. على كل حال كما حكيت حتى مع يوسف هذه مشكلتنا في تونس، المدرب ديما هو اللي يهز الفاتورة، على خاطر أنا ما نحبش نفخة في بدايته مع حمام سوسة باش يهز الفاتورة في أمور انديسبلينير كيف نهك
1: بالضبط. هذا يوسف يجيك سؤال قبل ما نرجع المختار على خليفة محمد علي نفخة، لأنه فهم الزاسين ما تروح المختار، لكن نجيك في كوتي معين وتصور الكوتي ذا مهم جدا اللي هو الكوتي نتاع ديسبلين نتاع الملاعبية، وانت من اكثر الناس اللي تعرف قداش لازم اللاعب يكون ديسبليني. اليوم كي تصير اشكاليه كيما هكا شنو تصرف صحيح لازم اداره ومدرب يعملوه؟
3: فما ديجا تو 4 5 ans tous les clubs تو تاع لا ليغا le salaire نتاع لو جوور معمول على 80% de salaire 20% prime d'éthique اللي هو son salaire كيما نقولوا ان جوور يخلص 100 مليون مثلا فلوس تونس 80 يخدم ان سالير فيكس ولا 20 معناها 20 مليون سي دي بريم ديتيك معناها لازمو معناها ايلي ايريبروشابل
1: بريم ديتيك. نفسروا للناس بريم ديتيك يمكن هو كانه منحه نتاع كيما ديسبلين كيما حاجه اخلاقيه معناها حاجه هكا نتاع حاجه في عندها علاقه بالديسبلين نتاعه واخلاقه في وسط المجموعه من
3: اخلاقه كو سوا مع كيفاش يحكي مع لو كوزيني في الـ في لسون دونترينمون كيفاش يحكي مع لي بريباراتور فيزيك كيفاش يكتب سو لي ريزو سوسيو شكتب على انستغرام على سناب شات على واتساب على فان على الستوري واتساب الفيسبوك اللي يتابعوه هذا كل خاطر سي عباره يقولوا سي ليماج دو كلوب شاك جوور فيكول ليماج دو كلوب معناها كان فما حاجه اما تو ابارمون بارابور على الحكايه اللي سمعتها معناها فما معناها ديريكتومون اون كونفرونتاسيون مع لو ستاف تكنيك دونك هيك يحكي اخرى بعد كيما حكى لي مختار زيد يحكي لي على دي زيكسكلوزيون ديفينيتيف قاعد بيت انا ما خاطر je me dis kifesh tu peux mener à tard un footballeur professionnel mener à ken femme des jours là où je allais justement que tu j'aime tard ou mener à tu rupture du contrat يقول لك je le fais tout de suite qu'est-ce que je dois faire يقول لك
1: ما هنا يوسف زاد عن حاجات اخرين في تونس كي يبدا لاعب اجنبي في ساعه يخلص كي يبدا تونسي نجم يشكي ويقعد سنين وسنين يستنى فلوسه
3: ولا ليه اما كان جاي ان توب بلاير بدل حتى نتاع ليكيب نتاعو ما يجموش يتردو
1: اكزاكتو
3: سي فما كيسو دي فينونس زاد ما يجموش دونك تشوف العركه تشوف زاد بارابور نيفو دي جوور زاد جو بونس
1: بيان
3: سي ما نعرفهم
1: ما غير هما يعرفوا روحهم على كل وليد الشتاوي وعبد عبد ستار بن موسى هما الأقرب لتولي تدريب أمل حمام سوسة مختار عوضا على محمد علي نفخة الثنائي اللي عندهم تجربة زوز في الرابطة المحترفة الأولى.
2: عبد ستار من الكفاءات الحقيقة وصارت له باساج في المرسى نحييه عليه كان يعني في أوغندا هكا ولا مع سوبر كوب
1: رواندا
2: فوالا
1: الجيش الرواندي
2: ورينا الجيش ورينا الشرطة زوز
1: الجيش
2: الشرطة هذوما سون دو جران كلوب
1: في رواندا
2: يعني وتأقلموا باللغة الإنجليزية. الحقيقة أنا من الكفاءات كيف وليد زاد عمل تجارب يعني من ناجحين ولاد الدومين قراب برشا توانسة يعرفوا الفوتبول التونسي نتصور أنا اندماجهم باش يكون يعني فيسع فيسع ولو مازالوا 10 أيام على الشامبيونا ولا 12 يوم ماهيش حاجة سهلة فهمتني، لكن نتصور إذا فما واحد من الزوز أطراف هذوما لازم يكون اليوم قبل غدوة إذا صحت أنه مشى محمد علي نفخة أوفيسيلمون باش على الأقل ياخذ قبل السمان نتاع الماتش يزيد يعرف أكثر المجموعة.
1: واضح هذا هو بالنسبة لأمل حمام سوسة. فاصل قصير وراجعين باش نحكيو على الشبيبة القيروان اللي تمشي للتاس وتطالب ب تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
4: انتم تسمعوا في سبور ماج

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: رجعنا لكم في سبور ماج على ديوان اف ام 43 دقيقة مواصلين حتى للاربعة باش نحكيوا على الاشكال. ربما الخبر اللي في 24 ساعة الأخيرة كان مفاجئ الحقيقة. نحكيوا على شبيبة القيروان اللي تقرر رسميا التوجه للتاس، واليوم من المفروض تمشي رسميا للتاس بغرض إيقاف أو تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الشبيبة تقول لك أنه

0: ما تمتش ربما المصادقة على الترتيب النهائي للبطولة، كانت تفسر لنا أستاذ الإشكالية هذه من بدايت وكيفاش وصلت اليوم للوضعية هذه معنا.
1: هو بطبيعة الحال ذكروا في شهر جوان أظن نهاية شهر جوان في بداية شهر جويلية الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خرجت قرار من لجنة المسابقات باعتماد الترتيب النهائي للموسم الرياضي 2025-2026 واللي على إثره ونهايته سيد القرار يعني مستقبل سليمان ومستقبل جيرس نزلوا للرابطة الأولى وفاز نادي الإفريقي بالبطولة والمرتبة الثانية الترجي المرتبة الثالثة نادي الصفاقسي حتى إلى نهاية الترتيب.
0: بالضبط.
1: في حال سعيد القروان ترى إنه كان هناك ثمة نزاع وإشكال في ملف فريق وفريقين ما تمش الحسم فيهم واللي هما ممكن كانوا مهددين بخصم النقاط من الترتيب العام متاحهم، وبالتالي لا يمكن اعتماد ترتيب نهائي طالما لم يقع القسم والبت في الملفات هذه في القضايا هذه.
0: نحكيو على الملف متاع نادي البنزرتي أستاذ وايضا ملف الاولمبي الباجي هكا؟
1: لا الاولمبي الباجي في قرار موضوع اخر الموضوع طبعا اخر لان هم كان وقت الملفات الكلام اللي تقال لي الوثائق اللي تقال
0: طبعا
1: الملف معناتها الكونتينيو تاع الملف تعرف جمعيه الشباب ومحاميها
0: بالطبيعه
1: من هنا لهنا مش مطلع بالضبط على التفاصيل، لكن حسب التصريحات والكلام اللي تقال وخرج نحب نفسر شنو معناتها العباد علاش الشبيبه مشات للتاس. بطبيعه الحال الشبيبه تعمل في القرار هذايا تاع لجنه المسابقات للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أمام الجمعة التونسية لكرة المسلة الاستئناف الجمعة التونسية لكرة القدم اللي طلبت بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا باعتبار أنه ترى أنه شبيبه ما عندهش الحق تطعن في الترتيب هذا وتعتبر ما بين الفريقين أنه الترتيب هذاك هو النهائي صحيح حسب على الشكل الذي خرجته الرابطة. بطبيعة الحال القرارات على الاستئناف تقبل الطعن للطاس هي قامت بالطعن في الطاس على نفس المبادئ ولكن معها كنا كان راه قرار هذايا اذا يتنفذ اليوم صارت قرعه نتاع البطوله نتاع الرابطه الوطنيه لكرة القدم المحترفه الاولى والمقابلات يوم 22-23 يسد البطوله وانا اذا كان نفذ القضيه هذه باش يكون المفروض يكون هنا في الرابطه الاولى وبالتالي عدم الحسم والبت في القرار هذايا توا من قبل التاس هو عمليه مستشبه مستحيله لانه باش تنجم تخرج القرار قبل بدايه البطوله فهي تطلب اتخاذ قرار معناتها وقتي بإيقاف تنفيذ القرار هذايا وبالتالي تعليق نشاط البطولة إلى حين البث في النزاع باش نجم تدارك هي إذا كان القرار بطبيعة الحال يكون فايدتها تكون هي موجودة في الفرق بتاع الرابطة الأولى وتنجم تشارك في بطولة 26-27 ضمن أندية الرابطة الأولى لأنه هي موجودة في الرابطة الثانية دونك ما تنجمش تشارك وبالتالي يقول لك أنا كان نربح القضية يكون الموسم بدا والبطولة تلعبت فبالتالي يصعب
0: تطبيق القرار
1: دونك هذا ملخص معناتها الباقي لموقف الشبيبه وموقف اللي هي سالت عليه في خصوص الطعن نتاعها المقدم للتاس خاطر نعرفوا تقريبا في القضايا هذا الجامعه يصعب ان هي تقبل خاطر باش تكون طرف ضد معناتها مستأنف ضده صعيب ان هي تقبل استعجال النظر اللهم اذا كان هي ترى انه ثم موجب لحسم النزاع معناتها بسرعه حتى هي بدات تفهم روحها في الجامعه لكن كنا كان انا عقلي بما نظري الظاهر ما فهمتش علاش باش نقبل انه تعجل النظر وما فهمتش علاش باش يتم ايقاف التنفيذ يبقى بعد القرار للمحكمه الرياضيه الدوليه معناتها التاس محكمه التحكيم الرياضي باش يتخذ القرارات سواء بقبول ايقاف التنفيذ او عدم قبوله وكيف بطبيعه الحال بعد ما ظرف الملف في المسار القضائي تاعه.
0: بالضبط. مختار عندك تساؤل؟
2: نتاعو جاب يعني الاوراق ما يثبت انه امور واضحه يعني مع وزاره الماليه هذا اللي في بالي على كل حال وانت كنت موجود يظل البارح ولا البارح انه على ذاك يظل
0: مشيت مختار طرابلسي مختار طرابلسي استاذ
1: المختار ما معلوم
2: عندك 100 دقيقه باش نقول غلط يعني على ذاك مشيت للتاس على خاطر الامور على مساواه يعني
1: المعلومه اللي قلتها انه هي امور واضحه مش ما نقولش معلومه غلط نقول معلومه غير دقيقه وبالتالي لو زاد دقيقة راهو خذت الرخصة من نهار عسل دونك تم تأخير الملف يوم 17 يدل على أنه المعلومة غير دقيقة.
0: دونك أستاذ آخر سؤال إمكانية أنه الشبيبة تربح القضية هذه وأنت أكيد على الأقل ما تعرفش 100% لكن على الأقل تفهم نوعا ما هل أنه قضية نجت تربح ولا
1: والله شوف أنا ما نزلش نعطي حكم قطعي يقول لك تربح القضية أو ما تربحش القضية أولا ساعة ما عنديش الحق اطلاع تام على المستندات ومذكرة التحكيم تاع الشبيبة بس خاطر هما عندهم مؤيدات انا ما عنديش اعتماد عليهم، ما تكلمش نعرف الملف شنو بالضبط.

0: لازم نتنبأ على الأقل، ما نقولش أنا خاطر أنا مش نحكم، مانيش أنا
1: بالطبيعة
0: لكن الحقيقة ما عنديش اطلاع دقيق، وبالتالي ما لازمش نصدر حكم على الأقل على الظاهر نقول والله نورمال ما هو مفروض أن القضية تتربح أو لا قطعي الموضوع هذا ما هو ما لازمش يتربح في التاس على خاطر ما عنديش اطلاع، لكن على ما حسب ما نشوف معناتها المواقف الموضوع
1: نعتبره
0: ممكن
1: نحن
0: نجم نكون ممكن
1: 50-50 دونك فما على الأقل نسبة 50% تقول أنت أنه نجم يتم تأجيل البطولة.
0: ما يشوف يقولوا 50-50 معناته الموقف كما هكا كما هكا ما نجمش نجي نقول الشريبة لأنه يشوف فما خدمة نتاع زعما محامين
1: بالطبيعة
0: هو مازال كبير يكذب ما نجمش نقول له حق من غير
1: بالطبيعة لكن تبقى الإمكانية نتاع تأجيل البطولة واردة
0: وكيف كيف زاد الحقيقة الحقيقة زاد ما نجمش نجي نقول لا راهو القضية هذه مربوحة وسيئة وسكت البطولة لأنه القرار هذا كيف لازم خاطر كيف لازم تثبت وين وجه الضرر اللي حاصل لك وتثبت أنه المستندات نتاعك على الأقل لها من الجدية بما يسمح بمقبوليتها معناتها فهمت خاطر هو اللي ياخذ القرار بإيقاف التنفيذ ماهوش هو اللي باش ياخذ الدوسي معناتها وبالتالي ما نجمش معناتها أنك تاخذ إيقاف التنفيذ بس معناتها أنك تربح الملف والعكس بالعكس معناتها يرفضوا لك إيقاف التنفيذ ماهياش دليل أو مؤشر أنك باش تخسر الملف
1: لكن تعليق النشاط تعليق انطلاق البطوله يبقى وارد
0: الحقيقه عمليا هون شنو نجم نجاوبوه تعليق النشاط عمليا التاس اللي هو يعتبر من الاستثناءات الاستثنائيه مش استثنائيه برك معناتها حاجه معناتها تقول على 20 ملف و 30 ملف تصير مره
1: واضح
0: ما هوش هو التوجه من الكره معناتها انه يتوقف اوتوماتيك ما توقف لك التنفيذ معناتها لازم تكون معناتها فريمون ليكسيبسيون دو ليكسيبسيون باش تاخذ لك قرار في
1: إيقاف التنفيذ. واضح جدا يعطيك الصحة شكرا لك أستاذ على كل المعلومات والتفاصيل هذه يعطيك الصحة نورتنا واضح دونك مختار معناها الأمور ماهيش واضحة قانونية بحتة كيما ينجم يكون تأجيل انطلاق البطولة كيما ينجم يصير حتى شيء معناها لأنه التاس ما تنجمش تنظر في 10 أيام تقريبا في
2: صعيب نتصور صعيب قال لك ليكسيبسيون دو ليكسيبسيون تو الأستاذ تو فهمتي هو ماك تعرف الإشكال أنه عدم خلاص الديون في الأجيال هذا اللي فهمته واللي حسب اتصالي بالأخيين في نادي المنزرتي يعني هو راه الدوسي قديم ماهوش تو يعني فهمتني وعنده الحق شبيه باش يدافع على روحه إذا تلقى ثغرة قانونية من حقها لكن اللي في بالي أنه نادي المنزرتي موقفه قانوني فيما يخص هذايا الريتينيو على سورس نتاع
1: ومز ملفات نادي المنزرتي فما ملفات
2: أنا نحكي عن نادي المنزرتي خاطر ممكن أنا نتسمى لونفون دو كلوب أنه أمورها واضحة قانونية واضحة وصعيبة ياسر باش يتم يعني إيقاف البطولة لكن من حق جي اس كاي إذا عندها قانون يعني تاخذ لكن أنا في هذا الإطار وقت اللي نحن عندنا 740 ألف دينار من نادي المنزرتي تقريبا 700 مليون باش يخلصوها في سبتمبر أنا راعتني الحقيقة نتسائل يعني اليوم شفنا نحن سمير يعقوب يعني باع حسن كونتي يعني ب 540 ألف دينار بالوزداد شفنا سيدي اللي مشى لبنغازي قرابة 700 ألف دولار اللي راعني أنه فما زوز من العبية داريير ما مشاو للجزائر مشاو الأمور
1: من نادي البنزرتي
2: ولا من نادي البنزرتي اللي هو سيسوكو وفونسيكا نتصور أن الهيئة المديرة الحالية اللي موجودة والهيئة التسييرية ما نعرفش كيفاش يتم التفريط في ملعبية عندهم دي كونترال برا أنا وقت اللي ناس معنا 35 ألف دينار فونسيكا يعني يعني القيمة نتاعو باش نخلصوا يعني نخلصوا 35 ألف دينار ونربح فيه 500 مليون سيسوكو يظل أنا خاطر نعرف يعني يخلص حكاية فارغة الحقيقة ما نعرفش كيفاش أنت خاطر شوف اللي فهمت أنا في الدوزافير هذوما نتاع فونسيكا وسيسوكو أنه وكيل الأعمال هو فرد وكيل الأعمال هو اللي ربح والملعبية ربحت في حين أنه نادي البنزرتي كيب فورماتور وقت اللي نجيبك أنا باش تلعب عندي باش تخلي من بعد كيب فورماتور أنا ساي سوقتك وقت اللي نسوقك ما يخرجوش الملعبية على 35 مليون وأنا مفلت في مليار اللي أنا عندي 740 مليون باش يخلصهم أنا في سبتمبر الحقيقة أنا ما نعرفش يزم توضيح من الهيئة الموجودة حاليا 35 ألف دينار ماهوش مبلغ كبير باش النادي البنزرتي ما يخلصوش سيسوكو نعرف أنا بون منحب أونتر ديومي قداش يخلص ما نحبش نقول ما ظهر لي كان يسال النادي البنزرتي لكن الحقيقة أنا بالنسبة لي أنا هفوة فاتحة في تفريط ملعبية بإعاز من وكيل أعمال ولا غيره لكن راه وكيل أعمال في الأخر راه يحب المصلحة الشخصية نتاعو هذا عادي يحب مصلحة الملاعب نتاعو لكن لهنا نحب نسال الهيئه الموجوده وين مصلحه النادي البنزرتي نفوتوا نحن في زوز ملعبيه للجزائر ونعرفوا الفلوس راه في الجزائر والانفستي يعني مينيموم كنا نحطوا فيهم مليار زوز اللي النادي البنزرتي في ضيقه ماليه وراو شكايه اللي كان فيها انيس بميم راهي منها خلاص الديون اللي هي مشكله فلوس
1: واضح مختار دونك بعد لحظات باش نحكيوا على نهائي او مباراه السوبر الاوروبي اللي بين باريس سان جيرمان واستون فيلا لاول مره في التاريخ باداره تحكيم افريقي فاصل قصير وراجعين مواصلين في سبور ماج حتى للاربع
3: انتم تسمعوا في سبور ماج وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فان تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: 55 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية، آخر خمسة دقائق من سبور ماغ بالنسبة لليوم، باش نحكيو فيهم على السوبر الأوروبي، مباراة المنتظرة الليلة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي. مباراة باش تكون أول مرة تقريبا في التاريخ مباراة رسمية في أوروبا باش تقام وتكون بإدارة تحكيم إفريقي. نحكيو على الحكم الصومالي عمر أرتان اللي باش يدير المباراة هذية. علاش؟ أكيد يتسألوا علاش، حتى الناس ربما ينسات شوية، مكافأة له أو تعويضا له على اللي صار في نهائيات كأس العالم ورفض دخول الولايات المتحدة الأمريكية والفيفا وقتها ما نجمت تعمل حتى شيء، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنصف ربما حتى شوية الحكم هذا ومنحه من وقتها، راه مش من تو، منحه من وقتها منذ أسابيع التالي شرف إدارة نهائي كأس السوبر الأوروبي. ساعة كتحكيم إفريقي نتمنى له التوفيق عمر أرتان، واللي هو واحد من أبرز الحكام الفارقة معناها الموجودين حاليا على الساحة. نذكر مباراة بي اس جي واستون فيلا انطلاقا من الثمانية امتاع الليل، المباراة هذه في ريد بول ارينا في سالزبورغ في النمسا، ملعب يتسع ل 30,000 متفرج. قبل ما جيك انت مختار، خلينا نمشي مع يوسف مباراة نتصور باش نحكي معاكم بعد على الحكم خاصة، لكن خلينا نجي معاك انت يوسف على المباراة هذه. استون فيلا اليوم بطموحات كبيرة، الفريق اللي توج بالأوروبا ليج في مفاجأة نجم نقوله برونتيز معناها، لكن اليوم ما عاش مفاجأة. أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان اللي هو أقوى فريق في العالم الحقيقة اليوم من نواحي الكل، ماديا من ناحية اللاعبين. كيف تشوف المباراة نتاع الليل؟
5: Le gagnant de l'Europa League maintenant contre le gagnant de la Ligue des Champions, Ibarra, le gagnant de la deuxième division contre la première division. Je pense à quelqu'un que je ne chauffe pas un match t'as une équipe du Paris Saint-Germain d'Atawa Amin et survole le football mondial. Tamal fait des mercato de réajustement, khatar anda une équipe maintenant un rouage ou un système meshi وعندو كيما يقولوا في بيريز سي ان ايكيب كي بي جوي دون نوار مانا يلقاو رواحهم فاسيلمون دونك لو بي اي جي مانا صعيب باش يكون باش يربح مانا دون دي كومبيتيسيون ولا دون دي ماتش اوفيسيال سا فا اتر تري كومبليكي دونك سا فا اتر تري كومبليكي لاستون فيلا سي سور دونك انا جو فوا فاسيلمون اون فيكتوار دو باريس سان جيرمان اي حاجه مي اي فو سالوي الباركور داستون فيلا اللي عملت ان تري تري بو باركور مالغري كي ماهيش ان غرو غرو غرو بودجي دو لا بروميير ليغ مانا مي Elle a fait ce qu'elle savait faire. Madame Chet, malade sur le côté sportif, acte même le côté financier. Mal les joueurs, il y a un homme. Mais bon, bah, non, c'est jamais. Mais je vois maintenant une victoire du Paris Saint-Germain. Maintenant, assez facilement, maintenant, contre. Mais bravo quand même à Aston Villa. Quand t'as l'Europa League, mais c'est la Z. La compétition.
1: Au fil de l'intérêt du Paris Saint-Germain, Lille, fait que nous, il touche le Super Europe. Le mardi dernier, à la tawali, et ça, c'est que si touche. Bien sûr, le troisième équipe, après Milan, en 89 et 90, et Real, en 2016, اليوم مباراة بإدارة طاقم تحكيم إفريقي كما قلنا، وحكينا عليهش حتى عمر أرتان الحكم الصومالي باش يكون هو حكم مباراة، 34 عام لعمر أرتان، وباش يكون معاه أيضا بالنسبة للحكام المساعدين باش يكون معاه ليبان عبد الرزاق أحمد من جيبوتي، ستيفن إلازر أوميانغو يمبي من كينيا، وباش يكون السلوفيني رادي أوبيرنوفيتش كحكم رابع في المباراة هذية. طبعا بالنسبة هذه لطاقم التحكيم في تقنية الفار باش يكون فما الإيطالي ماركو دي بيلو في تقنية الفار، ومعه يساعده طبعا الإسباني جيلميرو كوادرا فيرنانديز. هذا طاقم تحكيم بركة، طاقم تحكيم تقييم فيه 6 إلى 7 جنسيات، لكن على الأقل اللي يهمنا أنه حكم صومالي إفريقي لأول مرة في التاريخ يدير مباراة بحجم السوبر الأوروبي.
2: خطر هو صار له طرد تعسفي من أمريكا نفسه، يعني التدخل السياسة في الرياضة كيفاش روح وصار استقبال تاريخي يعني في البلاد نتاعو. الحقيقة باه ما نعرفش علاش أنا ما يدخلش وما يزفرش وكل شيء، يعني الناس كل ما هوش يعني محطوط في ما نعرفش أنا، فهمتي الحقيقة كل مرة
1: أمور متاع ترامب
2: متاع ترامب كل مرة يطلع لنا بطلعة مش نورمال، لكن هذه الحاجة الباهية يعني في الاتحاد الأوروبي أنه كيفاش خذ القرار وكيفاش فهمتني وقالوا أعلنوا هو في وقت ما أنه هو باش يكون يعني باش يزفر يعني الفينال متاع السوبر كوب.
1: تتصور أنه ينجح في كلمة قبل ما نكمل؟
2: والله أنا الحقيقة سيتان بون أربيتر الحقيقة فهمتني ولا حتى لما شفناه وزفر وكل شيء ويجي نقول لك حاجة رو اللي زفر كان كيبدوا على الضغوطات متاع أفريقيا راهم ينجحوا لبرا لهنا عندهم برشا ضغوطات عكس غاديكا فهمتني عنده كل شيء يهودي ما فما الفار ماك تعرف حتى فما مثلا إذا فما غلطة منين نجم الفار يصلح له وهو شوف توتان ستاف هو موجود ويزمو ينجح ونتصور باش ينجح على خاطر نحن راهو ليزافريكان راهو نجحوا قداش مره وقت
1: وكيمشي حكم في كاس العالم
2: اي هلا غالب عنده نيفو التدخلي التدخل السياسي هو كان ينجم يزفر حتى برشا ماتشات انا نتصور ان شاء الله ينجح
1: ان شاء الله ينجح ان شاء الله وان شاء الله تكون زاد مباراه شيقه هكاك حتى احنا نتمتعوا. شكرا لك مختار يعطيك الف صحه يوسف ميرسي بوكو خويا على تلبيه الدعوه يعطيك الف صحه عايش خويا ميرسي بوكو ميرسي عزيز في الاخراج حسين في الاخراج الرقمي كان معكم هاني ابراهيم بعد لحظات تجيكم الاخبار ثم ريم نور الدين في برنامج فان تايم على ديوان اف ام.
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ تسمعوا ديوان اف ام في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1 ديوان اف ام
3: فودكم راديو ان اف ام ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
6: مجلس الربيع مساء ديوان اف ام مع سلمة. مجلس وزاري مضيق ينظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة الرابطة بين حمام لنف ومساكن وطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة ويقرر الإبقاء على شركة تونس الطرقات السيارة وإبرام اتفاقية لزمة جديدة لاستغلال طريق السيارة بالنسبة لجزء حمام لنف مساكن وإبرام اتفاقية لزمة جديدة مع شركة تونس الطرقات السيارة لاستغلال طريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة مما يضمن جاهزيتها للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها. ورئيسة الحكومة سارة زعفراني تؤكد ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة محملة المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة لتسريع وتيرة الإنجاز وتلافي التعطيلات واحترام الآجال التعاقدية. العجز التجاري يبلغ 14,957.6 ملايين دينار إلى موفى جويلية الماضي مقابل 11,904.2 مليون دينار في الفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء اليوم. ويعود ذلك إلى العجز المسجل في مجموعات مواد الطاقة وعجز المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية في المقابل سجلت المواد الغذائية فائضا. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم منصة وطنية للتسويق الإلكتروني لتسويق منتجات النساء والفتيات لا سيما في الوسط الريفي وفق ما أفادت به المكلفة بتسيير الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة وجدان بن عياد لديوان فام مضيفة أن هذه المنصة الإلكترونية تتيح التسجيل بصفة مجانية.
7: وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أطلقت منصة وطنية للتسويق الإلكتروني لمنتوجات النساء والفتيات خاصة منها في الوسط الريفي. اليوم الفضاء الرقمي أصبح أمر ملح لأن التسويق وحلقة التسويق هي مرحلة مهمة في حياة المؤسسات، وبالتالي اليوم أصبح الاشتغال على مرحلة التسويق مرحلة مهمة باش يكون فضاء المنصة اللي هي رائدات-store.in فضاء للتسجيل أولا بصفة مجانية لأنه اليوم أصبح حتى المرأة في حاجة أنه تقليص المسافة وتحقيق الربح معادلة ماهيش سهلة نحاولوا أنه نحقوها عبر المنصة الوطنية للتسويق.
6: الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بسيدي بوزيد تتمكن من تحرير 116 مخالفة صحية واقتصادية وعملية وعملية حجز إثر القيام بحملات أمنية موسعة في عدد من المعتمديات خلال الأسبوعين الماضيين وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فام بالجهة. وشملت الإجراءات المتخذة تحرير 35 مخالفة صحية من الصنف الأول و9 مخالفات لعدم احترام شروط حفظ الصحة إلى جانب تسجيل 27 محضراً اقتصاديا وتحرير محاضر عدلية أخرى متصلة بحماية المستهلك. وفي أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز. رئيس الحكومة اللبنانية يقول إن اعتداءات الاحتلال في الجنوب تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع فانتايم في أمان الله.
8: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
3: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز ار ام بي ريجا

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: فان تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامتكم ومرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا على دي وين فهم هذا وقايد فان تايم. مرحبا بيكم ديما لأخبار المهرجانات الحفلات العروض الفنية كل التظاهرات اللي في مختلف الجهات في تونس. أي تظاهرة قريبة ليكم إن شاء الله تلقاو صوتها وصداها عنا لهنا في فان تايم كل نهار من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة. اليوم الأربعة وهني ركزت أموري ونعرف أنه النهار بالضبط. ذاك علاش نحب نقولكم أنه البرنامج هذا يأمنه لكم كل عادة عزيز في الإخراج حسين في الإخراج الرقمي في الأعداد شدلية وسيم ومرام وفي الفقرات على التوالي يكونوا بحذنا جيهان ورضوان وشيمة. خليني نقول لكم اليوم شنو عنا في الحلقة. كل عادة نبدأ بألو فيستيفال وبش نحكيه على مهرجان تنيور في الشيحية الدورة الرابعة والعشرين وبش نحكيه مع عضو هيئة المهرجان سي غسل المذيوب على التظاهرات الموجودة الحفلات العروض والوضعية في مهرجان تنيور هذايا في ألو فيستيفال. بعد ألو فيستيفال بالطبيعة كما تعودتوا في ساعتنا الأولى جينا جيهان بالتابي غوج. ثم في ساعتين اللي يكون فيهم بحذنا ضيوف فاعلين في المشهد الثقافي لهنا عندهم عروض عندهم حفلات باش يقابلوا جمهورهم باش يقابلوكم انتما. الساعة الأولى باش تكون مع الممثلة الكوميديان الستاند أبوز اللي عندها دي وان وومن شو عرضت في تونس قبل ومازالت تعرض سنين نحكيه على سامية أوروزمان. الساعة الأخيرة باش يكون بحذنا الممثل المسرحي التلفزي اللي يكتب اللي عن برشا حاجات تحبوهم باش نحكيو على العرض متاعو بابا نويل لكن زادا باش نحكيو سيختو على الرقصة الأخيرة المسرحية بينومي بلوس آن نحكي على صبر الوسلاتي. هذا اللي باش يكون عنا اليوم في فان تايم واكيد قبل ما نبداو نشوفوا لكم احدث الاغاني اللي خرجت احدث الالبومات اللي مازلت كيف صدرت في العالم العربي واللي اكيد تسمعوا فيها وتحبوها باش يكون معنا وائل جسار ومن ثم وائل كفوري ونرجعوا لكم بالطبيعه باش نبداو فان تايم.

0: فن تايم.
1: عسلامتكم متكم مرحبا بيكم الناس كل. نعاود نذكركم اللي انتوما توا قاعدين تسمعوا في فان تايم باش نعديو مع بعضنا فان تايم من هنا حتى للسبعه. مرحبا بيكم تتابعوا فينا وين ما كنتوا، كانكم في السيارات، كانكم في دياركم، كانكم في الخدمه، خارجين ولا مروحين. ان شاء الله اهم حاجه ان نوسعوا بيننا معكم ونسوكم نخفوا عليكم الثنيه السخانه. الحقيقه رجعت سخانه برشا اليوم ورجع شويه فما قصان ضو. ان شاء الله العباد كلها تكون في ظروف طيبه وحتى حد ما يتضر وتتعدى السخانه هذه خير ونكملوا الصفية مزيانة كيما بديناها. مرحبا بكم أصدقائي على اليوتيوب. فدوى يعطيك الصحة بالترحيب كل النهار بأصدقائك. إن شاء الله نتلموا الكل ونتبعوا مع بعضنا فان تايم. احنا توا وقيت ألو فيستيفال، وكيما قلت لكم باش نحكيوا على مهرجان تنيور في الشيحية، نحكيوا على ولاية صفاقس في ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال
1: مهرجان تنيور بالشيحية من 15 ل 24 أوت. الشيحية فيه تعيش على إيقاع الفن والثقافة في الدورة هذه، الدورة الرابعة والعشرين اللي نحبوا نحكيه على البرمجة متاحة المتنوعة على الجمهور، على كل التفاصيل اللي نجموا نعرفوها من عند سي غسان مذيوب عضو هيئة مهرجان تنيور. عسلامة سي غسان.
2: أنا ريم، مرحبا بيك وبكل مستمعي ديوان فان.
1: مرحبا بيك سي غسان. خلينا نبدأ بأنه الدورة ما شاء الله هذه الرابعة والعشرين، دونك المهرجان عنده تقاليد جمهوره متعود به. الدورة هذية شنو فيها جديد، شنو عملتوا فيها وتحبوا توصلوه للجمهور؟
2: والله ساعة مشكورة على السؤال.
1: مرحبا.
2: هو مش جديد، هو المتجدد بالأحرى. هو دائما عندنا الخصوصية متاع مقهى المهرجان تحت الثقافة اللي احنا نعتبروه يميزنا احنا كمهرجان على باقي المهرجانات وعلى باقي ما تقدم به المهرجانات. يعني انه احنا نحاولوا في برتيم المهرجان تكون مفتوحة للعموم، تكون مجانية، يكون فيها تواصل وتفاعل بين خلينا نقولوا الناس اللي هما مبدعين في المنطقة وهوات ويمكن ما عندهمش الفرصة باش انهم يعرضوا في مهرجانات، وبين الجمهور اللي جدا كيف يمكن ما توتيهش الفرصة باش يدخل العرض ولا ما ينجمش يحضر. كل دوم الأربع أيام هذوكم هي معناتها تخدم على ثلاث خلينا نقولوا مستويات. تنشيط المنطقه كمستوى اول، مستوى ثاني هو نخرج بالثقافه للعباد، والمستوى الثالث انه نعطيه للمبدعين اللي في المنطقه ولا اللي معناتها هو يكون قابل انه يكون موجود معنا في تحت الثقافه الفرصه باش انه يعرف. كما تعرف تحت الثقافه معناتها هي خلينا نقولوا منصه، كان صحه الكلمه مجانيه، معناتها دونك البرمجه فيها في بعض الاحيان لازم يكون ثم نوع من المرونه بين اللي مش يقدم العرض وبين هيئه المهرجان، على اعتبار انه هي تتكلف من غير ما يكون ثم مداخيل.
1: مهم هذايا الحقيقة سي غسان، وخصوصية مشكورة الحقيقة، على خاطر أول حاجة تنشيط المدينة حاجة مهمة. المهرجان ما يكونش مغلق على نفسه، ما يكونش في مثلا في فضاء واحد ولا أكثر لكنه ما يخرجش للمدينة. هذايا حاجة مهمة باش ينشط كامل المنطقة. الحاجة الثانية كيف العباد اللي تبدأ عندها مواهب والمبدعين واللي مازالوا يمكن ما لقاوش طريقهم للضوء، ما لقاوش ثنيتهم باش يشعوا على أكثر من منطقتهم، مهم ياسر أنهم يبدأوا من منطقتهم وأنه مهرجانهم في مدينتهم يعطيهم الاسباس هذايا ويتفاعلوا مع الجمهور. الحقيقة الفكرة طيبة جدا. خلينا طبعا نحكيه على البرمجة اللي تمتد من 15 ل 24 أوت. الاختيارات شنو اخترتوا، شنو باش تقدموا، وعلى شنو بنيتوها بتدخل الاختيارات هذايا؟
2: هو البرمجة كما قلت لك دونك تنقسم الزوز خلينا نقولوا الزوز فترات. الفترة الأولى اللي هي 4 أيام من 15 ل 18، واللي هي تسمى مقهى المهرجان وعروض الساحة اللي مش يكون فيها عنا مجموعة من العروض. مش يكون عندنا في السهرة الأولى عرض اليوم الأول، عندنا كرنفال الشارع وعرض للأطفال، ومن بعد عندنا السهرة عرض قناطرية اللي هو عرض يجمع من خيرة الممثلين المسرحيين في صفاقس،
1: مسرحية القناطرية بيه؟
2: أي مسرحية القناطرية. النهار الثاني هو نهار 16 مش يكون عندنا كيف عرض مفاتيح العبر اللي هو عرض للأطفال، وبعد عندنا سهرة فيلم القصير بالشراكة مع مهرجان بانوراما الدولي للفيلم القصير. توقع عندنا 5 أفلام قصيرة مش معارضة اللي هو نورمالمون من مختلف، ثم من السنغال، ثم من دول، ثم من مصر. بعد نهار
1: 17 أوت،
2: نهار 17 أوت عندنا كيف كيف عرض مسرحي للأطفال، ومن بعد عندنا عرض الباليه الجزائري هذا في إطار تبادل ثقافي، دونك عرض تاع جاي من الجزائر،
1: من الجزائر
2: السباحة. ونختتم نهار 18 مش يكون عندنا يوم الألعاب الشعبية، مش يكون تم ورشات تاع ألعاب شعبية ومتاع تنشيط للأطفال. ومن بعد عندنا سهرة المونودراما، هي سهرة تنقسم على جزئين، عروض مونودراما، سهرة مونودراما تقريبا عندنا 4 مسرحيات مونودراما. ومن بعد عندنا نختتمه بكورال صدى البساتين اللي هو لفوج كشافة بالبساتين، دونك كورال عنده قداش يحضر
1: في العرض نتاعو.
2: العرض نتاعو
1: جميل. هذوما الـ4 أيام الاولانيين اللي ما بين مقهى المهرجان وعروض الساحه الثقافيه اللي مفتوحين للجميع، هذا هو.
2: اي، وفيهم المعرض، في معرض الحرفيات والحرفيات اللي مش يعملوا مش يشاركوا في المعرض اللي بالشراكه مع جروب حلم وغرام. كيف عندهم كل نهار 6 نتاع العشيه ورشه في حرفه معينه، عندنا صناعه البن من نواه التمر، عندنا صناعه المبسوط العربي، عندنا معنا صناعة الاكسسوار من رسكة، معناتها كل نهار من نهار أطار نهار الافتتاح، معناتها نهار 16 و 17 و 18 كل نهار 6 نتاع العشية
1: فما ورشة،
2: ورشة كل نهار ورشة باش نحاول نعلموا الصغار والكبار حرفة ولا حاجة جديدة.
1: الحقيقة حاجة باهية برشا سي غسان.
2: عندنا من نهار 16 حتى نهار 19 عندنا ورشة تدريبية، معناتها برنامج تدريبي اللي هو حول المؤثرون الشباب. الفكرة انه استخدم هذايا قبل وهذه النسخة الرابعة فيه، هو اليوم احنا نحكيه على عالم التأثير، نحكيه على المؤثرين، نحكيه على صناعة المحتوى اللي هو اليوم نجم نحكيه عليه ان طونك سيد لونتربرونيا، سي يجب يدخل في ريادة الأعمال، دونك علاش لا ما ناخذوهاش ك نتراهم مارش، ناخذ القطار ويمشي نكونوا شبابنا في كيفاش يصنعوا محتوى جدي ونجم يكون معناتها زاد سورس نتاع روفوني اللي هو هذه الفكره.
1: مهم ياسر سي غسان. ايوه
2: سامحني،
1: عندي وقت ما شاء الله. قل لي معك.
2: عندنا ندوه، عندنا حاجه زاد مهمه اللي هي ندوه اذاعات الويب والتعليق الصوتي اللي مش تصير بالشراكه مع ساقي تزيد، دار شمس ساقي تزيد. تقريبا هذوما العروض المفتوحة والعروض اللي هي بين قوسين مجانية.
1: قبل ما ندخلوا الحقيقة سي غسان، البارتي هذية اللي هي بالحق ثرية، معناها فما ساعة برشا اهتمام بالأطفال، هذا مهم، برشا اهتمام بالتكوين، معناها ماهوش فرجوية كهو الأنشطة وإلا ترفيهية كهو خماتوا في الشبان، المؤثرين الشبان، الإذاعات، معناها العبيد تنجم تتعلم حاجة جديدة، تكتشف دومين جديد ما كانتش تعرفه، حتى الخطوة الأولى معناها تنجم تكون في سياق المهرجان. وفما زاد المحافظة على خصوصية المنطقة، أنه فما معرض للحرف وفما ورشات للحرف. الحقيقة يعطيكم الصحة، البارتي هذية الأولى كلها من مهرجان تنيور، معناها تمشي أودولا من الترفيه، ماهوش مهرجان صيفي متاع عروضك هاو، لكن فيه برشا خدمة، يعطيكم الصحة. خلينا ندخلوا توا للعروض، قولي شفما في العروض سيدي.
2: العروض دونك تمتد عنا 6 سهريات 6 سهرات اليوم من نهار 19 إلى يوم 24.
1: نعم.
2: دونك مش يكون عنا عرض الافتتاح اللي هو عرض النوبة باي وليد الشريف، عرض ممتاز وفيه برشا ألوان موسيقية، برشا لوحات فرجوية مزيانة برشا. النهار الثاني مش يكون عندنا ياسين الصالحي في عرض ما يضحكنيش، عرض مسرحي، دونك برشا عبدرا اسم الصالحي، ما شاء الله احنا عندنا برشا فنانين لقب الصالحي، دونك ياسين الصالحي اللي هو عرض مسرحي تحت عنوان ما يضحكنيش.
1: ياسين الصالحي ما يضحكنيش، العرض كيف ما هكا واللي عمل تورني به برشا في برشا بلايص من الجمهوريه وبرشا مهرجانات، ان شاء الله يكون عرض ناجح به. هذا 20 اوت ومن بعد
2: هذا 20 اوت، نهار 21 اوت عندنا ريان يوسف
1: به.
2: نهار 22 اوت مش يكون عندنا عرض تنيور تغني،
1: تنيور تغني.
2: ونهار 23 اوت عرض الحضرة. ونهار 24 اوت هو صارت الاختتام مع الفنان احسن ماجد. جميل. نهار 23 أوت عرض الحضرة باش يكون بالشراكة مع وداديت وعوان موظفي بلدية الشيحية في تجربة أولى أنه يكون عندنا عروض بالشراكة مع هيكل أخرى في المنطقة إلى آخره.
1: يعطيكم الصحة الحقيقة سي غسان. البرمجة من 15 ل 24، فما برشا حاجات تنجم العباد تتمتع، اللي نجم يقص العروض واللي ما ينجمش، اللي يحب المهرجان وفات يكون فرصة للتنشيط الكل، لأنه يكون فما برشا حاجات ينجموا يعملوهم الصغار كيما الكبار. العباد اللي عندها إمكانية أنها تحضر للعروض، شنو خممتوا في الأسعار؟ أسعار التذاكر تتراوح بين قديش وقديش؟
2: والله هو أسعار التذاكر تقريبا احنا كنا نحكيه معدل المعدل 15 دينار التذكرة. عندنا السهرة متاع ياسين الصالحي في حدود 20 دينار، وسهرة الاختتام في حدود 10 دينار، لأنه كما تعرف الاختتام نحبوه يكون عرض الاختتام، حبينا ما نطلعوش لل 15 على اعتبار انه عرض الختام نتاع المهرجان
1: باش يلم الناس كله باش تحتفل فيه تنيور الكل. قل لي سي غسان.
2: بالضبط معناتها كي تحتفل من الكل لمويان
1: 15 دينار، فما العشرة وفما العشرين. جميل. والمهم انه فوق هذايا الكل فما هالانشطه الموازيه هذايا الكل اللي تشكروا عليها الحقيقه. يعني ان شاء الله الجمهور الكل في الشيحيه وفي المناطق زاده المجاوره اللي انتغيسي بالحاجات هذه بالسهريات، وخاصه بالانشطه المتنوعه ما بين الحرف والورشات واذاعات الويب وتاثير عند الشبان، هذوما كل حاجات تنجم تهم برشا الشباب في سفير. يعطيكم الصحة على المجهود الكل، وإن شاء الله دورة ناجحة. سي غسان المذيوب اللي كنت معانا، ربي فضلك.
2: قل لي ختام صغيرة.
1: مرحبا.
2: ما نحبش نفوت الفرصة من غير ما نشكر أعضاء الهيئة على المجهود اللي يبذلوا فيه، وجميع الأطراف اللي الحقيقة قاعدة تساهم باش تنجح الدورة هذه، الدورة 24 مهرجان تنيور بالشيحية.
1: يعطيك الصحة سي غسان. دورة 24 مهرجان تنيور إن شاء الله دورة ناجحة، ونستناو عام الجاي ونتابعوا معكم بالطبيعة بقية الدورات والحفلات متاعكم اللي إن شاء الله تلقى كان الإقبال. شكرا سي غسان المذيوب، عضو هيئة مهرجان تنيور، كان معنا في ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: الحقيقة أكيد أنكم نتصور حتى لو كان اللي ما مشيش واللي مش انتغيسي واللي ما يحفظش أغنية آدم، أكيد عرضته سوغ لي ريزو مقاطع وفيديوهات وفرحة كبيرة معناها وأنغومون كبير ياسر حول العرض متاع الفنان اللبناني آدم اللي البارح كان في مهرجان الحمامات قدام جمهور غفير برشا الحقيقة. باش نقعدوا في جو آدم نخلينا نسمعوه في الأغنية الجاية، ثم باش نرجعوا مع بعضنا في تابيروش.
0: فن تايم.

0: هذا الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فودكم فان تايم فان تايم.
2: عسلامتكم، مرحبا بكم الكل. انتم تتابعوا في فان تايم، تسمعوا فينا على ديوان اف ام من الاربعة للسبعة. الساعة الأولانية ما تنجم تكمل كان بي تابي روج.
1: تابي روج،
2: وتابي روج معناها جيهان السليني.
3: يا مرحبا يا ريم، مرحبا بك، مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل. هذه التابي روج لليوم، والحدث في عالم النجوم بين البارح واليوم هو طبعا زواج لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحبيبته جورجينا رودريغيز. هو حدث طال انتظاره بعد علاقة جمعتهم لسنوات، نحكيه على قرابة 10 سنين. تتوج اليوم بقصة حب بالزواج، وهكا يحط حد لكل التكهنات والإشاعات حول موعد ارتباطهم رسميا. الإعلان صار عبر منشور على الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. يهب التصويرة كريستيانو رونالدو فيها يده ويد حبيبته جورجينا بخواتم الزواج، صورة فيها برشا فيانة بعيدة برشا على البهرج، دونك ما هبطوا حد شيء آخر. والإعلان الرسمي يجي بعد إشاعة زواج الثنائي في جزيرة ماديرا البرتغالية اللي قدمها غديكا في الجزيرة. فما الكنيسة اللي المفروض يعرسوا فيها، كان فما عرس وكانوا تجمعوا برشا ناس، نحكيوا على قرابة 2000 شخص. ماشي في بالهم أنه غديكا قاعد يصير زواج كريستيانو رونالدو بجورجينا ما بين مشجعين سياح صحفيين، قعدوا لمدة ساعات. هذا كان نهار 8 أوت، ولكن من بعد تبين أنه ماهوش زواجهم، طلع عرس ناس أخرين على رواحهم، وكانت صدمة للحاضرين. ووقتها رونالدو كانت فعل بطريقة طريفة وساخرة، وحط ديزموجي يضحكوا على كل البيبليكاسيون اللي يحكيوا، مش الكل يحكي يعني، حتى
2: اللي شافهم
3: ديزيموجي يضحكوا على لي بوبليكاسيون اللي تزعم انه هذا كان حفل زفاف. الى ان جي صوره الزواج الحقيقي اللي صارت في مدينه كاشكاي في البرتغال في حفل مدني عائلي وسري للغايه، بعيد عن المصورين ووسائل الاعلام، في الفيلا متاع كريستيانو رونالدو وبحضور اطفالهم الخمسه. زواجهم قاعد يتسمى زواج العام. برشا تساؤلات على سوم الخاتم، نحكيه على سوم خاتم بين 3 و5 ملايين دولار، وفيه ماسة نادرة وخالية من الشوائب.
2: خالية من الشوائب هذا أكيد، أما الحقيقة ما فيش في بالكم الخاتم هذاك اللي تراو فيه في التصوير، هذوم ديزاليونس راو خاطيهم
3: فيهوش
2: الماسة، معنا نحكيه على
3: هذوم ليزاليونس الدبلة كما يقولوا بالمصري.
2: فوالا، إن شاء الله مبروك، إن شاء الله مبروك
3: مبروك أنفال عقب الناس اللي يحبوا الكل. الأخبار الثاني يتعلق بالقيصر كاظم الساهر اللي تتزيد له خطوة جديدة في مسيرته الفنية، والمرة هذه من بوابة واحدة من أبرز المؤسسات الموسيقية في العالم اللي هي أكاديمية التسجيل الأمريكية Recording Academy اللي هي الجهة المنظمة لجوائز الجرامي العالمية. دونك ضمن البروموسيون أو ضمن الدفعة متاع 2026 كاظم الساهر كعضو جديد، وكان شارك متابعيه صورة انضمامه للأكاديمية وكانت تلبيته للدعوة اللي توجهت له باش يتحصل على العضوية، وهذا يجي بعد مسيرة فنية امتدت لعقود. لكن شنو تعني العضوية في الأكاديمية؟ هذه الريكوردينج أكاديمي يعني الانضمام إلى نخبة من الفنانين وصناع الموسيقى والمهنيين في القطاع، والعضوية تعطى ضمن عملية تعتمد على التوصية والمراجعة من قبل العاملين في قطاع الموسيقى، وهذا يعطيهم دور في العملية المرتبطة بجوائز الجرامي، بما في ذلك المشاركة في اختيار الأعمال المرشحة والفائزة ضمن المجالات اللي تتعلق بخبراتهم المهنية. يظهر لي بعد مسيرة كما هكا، بعد كارير كما هكا، معناها مهم جدا انه كذا مسار يخطو الخطوه هذه في علاقه بعالم الصناعه نتاع الموسيقى في العالم.
2: سي اون ريكونيسونس مونديال معناها اخراج.
3: ونكملوا مع خبر جديد جديد جديد على خاطر الساعة التالي. سلطان الطرب جورج وسوف مازال كيهبط غنية جديدة بعد أكثر من عامين غياب، ما كان فما حتى إصدار جديد. يرجع توا بغنية اسمها طمني على الحبيب، مدتها 4 دقائق ونص تقريبا، هبطت في شكل فيديو كليب، وجورج وسوف جمهوره متوحشو يرجع له بالعمل هذا اللي يجمعه بشكون؟ بالملحن المصري صالح الشرنوبي بعد 13 سنة ما تعاملوش مع بعضهم. كلمات أحمد شتى، توزيع رامي الشرنوبي، والغنية تسجلت في استوديو المؤلف الموسيقي هادي شرارة، إخراج الكليب من عند دان حداد، والغنية فيها الطابع الطرب.

0: 5000 مشاهدة. أنت من أحباء الوصوف؟
1: من الناس اللي تقدر الوصوف، من الناس اللي تقدر كاريره، من الناس اللي تفهم محبة الناس ليه، من الناس اللي عندها ذكريات مع أغانيه زيدة سانسام، بيظل موجود في حياتنا، نحبوه ما نحبوه جورج وصوف موجود في في حياتنا، في سهرياتنا، في عروسات خويلك، في موجود موجود صحيح. إلا ما يكون فما حد من عائلتك قريب لك خليك تسمع جورج وصوف، ما عنده أغنية ياسر محليها
0: يكونيك الحقيقة بيانسور. وهك تشوف الحفلات حتى للتوى العبيد ما
1: نجاش تلقى أنا اللي منيش نعتبر روحي من الناس اللي فان برشا بجورج وصوف، لو يعمل حفلة في تونس نحس روحي ياسر باش نحب نمشي برشا معني.
0: جميل باهي ملا أنا نتصور أنه تحبنا نسمع الأغنية الجديدة
1: بيانسور هذا هو المقترح
0: ما فيهش كلام.
1: طمني على الحبيب
0: نسمع ملا جورج وصوف، طمني على الحبيب الإصدار اللي مازال كي عنده ساعة أكها، ولكن زادة خليني جهين أنه نترحم ونقول لليوم الذكرى الثانية لوفاة ياسر جرادي. ياسر جرادي الله يرحمه، اللي يعرفوا التوانسة يعرفوه بأنه فنان الثورة، صوت المهمشين، أنه مغني تونسي وفنان تشكيلي وخطاط، خللنا برشا أغنيات غنيناها برشا في السنوات هذيك متاع الثورة ومازلنا نغنيوها جهين.
1: وغير هذا ياسر جرادي على حبنا ليه، على خاطره كان من الناس اللي تعلمنا معنى المحبة. ياسر جرادي كان شخص باهي برشا، باهي برشا، معنى الناس اللي عرفت ياسر جرادي تعرف إلى أي مدى هو طيب، إلى أي مدى هو شخص محلى مخه، قديش قديش إلي جينيرو ويعطي، وكان خدم برشا حاجات مع الصغار مع المناطق المهمشة إيمانا منه بأنه هذاك واجبه باش يعطيه للبلاد. ولكن أهم حاجة عملها أهم حاجة عملها ياسر جرادي هو أنه بدل نظرتنا للأغنية الوطنية. راهو الأغنية الوطنية كانت قبل مرتبطة بال أنك تغني للنظام، أنك تغني لي في المناسبات،
0: في
1: مناسبات وطنية. ولكن مع ياسر جرادي الأغنية يعني أغلب أغانيه يغنيهم التونس ويتحطوا في البلاي ليست متاع الإذاعات ويتحطوا في سهرياتنا ونحطوهم ونفرحوا بهم على خطر فيهم حب الوطن، فيهم بالحق محبة الوطن، الوطن كما نحن نحسوها ونعيشوها في اليوم
0: في صورتها البسيطة الأولى. أغنية كلام سهل بالدرجة بالجيتار كهو وصوته هو كيف كيف أكيد
1: يرحمه
0: الله يرحمه وينعمه ياسر جرادي. دونك خلينا كيما تفكرناه بعد ما نسمع جورج وصوف نسمع أغنية ياسر جرادي ونرجع نقابلكم بعد الأخبار في فان تايم.

0: مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. الدفعة الخامسة من الأرشيف الخاص بالأجسام الطائرة المجهولة المصدر تم نشرها من طرف البنتاغون الأمريكي يوم 7 أوت الفرد، والمرة هذه الببليكاسيون تحتوي على 41 فيشي إنيدي فيهم لي فيديو وفيهم صور ودي روندو دارتيست وحتى دي دوكيومون أدمينستراتيف. موجة جديدة نتيجة ديكري بريزيدنسيال أمريكي وقت طلب ترامب من كل سيز أدمينستراسيون أنهم ينشروا كل ما لديهم وما يخص لي زوفني والملفات مصدرها البنتاغون والإف بي آي وسيا وديبارتمون ديتا دو بيرو إكزيكوتيف الخاص بالرئاسة. آخر مقاطع الفيديو ملفات كانوا ايبرجي على البلاتفورم بيرسيو الخاصة بالبنتاغون وفيها الليلو الخمسة الكل اللي بدأوا في نشرهم منذ شهر مايو 2026. الريليز 5 الأخيرة تحتوي على 6 مقاطع فيديو لحادثة صارت في شهر سبتمبر 2021 فوق خليج عمان وتم تصويرها من طرف ناسي 130 جي تابعة لليو اس فورس وقت ان اكزرسيس دو تير ريال. كل من راقب وحلل الحادثة وصف الأجسام المرصودة كدي زورب فخواد تطير على ارتفاع منخفض وسرعات تتراوح ما بين 400 و2020 كيلومتر في الساعة. فيديو أخرى تم تسجيلها في شرق الأوسط سنة 2025 توري جسم يتعدى بسرعة لشان دون كاميرا أمباركي على متن طائرة حربية أمريكية ومقاطع تفسيرها مجهول. لكل من يحب يطلع على آخر الفيديو أو حتى اللي قبلهم اتجهوا مباشرة للموقع الرسمي دو ديبارتمون دو لا ديفونس دي زيتازوني war.gov-UFO. لأول مرة تمكن سيستم ديتيليجنس ارتيفيسيال من خلق مجموعة فيروسات غير معروفة لحد الآن، ولكن بإمكانها أن تصيب وتقضي على أنواع معينة من البكتيريا. ينوال أبونسي تفتح أفاق جديدة كونتخل ريزيستانس بكتيريان. منذ عدة سنوات نجح العلماء في خلق دي فيروس ابارتير دو زيرو، أغلبيتهم كانوا موجهين لتطوير والإفالياسيون دي ميديكامون أنتيفيرو وتلقيح ومحاولة فهم أصح للكمبورتمون دو سي ميكرو أورغانيزم. جديد أنه في دراسة حديثة قاموا بها دي سيانتيفيك دو لونيفرسيتي دو ستانفورد ولارك انستيتيوت سمحت للذكاء الصناعي من خلق دي فيروس سامبل فونكسيونيل ايندي من معلومات موجوده في لي سيكونس جينيتيك دو مليون دانيمو وعشاب وميكروبات وبكتيريا وفيروسات موجودين في الطبيعه. الهدف كان محاوله التخلص من لي انفيكسيون بكتيريان ريزيستانت ولي فيروس كريي ما يهاجمو كان نوع معين من البكتيريا، اي عندهم هدف واحد منذ خلقهم وباش يساهموا في توفير اون تري بون التيرناتيف او زونتيبيوتيك. افونسي مهمه ومفرحه للعديد، لكن القوز ذا شق اخر خايف من امكانيه استعمال التكنولوجيا لتطوير دي سبستانس اوتمو توكسيك وامراض جديده او فيروسات تخلق عدوى وبانديمي مونديال تكون سبب في كارثه خطيره على البشريه. الخسوف الشمسي لليوم حدث باش يتابعوه ملايين البشر في العالم وباش يكون مرئي في بلادنا بنسبة 52% في بعض المناطق الشمالية و14% في الجنوب. العديد منكم باش يحاول أن يصور الحدث بهاتف الجوال أو بآلة التصوير، لكن نقول لكم ردوا بالكم تعملوها لو أنو أجهزتكم ما فيهاش فيلتر سبيسيال، لأنه فما ريسك كبير من أنكم تحرقوا فوتر كابتور فوتو. إذا لو كنتوا تخطوا لتخليد الحدث عبر صورة أو فيديو بهواتفكم الذكية، ماذا بكم تخموا مرتين قبل ما تبدأوا في التصوير. هنا في الخبراء ينصحوا استعمال فيلتر سولير ادابتي، لانه لو كانوا مش موجود فانه لوبجيكتيف دو سمارت فون باش يركز ضوء وحراره مرتفعه جدا على الكابتور اللي يمكن انهم يتلفوه. لو تاخذوا صوره بصفه سريعه فانه الهاتف ما يصير له شيء، لكن ممكن انه ليماج تكون دون كاليتي تري ميديوكر. فما شكون بتجي الفكره انه يحط نظارات الخاصه بالكسوف فوق لوبجيكتيف دو التليفون، وهذا شيء خطأ لانه النظارات هذه مطوره فقط للعينين لا للهواتف او الات التصوير او حتى لجمال وحتى زاد لي سي دي ولي بلاستيك تانتي والبيليكول والنظارات الشمسيه عادية، ما عندها حتى بروتكسيون ضد أشعة الشمس الحارقة وقت الكسوف. لازم إذن الحذر وعدم المخاطرة بعينينا وأجهزتنا لتخليد هذه الذكرى اللي باش تتعاود العديد والعديد من المرات في السنوات القادمة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2 ديوان فام، هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
6: ديوان فام فلاش نيوز
7: مجلس الخميس مساء. ديوان فام عسلمة. ارتفاع المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بنسبة 9.9% في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نتيجة ارتفاع صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنتوجات الفلاحية والغذائية وقيمة مبيعات زيت الزيتون وارتفاع صادرات المواد المكررة. وفي المقابل شهدت الصادرات تراجعا في قطاع الفوسفات ومشتقاته وفي قطاع النسيج والملابس والجلود حسب المعهد الوطني للإحصاء. وبلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2026 70.4% من جملة الصادرات، حيث ارتفعت الصادرات مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا وانخفضت مع اليونان وبلغاريا. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف على جلسة عمل مع سفيرة ألمانيا بتونس لبحث سبل تطوير التعاون الصحي بين البلدين، وتناول اللقاء المشاريع المشتركة وأفاق توسيع الشراكة خاصة في الرقمنة الصحية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والابتكار، مع استعراض التقدم المحقق في المستشفى الرقمي وعدد من المشاريع الهادفة إلى تقريب الخدمة الصحية وتسهيل النفاذ إليها وتحسين جودتها. أحد المواطنين التونسيين المقيمين في كولومبيا يؤكد في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان فام سلامة كافة أفراد الجالية التونسية أثر الزلزال الذي ضرب البلاد وبلغت قوته 7.4 درجات، مضيفا أن مصالح السفارة التونسية في البرازيل تواصلت مع أفراد الجالية للإطمئنان على وضعهم.
8: الزلزال كان مدمر يعني 7.4 يعني لحظة يعني تجلب كل شيء، كانت الرجة حسيتها وشوف الأرض يعني تحسها على اليمين وعلى اليسار، يعني الواحد ما تنجمش حتى توقف برجليك، كما نقولوا حاجة يعني فوق الخيال، يعني الواحد كي يعيش هاك اللحظة هذيك. السفارة التونسية في البرازيل اتصلوا بنا امس دحين طلبت العشرة من الناس زوسي في بوغوتا اتصلت بهم واللباس.
7: منتجو الفلفل بمنزل حر من ولاية نابل يشتكون من صعوبات عديدة تواجه موسم الجني المتواصل حاليا، أبرزها النقص الكبير في اليد العاملة وغلاء الأدوية، وذلك بالرغم من جودة الصيد المسجلة خلال الموسم الحالي حسب ما صرح به الفلاح محمد بالحاج معاوية في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة.
9: الموسم والله يبدي لباس كي العادة، وبعد فهمت فقنا بحاجة اللي الشكاك ما عادش اللي يخدم باش يشكك الفلفل ما باش نجم نعلقوه في الكوشة متاع الفلفل، ما عاش موجود في البلايس الكل، في منزل حر، في لبنى، في الداموس، كل فهمتي ناقص لهذا فهمتي تشكالك وما عاد شكاك الجودة متاع الفلفل. والله لباس السنية اما شيني فهمتي فما برشا مرض كل عام، فهمتي الأمراض تكثر وما عناش دويات نافعة زادة، نحن حاجة كي تمرض ما عاش تنجم تنشحها، هنا فما دويات متاع وقاية وكاو.
7: وفي أخبار العالم، صحيفة وول ستريت جورنال تكشف نقلا عن بيانات تتبع سفن بأن 14 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز أمس. وكالة رويترز تفيد نقلا عن مصادر مطلعة قولها أن الاحتلال ولبنان اتفقا على أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا ستكون من المسلمين المحتملين في آلية مقترحة قد تشهد نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله. نهاية الموجز قدمته لكم سحربا بالقاسم، وعودة إلى برنامج فان تايم في أمان الله.
3: هنا في تونس الكبرى على 93.5.
6: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: الهدايا الأولى وطن القبلي على 106، في الهدايا والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: فودكم فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، احنا في فان تايم، هذه ساعتنا الثانية، وكل عادة في ساعتنا الثانية نستقبلوا بحذنا ضيف نكونوا أكيد تحبوه ونحبوه برشا، ونحبوا نشوفوا خدمته، إذا مسرحي إذا موسيقي. أنا اليوم نحكي لكم على المسرح، نحكي لكم على الكوميديا، وضيفتنا كوميدية تونسية، نحب نقول تونسية، عاشت ما بين تونس وفرنسا، تنقلت ما بين زوز ثقافات، زوز تجارب، عملوا لها هوية مختلفة، هوية ملونة برشا، وإحنا نفرحوا برشا كي تجي على خاطرها تنور بالقديم القديم باللوين كومان سولي كما نقولوا بالفرنسي. دونك أنا اليوم فرحانة برشا باش تكون بحذية سامية وغزمان. عسلامة سامية.
3: عسلامة ريم،
2: مرحبا بيك.
3: عايشك ربي يخليك.
2: يعيشك. شنو أحوالك؟
3: أنا ديما لاباس الحمد لله،
2: ديما لاباس الحمد لله
3: في بلادي.
2: مرحبا بيك، مرحبا بيك بحذينا عندك مديدة في تونس.
3: عايشك ربي فضلك. عندي من حتى شي جوليا.
2: اي تري بيان. بيه
3: رجعت نهار باش نعمل سبيكتاكل وعاودت
2: روحت. وعاودت رجعت لتونس. ما تنجمش تحب تقعد لهنا.
3: تونس ما رجعتش، نروحت لتونس.
2: تونس هي الدار.
3: نروح لتونس ونرجع لفرنسا.
2: وعندك الحق، باهي الصيف جو سخونة السنة الحقيقة.
3: ما تقلقنيش،
2: ما يقلقكش.
3: البرد يقلقني، هاو شفتي.
2: سي فغي. ان شاء الله مش برد برشا. استوديو في جربة دونك؟
3: اي
2: في جربة.
3: عملت سبيكتاكل ولمس في جربة.
2: اي.
3: وتعدت بالكدا بالكدا الحمد لله. وفرحانة خاطر الجمهور اللي توجور رونديفو، دونك فرحانة.
2: أكيد في جربة هم يحبوك بزيد، في جربة سي نورمال الكلنا نحبوك، لكن جربة بالنسبة ليهم أنت امبورت درابو الجربة،
3: يفرحوا جربية.
2: أنت جربية يفرحوا كيف يراوك البرشا البرا، كيف تعرض. نقرأ دي كومنتير يقول لك أنا جربي وأنا فرحان بيك سامية برشا وكل شيء. دوك يتعمل لهم عرض غادي كان تصور يبدأ سبيسيال، هو في تونس سبيسيال لكن في جربة أكثر
3: بالحق. وتب نبدأ خايفة أكثر
2: بالحق
3: على خطر تقولش عليها باش نمشي ننشط قدام عائلتي. وعائلتك هي اللي ديما تبدأ صعيبة معاك، تقول لك الحق. فهمتي؟ دونك ترعشي شوية،
2: الكريتيك تبدأ أقوى الحقيقة. عجبهم
3: الحمد لله. سي
2: تري بيان. احنا نحكيو على لي زيستوار دو سامية. شنو قدمت العرض؟
3: على نحكي برشا حكايات جدد. معناها عندي برسك 15 سنة وندور العالم. عمل دي سبكتاكل في 30 بلدان، وكل مرة تصير لي حكاية، والحكايات هذوما نلبهم الكل وبعدين نحكيهم في سبكتاكل.
2: داكور. دونك هذا في دي انيكدوت من كل بلاد.
3: هاي نحكي كيفاش دخلت جمل دون ان سنتر كوميرسيال في فرنسا باش نتفسق عليهم.
2: عملتها صحيح، دخلت لهم بجمل في سنتر كوميرسيال.
3: نحكي لي مشيت عملت سبكتاكل في رواندا وشفت لي لها علاقة معنا احنا. صحيح. النظام اللي عندهم والعيشة اللي عندهم نبهتوا، خاطر معناها احنا ماشي في بالنا جنوب افريقيا ديما ان روتار علينا احنا، اي فينالمون العكس.
2: فكره قديمه ولا غاردي، وهو الحقيقه مش صحيح. رواندا من انظف البلدان في العالم. من اكثر البلدان اللي عاودت قامت بعد حرب.
3: انا نعيط لها سويسرا ثانيه، في سويسرا في افريقيا، خاطر غاديك لو ساشي بلاستيك اي انتيردي، لي زونغري شيميك سون انتيردي. تلقى ان تاكسي موتو عنده ان كاسك سوبليمونتير بور لا بيرسون كي ايت افيك لوي. انا وقتها راجعه من تونس، لقيت خمسه من الناس في موتور واحد، حتى واحد منهم ما عنده كاسك، وجايين اون سونس انفيرس يقولوا لك تعال نمشي نعاون مساكن جماعة جنوب افريقيا. خويا عاون روحك، عاون روحك من بعد نحكي.
2: صحيح. كي قالي دونك جيماجين كي قالي من انظف المدن في العالم، العاصمه الروانديه. شنو اخر، شنو الحكايات الاخرين، البلدان الاخرين اللي ابعد بتيت خرجت منهم حكايات جدد؟
3: عندي في السنغال زادا، عندي في امريكا مشيت عمل سبيكتاكل في شيكاغو. نحكي على امي الله يرحمها كيفاش قبل تعيش تراها ان شاء الله، ونقول لها نحب نمشي البصره الفلانيه، تقول ها علاش مش شيكاغو. كلي شيكاغو طرف الدنيا، بعد شيكاغو فما حتى شيء. يا اخي فما نهار وصلت عملت سبيكتاكل في شيكاغو.
2: في شيكاغو قولها ماما راني خلطت.
3: سي سا
2: مشيت لشيكاغو.
3: مالوغوزمون الي بلو لا، تعيش تراها ان شاء الله. اما الحمد لله وصلنا.
2: وصلت. الأهم حاجة اللي أنت وصلت وتوصل وفيت العبيد اللي تجي تتفرج توصل لها في هكا ديبو ديكسبيريونس من بلدان أخرين، خاطر اللي يتفرج فيك النجم يكون هو مثلا عمره لا سافر، هو عنده هكا اللي دي الغالطة هذيك على بلدان جنوب الصحراء.
3: فما الناس يقولوا لي سافرنا معك من غير فيزا، معناها ساعة كاملة وإحنا نسمعوا فيك وسافرنا معك من غير فيزا. وزاد نحكي aussi des parties de l'ancien spectacle، خاطر le deuxième spectacle اللي عملته شوين بوفان نحكي على la procréation médicalement assistée، كيفاش عنا تو 23 سنة مارسين وما جبناش صغار. ومنين تعدينا باش نعملوا اطفال انبوبه توسا توسا العباد ما تحبش تحكي جينيرالمون معناها المراه كي تحبل ويتيح اطفال ما تحكيش ما تقولش خاطر عيب ما يجيش وحتى المراه اللي ما تنجمش تجيب عيب ما تنجمش تحكي
2: جينيرالمون حتى كي يعملوها يعملوها وحدهم يعيشوها اون سكري ما يحكيوش للناس
3: سي سا ولو بروبليم اللي ان فما برشا ناس يدخلوا في قصه حياتك الخاصه ومعناها لا ils ont pas ils portent pas de gants là ils cherchent la حتى شيء يبدو يدخلوا يسهلوا فيك كي تجي عندك المعرسه التو ما جبتيش صغار ندار انت ولا هو اللي ما يجيبش وحاولتي تمشي تداوي شفتي وجربتي كذا مي لسما ترانكيل ان فيت كان ما جبتش ما جبتش اي بوتيتغ سي ان سوجي سنسيبل ومعناها نورمالمون ما تدخلش في الحكايه هذوما دونك كي نجي نحكي في تجربتي وين وصلنا شنو عملنا كيفاش عطوك دي هرمون سا تا في بوسي لا بارب جي دي مي جو فولي دوفينير مامان بابا بابا فو فوزيت ترومبي تي تي وا معناها نجيبها
2: وي.
3: ونخلي العباد تحس شنو انا حسيت بس كلي انا هذاك هو الدور نتاع الفنان يوصل الرساله ما غير ما انت تشعر معناها فهمت وبشويه بشويه نحب العقليات تتبدل ويولوا العباد يفهموا
2: يفهموا لي مثلا في موضوع كيف ما هكا اللي فما حدود فما حاجات ما لازموش يدخلوا لها دونك كيف ما حاجه كيما هكا انتريسون تو لا غاردي من العرض اللي فات وحطيتها في العرض الجديد وتحكيها انكور ساميه معناها جوسكو تمشي في انك تستعمل حكايتك الحقيقيه الشخصيه
3: شو علي تري تري لوين ان فيت ما نعرفش لا نكذب لا نمثل الكل هو واقع واللي نحكي فيه من غير فيلتر مانيش عبد بزوز وجوه ما نجمش ساعات هذه اللي تدخلني في المشاكل تيوا اما الاكثريه اللي نحكي فيه الكل تجربتي وحياتي وفريمون معناها بكل صراحه
2: قلت ساعات اللي ما حقنيش حكيتها هذه حكيت اكثر من اللازم
3: فما مره حكيت حاجه وابخي ندمت عليها وفما فنان تونسي نصحني قال لي انا ما عادش تحبي تتعدي في التلفزه التونسيه كونتينيو كوم سا ابخي سكت فهمت روحي خاطر ساعات العبد من غير ما يشعر يحكي في اسرار اللي نورمالمون ما تحكيهاش مي اللي كنتي تلقاها حاجه عاديه معناها صارت لك انت ما كذبتيش معناها ماهيش نميمه ماهيش كذبه ماهيش انت جوست صارت لك فازه مع الناس ما عرفوش كيفاش يتصرفوا معاك وانت حكيتيها بالنيه ما باش تضحكي بها العباد خاطر اذا انت ما تضحكيش بحاجه وجعتك تتفلقي صحيح ولا
2: اي الضحك اون فيت الضحك نداويو بيه الحاجه الصعيبه الجهه ما عليك برشا لازمك في الاخر تحلها بضحكه معناها كان ما نضحكوش باش تقعد هكاك لداخل الحاجات كيما هكا اللي بوتيتغ كيما لا رياكسيون تاع الارتيست اللي قالك ما عادش تقولهم حاجات كيف ما هكا في تونس الحاجات هذوما تنجم تقولهم في فرنسا مثلا اما في تونس لا تحسبها الحسبه هذه
3: نجم اما كنا تلقى تونسي الداخل يسمعها ويمشي يعودها تشوفوتي
2: صحيح ولا يصورها ويهبطها سي فري اما تخمم من بلاد لبلاد ساعات تقول لازم نحط فلتر نقص شويه نزيد شويه
3: اون فيت تحاول تو تادابت خاطر مثلا فما فنان عنده شويه قبحه في السكتش نتاعو
2: وي
3: وكي يجي يعمل سبيكتاكل هنا في جربه اللي يجي باش يتفرج عليه يعرفه خاطر هو مثلا تونسي كي يمشي لبلاد واحده اخرى والعباد ما تعرفوش وجاي على اساس باش يتفرج فنانين واحد اخرين اللي معاه وهو يتقبح ويسمحهم في كلام زايد هما يسون با كونتون وهو كان ما يرجعش لروحه وما يفهمش ليه كل حاجه ما تتعملش سي كومبليكي فهمتي معناها Je pense qu'on doit s'adapter au public. إذا تعرف اللي فما حاجة ما تنجمش تحكي عليها، علاش توصل فيها بالسيف؟ L'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne. معناها مش باش تجيب فاس وتحل مخاخ العباد، باش تدخل فيهم بالسيف حاجة اللي تحب توصل لها.
2: وي، ماهوش بالسيف. باهي، لي ديفيرونس مثلا أنت توا مازلت كي قلت لي اللي أنت تحب ساعة الأفريك. Ça se voit, ça s'entend, ça se sent. La hakika,
3: ma chérie, on est bien en Afrique. Les gens sont généreux, on est bien entre nous. C'est comme ça. On est africain, non?
2: Ouais, ouais, كذلك. On est africain. La hakika, t'as d'arcs qui fait tourner ce qui fait chanter ou نحكيو على
3: لي افريكان
2: نقولوا لي افريكان
3: تي مره في الجامعه مشيت عملت ان باساج في الجامعه وقالوا لي تينيزيا ايسي لي افريكان ايسي قلت لهم بوركو لا تونيزي سي ان كاليفورنيا التونيزي وين تجي ان فيت يا اخي احنا مش افريقيين لا مي سي ما تعرفي لي افريكان لي افريكان يوري لك واش هم كوم كوا سمر مي عندنا سمر حدا احنا
2: عندنا
3: ومشيت لمالي وفما ناس الجلد نتاعهم كيفي هنا دونك معناها من الاخر تنجم لا تفرق ما بين
2: صحيح
3: احنا ولا هما كيف كيف
2: افريقيين افريقيين دونك فوالا نحكيوا على الافارقه جنوب الصحراء البلدان اللي تحت خط الصحراء عرضت في برشا بلدان منهم سافا ما عادش برد الدنيا تري بيان ما عادش فوالا لازمنيش نضيع السؤال دونك انت عرضت في برشا بلدان افريقيه وعربيه اسلاميه زاد مثلا شفت انا عندك عروض في المغرب وين عرضت في بلدان عربيه
3: المغرب الجزائر تونس أردن أم بتي كوميتي مشيت العرس بن سافر أردن ولينا صحاب مشيت غاديك وعملت أم بتي كوميتي
2: لازم عبيد أن فيت عندها تفهم بالفرنسي
3: أي سي سا ما خطر نحكي بالفرنسي نحكي بالفرنسي تعرف المرة الوحيدة اللي نشط بالعربي فيك أختاج
2: بالحق
3: أتوه سمعيني نحكي لك الفازة بس كي كمام يزم نهار نوصل نضحك بها هذه فما سبعة فنانين وين الوحيدة اللي نحكي بالفرنسي وخلوني أنا آخر واحدة كي جيت ننشط جيت نحكي بالفرنسي فما عبد ما تفهمش قاموا وبدوا يخرجوا وانا نحكي دونك قلت بون تو نحاول نحكي بالعربي من بالعربي العربي نتاعي ماشي مسرح بالقد كيما كيما كيما الفرنسي دونك شفت عبد واحد اخرين قاموا يا اخي بعد فما صحفي ومغني توانسه نعرفهم قاموا وخرجوا قدامي كما بقعدت نخسرهم قلت لهم يعطيكم الصحه اللي جيتوا يا اخي اللي يعمل لابريزنتاسيون تاع سهريه قال تصفيق الحاره على سامي اوروز ما نخطر يحسبني كملت ابري قعدت نخزر فيه هيك قعدت نخمم قلت بون اسكو نقولوا اللي ما كملش ولا اسكو نستغل الفرصه هذيك اللي بعثها لي ربي باش نفصع بعيد
2: باش نهرب بالحق هربت داكور دونك تخمم تعمل عرض بالعربي
3: صعيب
2: صعيبه
3: صعيب ماني قلت لك العربي نتاعي مش مسرح بالقدا
2: اي ما نفهموك
3: اي اما مش كيف كيف
2: مش لازمك تضحك بيه لازم فريمون تكون متمكنه من
3: لي ريفيرونس كولتورال نو سون با لي ميم نجم نحكي قصه صغيره نتاع 2 مينوت اما باش نشد ساعه ونص بالعربي صعيبه شويه
2: اي صعيبه شويه عندك حق الممثل عنده يخاف بالطبيعه نتصور يتقلق حتى لو كان ما يخافش من عباد هكا يقوموا ويخرجوا والا من انه ينجم يعرض قدام كريسي مش معبين نبدا كريسي فارغه وكل شيء في الضحك نخمم نقول ساعات نتصور انه الفنان الممثل تنجم تكون عنده مشكله مع جمهور البارد فما ساعات جمهور ما يتفاعلش جمهور ما يضحكش
3: فما جمهور يضحك او مود فيبرور معناها كان بدنهم يتحرك هيك وانت ما تريهمش خاطر في الظلام دونك انت تبدي ترجعي روحك وتقول بتات انا ما نضحكش
2: ما سمعتش ضحك
3: بتات وي الوغ كو ان فيت غيرهم اللي ما يوروش خاطر يحشموا فما جمهور هيك يحشم مثلا في باريس يقعمزوا كيكا مكتفين يديهم جوغ فازي ضحكني ترى وري لي شنو تقدي شنو تقدي فازي وري لي يلي الوغ كو في بلجيكا لا في بلجيكا يمشوا يقول لك باش نعدوا سهريه ياسر مزيانه ومن اللي يقعمزوا هما ديجا ناشتين وعاد اللي يشربوا قبل ما يجوا هذوك سانكور بيغ
2: دونك اللي ناشتين اكثر الجمهور اللي ماهوش بارد وين تلقاه
3: الوغ في بلجيكا في الكندا في جنوب افريقيا بصفه عامه خاصه في الساحل العاج الساحل العاج انكرويابل
2: يعملوا باش جا
3: مي لا لا كل خطوه فيهم شكون يجي يضحكك الشرطي كي يوقفك يضحكك والله كلهم عاملين جو دوك والعباد اللي حتى اللي ما يعرفوكش يجوا يحكيوا معك انا تكسرت غاديك كنت باللي بيكي اللي عاش كنت بيا بيك اللي تعاد يقول لي سافا يا دو ميو سافا لي كوراج ياكو سي كوراج سي ياكو معناها كلهم يجوا يحكيوا معاك من غير ما
2: اي عندهم برشا بيانفيونس وسبيتاليتي معناها حتى من غير ما يحس لي انك اجنبي ماكش من بلادهم ما هما يسونتري هكا يجيو للعباد وكل شيء
3: 5000 تونسي يعيشوا في الساحل العاجي سي انكرويابل
2: وي
3: وتلاقيت مع سيغتان قالوا لي فرانشمون لقيت راحتي هنا اكثر من بلادي انا مانيش مروح تجي واو
2: اي الحقيقة صحيح فما برشا توانسة في الكوت ديفوار وبرشا يخدموا برشا حالين مشاريع وكل شيء نسلموا عليهم الكل إن شاء الله ديما توصل لهم وفات وين تمشي تلقى توانسة يجي
3: ديما يتفرجوا فيه سي انكرويابل ما فماش بلاصة مشيت لها في العالم ما نلقاش تونسي
2: ما جاوكش توانسة
3: بدايوغ نحكي في شيء هذاك معناها الجمهور اللي تلاقيت معاه مثلا مشيت ان كازامونس dans une ville في السنغال معناها سبع سوايع بالطيار على بالكرهبه على دكار
2: على دكار
3: جوني توانس تلامذة يمشوا يقروا غاديك باش يولوا الطب جو يدقوا في عند لا ديريكتريس قالوا لها اسكو بالحق سامية اوغوزمان جات خاطر احنا ماناش مصدقين يا اخي عيطت لي مشيت لهم قالوا لي والله قلنا امبوسيبل مستحيل سامية اوغوزمان جينا لهنا كان فما حتى فنان تونسي جا حتى لهنا قلت له خويا خاطر انا مانيش فنانه تونسيه برك نحكي بالفرنسي كي نجي ما نجيش على ثلاثه ولا اربعه توانسه اللي هنا نجي بور لي سنغالي لي كامروني لي ايفواريان لي تونيزيان لي الجيريان لي ماروكان نجي نحكي بالفرنسي
2: صحيح
3: كلياك علاش بعد قلت انا شو بيت نورمالمون نقول لهم
2: جيت على خاطر
3: على خاطر جمهوري نجم نضرب حتى 7-8 سوايع بالكهرباء والله لا يقلقني ما نعرفش المثال
2: انا تقول الحقيقه ديما وي
3: هذه مشكلتي هذه مشكلتي
2: ماهيش مشكله سامي يعني
3: والله مشكله والله في الدنيا هذه مشكله
2: كي تقول الحقيقه كي تمشي بقلبك
3: مشكله كي تمشي على نيتك وكي تحكي اللي في قلبك مشكله كبيره
2: اسمع عليك سامي
3: سبا
2: شبيك موجوع
3: اوف شويه خطر الصعيبه الدنيا كي انت ما تعرفيش تمشي بوجهين مع عباد اللي كلهم لابسين دي ماسك تفا واحد يحاول ديما يكون انسان صالح ديما يكون يعمل الخير ديما يكون يعاون في الناس ديما انا حياتي عطيتها للناس عطيتها للجمهور ما صنعتش عائلتي خطر ما قعدتش في داري كل سفر ماشية باش نفرق حب وضحك للعباد وحياتي كاملة عديت هاي كيكة أما ساعات فما ناس ما يفهموكش يلقوا لي أنت تبدي بسيطة وتبدي معناها سامبل يلقوها ضعف على كل عكس تعرفي قبل كم وقت نشوف بابا الله يرحمه ما نفهمش علاش العباد تضغط عليه وديما هو ساكت وديما هو يبلع ويسكت وديما يعديها وديما يقولك عند ربي خير ما نفهمش نقول علاش يا اخي شبيه نقص شويه كوراج نقص علاش ما يمشيش يعطيهم على راسهم علاش ما يسكتهمش علاش ما يعاركهمش علاش ما يعملش مشكله وبشويه بشويه وقت كبرت فهمت اللي هو عنده الحق اما صعيبه صعيبه باش واحد يسمع ويبلع ويسكت على حقه وما يدفعش على روحه وما يسبش العباد
2: انت طلعت كيفه معناها
3: وي هذيك هي المشكله
2: رجعت قلت لي مشكلة الحقيقة طوى أنت سامية عطيت حياتك للضحك وتحب تزرع فرحة وتحب تفرح العباد وتحب ترهم فرحانين تحب يفرحوا بيك
3: حتى البو اللي نصورهم ما هوش ليا من الآخر وقت نصور فلوس باش نحب نعاون بهم العباد اللي مستحقين حياتي كاملة عديتها في الجمعيات خيرية في معناها نحب نصلح الحاجة نحب نهار اللي نمشي يقولوا سامية والله يعطيها صحة عملت الخير تيوا شنو باش نخلو في جارتنا خلف فعلنا ما خلو حتى شيء بابا الله يرحمه ديما يقول لي اوني كو دي فواياج اوني كو دو باساج انا ما عنديش صغيرات وورثت اراضي في جربة قلت نحب نعمل لهم دار ثقافة خاطر جوامع فما برشا ما شاء الله اما ثقافة ما فماش وشنو يخليك تخرج من مشاكلك الفن الفن هو اللي يخليك متهبلش خاطر ساعات حاجة تبدا تلمو صعيبة باش تقبلها كتخرجها بالفن انا هذه حياتي الحاجات الصعوبات اللي لقيتهم في حياتهم غيرتهم وضحكت بهم العباد وهكاش خلاني ما هبلتش اوفا مهبولة شوية كمان خاطر لازم اما هكاش يخليك متكرش بعضك دوك فوالا حياتي كاملة ديديي بور لي جون
2: والتونس يظهر لي
3: هذيك اهم حاجه في حياتي تونس بلادي ونحبها سي بيزار تعرفي كي كنت صغيره نكره هرب نروحوا كان بالسيف يجيبوا فينا يكركروا فينا بالسيف ونقعدوا هكا الشهرين كان ما رحنا طلعت تيوا خاطر نعملوا في سيرفيس وننظفوا ونخملوا هذاك هو السيف ما فماش البحر حتى كي هزنا البحر بابا هزنا لخي ببحر اللي فما في جربه معبي بالقزه معبي بالحشيش كي الدب يعمل ديغولاس ديغولاس اي دونك كي كبرت وليت عندي نظره اخرى خاطر تعرفت على بلادي شفت البلايص المزيانين مشيت نحوس وحدي شفت الكنوز اللي عندنا شفت التراث اللي عندنا في بلادنا وولت لي عاس حاجه في العالم وسبحان الله دورت العالم مشيت البلايص ياسر مزيانين كل بلاصه نرقد فيها نوض 4 أو 5 مرات في الليل عشان باش نمشي التواليت باش نمشي نشرب الماء باش ما نرقدش مخي رايد في دار اهلي لا نسكر عينيا نحلهم نلقى روحي صباح يفيقوني العصافر وهذه البلاصه الوحيده في العالم اللي نحس فيها الامن دار اهلي سيتو عطوني دار بالبيسين بالجاكوزي في بيتي فما واحد عطاني دار فيها جاكوزي في بيتي مانيفيك مي قلت له فرانشمون جو بريفير نمشي نرقد في حوش نتاع اهلي في وسط الحوش نتفرج في النجوم لا سامبليسيتي لو لوكس اللي دون لا سامبليسيتي
2: محبتك لتونس والجربه مال تونس الكل انت توا كي قلت لي انه اللي خدمته الكل واللي تصوروا الكل كيما قلت انت تحب للناس تحب تخلي حاجه يتذكروك بها تحب تكون عملت الخير وعاونت العباد وكل شيء لكن سبيسيالمون نعرف اللي انت حتى في خدمتك اون طونك ارتست تخدم في فرنسا كيف تلم الفلوس الكافيه تجي تعمل بيع عروض في تونس
3: وي وكل شهرين نجيب فنانين من فرنسا ونعمل معاهم سبيكتاك في جربة باش نعرفهم على جربة وباش جربة تتحرك شوية فيها الثقافة. وأنا خسرة خطرة سكر نشريهم بفلوسي ودخول ماك تعرف الدينار واللغو لا علاقة.
2: ما عادش فما علاقة بالكل.
3: إن شاء الله تو تتحسن بلدنا. أنا عندي برشا أمل على خطر فما بوتنسيال كبير. أما نحاول نحرك شوية الدنيا حتى ولكن بور لانستانسي ان فرونسي. أما عندي بوكو دو بروجي للبلادي. مثلا جبت ان سبيكتاكل بور انفون وين امرأة تحكي مع بوبالة حاشاك اللي هي عبد والبوبالة متغششة على خطر العبد يتيشوا البرم يعطوهاش ليه هي تاكل ومش أي حاجة تعطيها لها فما حاجات نجم تعطيهم للحيوانات وحاجات نجم تعطيهم غاديكا بور لي روسيكلي وتبدأ تفسر لك لا بوبال ماجيك دو مدام سيسو لوبجيكتيف اللي ان سبيكتاكل هذا كنحب نترجمه بالعربي ونحب دابور اون لو في دون توت لي زيكول في جربة خاطر خذيت الاذن من عند لي ريسبونساب غاديكا ومن بعد في جمهوريه الكل خاطر الكبار يسنى منهم اما صغار مازال فيهم امل اذا انت تفسر للصغير كيفاش لازم يحافظ على البيئه ويطيش في البوباله يولي هو يعارك في باباه ولا في امه وقت يشوفها يطيش
2: صحيح بتات وقتها يسمعوه بوه
3: ما خاطر تو سي لير دي زونفون صغار هم اللي يحكموا في الديار
2: صحيح.
3: دونك اذا تحب توصل معلومه وصلها للصغيرات وصغيرات ويربوا اهلهم دونك معنا عندي دي بروجي ياسر مزيانين للبلادي اما ان شاء الله يخلوني نوصل
2: شكونهم
3: الناس اللي ما يحبوش بلادهم فما برشا الناس ما يحبوش بلادهم وما يخلوكش انت توصلي معلومه ولا تعملي حاجه باش تحسنيها فما ناس جايين لهنا على مصلحتهم ما نعرفش شكون اما انا نعرف لي فما برشا حاجات حبيت نعملهم وديما نلقى شكون يوقفني وما نفهمش علاش خاطر كان جينا الكلنا نحبوا بلادنا رانا نخدموا بيد واحده
2: دونك انت تغيظك من الناس اللي بوتيتري عطلوك ما مش من تونس ما مش تونس هي اللي ما رجعت لك
3: لا لا لا لا تونس اللي مانيفيك الغناية ديما
2: رجع لك ديما
3: اول مره سمعته ياسر جلادي الله يرحمه
2: الله يرحمه
3: سمعته في المباشر قعدت نبكي خاطر هذيك هي العقليه نتاعنا تونس نحبوها ومهما زرعونا الشوك في الثنيه نرجعوا لها ديما
2: تعرف اليوم ذكرى وفاته الثانيه كما اليوم عام 2024 توفى ياسر الجرادي 12 أوت الله يرحمه وينعمه الحقيقة الغنية توا كي كنا نحكي قبل ما أنت تجي قديش هغنية وطنية ما اللي تلمون سامبل وصادقة اللي ولات عنا هذيك الغنية الوطنية وفات
3: اللي مانيفيك يخطر يغني فيها بقلبه والكلام يقوله صحيح الكل صحيح سيدوماج بدو يصوروا فيه هو في جربة أوت وما نعرفش علاش ما كملوش أما فما عمبو دلوي كي لا أجربة
2: إن شاء الله تكمل الله يرحمه وينعم ياسر لطف عليك سامي الحقيقة تحكي بجوارحك برشا ودموعك قريبة وكل شيء
3: الله غلا باني بكي
2: هذيك مصدق حاجة بيا برشا سامي نعملو ترتيحة صغيرة باش نرجعو افيك بلوس دو فريشور خلينا نرتحو شوية ناخذو لاجندا كولتوريل باش تعرفوا اليوم وين تنجموا تمشي وشنو العروض اللي تنجم تهمكم في المهرجانات اللي قريبة تلكم تعرفوا هذا الكل ومن بعديك نرجعو لهنا نكملوا الحوار نتاعنا مع سامي وروزمان tout de suite ma tabadouche
0: agenda culturel
4: مرحبا بكم في الاجنده كولتوريل لنهار 14 اوت فقره ناخذكم بها في جوله لاهم العروض الفنيه اليوميه في مختلف المهرجانات في تونس البدايه مع مهرجان سوسه الدولي في دورته 67 اللي قدم لنا عرض للفرقه الوطنيه الصينيه اوبرا بكين اللي تاخذنا في رحله للتراث المسرحي الصيني نتعديو المهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي قدم لنا مسرحية روضة العشاق من إخراج معز العاشوري مهرجان بوغرنين في دورته 44 اللي قدم لنا العرض الموسيقي كاترسيس لعبد الرحمن العيادي اللي بيش يكونوا معه زوز ضيوف عدنان الشواشي ومكايد نحاس مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 يقدم لنا الليلة عرض الزيارة مهرجان بومخلوف الدولي بالكيف في دورته 50 يستضيف العرض الدولي بالي مونتينيغرو وآخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان الزهرة الدولي في دورته 45 الحفلة للمطربة التونسية درصاف حمداني وصلنا لختام جولتنا هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية
0: أجندا كولتوريل
1: فن تايم
0: Publicité. Super Siesta. Et j'arrive à la première fois en Tunis. Près de 30 ans.

0: جهلا يا حب اسمعني لازمكم تشوفوا الجو اللي عملناه لهنا مع ساميه بالجو الجربي الحقيقه. وكيف كيف انت جبت معك الكوميونتي نتاعك العباد كانوا يتفرجوا معنا كيف كيف عملنا برشا جو لهنا الحقيقه. الغناء الجربي سنين هذيا قاعد ياخذ في بلاصته في البلد فما عروض من المحفل الجربي الموسيقى الجربيه موجوده في المهرجانات العباد الكل ولات تحفظ الغنيات هذيا فيها برشا جو الحقيقه. نحب عرس جربي انا ما عندي حتى جايوك انا مي جربي نحبش نحضر عرس
1: مي جربي والنهار اللي تحبي تجي قولي لي كل سيف عندنا مينيموم 5 عروسات مينيموم مرحبا وقت ما تحب
0: يعيشك يا سامي يا ربي هاني الناس كل تري بيان. خلينا ملا نرجعوا الجربة انت ملي جيت بحضرنا مي جويي يظهر لي قدمت الساعة عرض في جربة لو 3 اوت سي سا ومن بعديك 10 اوت كيف كيف في لي جاردان دو تومانا جاو الجربة لو 3 و لو 10 في النهارين جاو لسامية
1: مش كان جربة لو 3 اوت فما مراه جاتني من سليانة
0: واو
1: قالت لي عملت 8 سوايع في الدنيا وجيت تعيط وتصيح قالت لي كيفاش انا نقعد التيريا لو عملت 8 سوايع قلت لها مدام كلمتوا اذا حشتك باللي بوستيوم تاعي يجي مرحبا بيك نحطك هنا بحذايا ادوك جات القدام وفرحت
0: وي محليه متبركه من سليانة رحله رحله
1: ما عرفاش حتى وين سليانة انا
0: الغربي الفوق الحقيقة رحلة رحلة بالكدا يعطي الصحة ليه يحبوك سامية
1: حتى
0: وانا نفرح كيف تجي في ديز انترفيو كيف ما هكا خاطر ما نعرفش فما ناس تقول الفن للفن ما انا يظهر لي نحب نعرف الارتيست معناها لا بيرسون كيفنية هي كومون معناها اوتنتيك لنا درجة نحب نعرف الفنان باش خاطر يزيد غرامني في الفن نتاعو انا اليوم غدوة كي باش نتفرج في سامية مش كيما كنت نعرفك البارح الحقيقة
1: ميرسي
0: محلك سامية اغزر لي
1: احلى
0: يعيشك مازال فما عروض جاية
1: ان شاء الله فما لو 14 و لو 15 في دارومي فما فنان اسمه حكيم جميلي اصله من بنزرت هو ياسر مشهور في فرنسا ومالوغوزمون مازال ما تشرش برشا في تونس
0: مازلنا كيعرفنا السنه الحقيقه وي
1: ما شاء الله عليه ياسر ضامر وقلبه كبير يحب تونس برشا وعمل مهرجان ضحك كبير هو وسليم ونوتر غارسون كي سابيل اسكندر نظموا مهرجان كبير وعملوا سهريه البارح ولمس
0: لو كافي ديلير ان فيت البارح في تونس الحقيقة عملوا 10 و 11 أوت كان ماني شغالتا لهنا في تونس العاصمة في أن أوتيل كبير في تونس وعندكم دونك لو 14 و لو 15 دارومي جرجيس سي سا
1: في جرجيس
0: سي ديجا ليسباس يهبل زينا برشا دارومي
1: اسمعني دارومي أنا وقت دخلت لها أول مرة في حياتي نسكت
0: انت في العاده ما تسكتش
1: انا ما نسكتش جامي ما نسكتش ما كنتش نسكت لا في العرض لا برا ما كنتش نسكت يضحكوا علي يقول لي نحكي برشا جو متي جامي حتى في المساج لما راه تعمل لي مساج ولا نحكي معاها
0: انت تتكلم
1: ما كنتش نسكت عملت عمليه على جرجمي 3 شهور التالي عاش كنت في وبيك قالوا لي زعما ما تحكيش جمع عارز ماك ساكته جيت ما بنموت انا من
0: صعيبه ما نجمش لطف عليك لحقيت
1: جيت 6 ايام
0: ست ايام قعد نهار ما نجمتش تصبر عليه
1: اسبوع بديت نحكي سي با بوسيبل شي با با سي
0: ترو وي اما ليش شنو ما يحبوكش تحكي لازم معناها بالعكس
1: نقدر تحكي برشا تكسر نراس
0: ليه كيف
1: والله اما غالب قلت لهم سمعوا فما ناس تخلص باش تسمعني بالله ما تعرفوش قيمتي
0: هما شكون اللي متقلقين لا فامي
1: العائله تعبوا مني
0: مسكين تحكي برشا
1: العائله وساعات الصحاب
0: وسخت ما انت تسافر من هنا وهما يتوحشوك خليهم يقولوا الحقيقه سي با فري دونك دار امي لو كافي ديلير نحكيوا على لو فوندردي 14 اوت حكيم جميلي تعرف الحاجه الباهيه برشا احنا سنه بدينا نعرفوا فيه شفناه انفيتي عند في فكره سامي الفهري مع الزميل هادي زعيم واكتشفنا اللي هو يعمل سينما
1: واللي هو هادي زعيم
0: ونسلموا على هادي كيف كيف صديقنا لو بوين كومون الحاجه المشتركه اللي كي ريشوف لو كور انه انتم زوز فنانين توانسه مولودين البرا عايشين البرا عندكم كارير البرا اما ديما تخموا في انه لازم ترجعوا لتونس وترجعوا تعملوا حاجه في تونس والعبيد تعرفكم في تونس باش تعاونوا فات لهنا اكثر من اي حاجه
1: وكرك أخر. وكرك وكرك معناها دور الدور ومن بعد ترجع لاصلك سي نورمال انا دورت العالم وما فماش بلاصه نحبها كيما نحب تونس بورتون شفت بلاصه ياسر مزيانين مثلا كنت في زنجبار قلت والله انا غايره من روحي لي انا هنا اما باقي بلادي خير
0: حتى هاك الشط اللي كان يهزكم لي الوالد اللي هو فيه الحشيش والدنيا بتتخير خير لك من زنجبار
1: يا دو شارب زعما هذا مش خير لا مش فو با دي كوني لا فما خير خير من فما بحر خير منه
0: وي.
1: فما فيها غير انا اون بلاج كي انكرويابل معناها انا نجيب كل شهرين وقت نعمل دي سبيكتاكل او ميم طون جورغانيز دي سيجور وين نعرف جربه البنات اللي يحبوا يجوا ينسوا مشاكل الدنيا وميم طون باش نخدم العباد اللي غادي نوريهم البلايص المزيانين اللي يروح لداره يروح يبكي ويقول لي نحب نرجع مع عائلتي. جيت وحدي مرجعين نحب نجيب عائلتي ونعرف
0: نجيب لا فامي.
1: وي نو نو نو سي احسن بلاصه في العالم باش تدي
0: انت تعمل فيه بافيك هكا بوكو دو سبونتانيتي. اما الحقيقه كي تجي تحفر شويه تشوف اللي انت تعرف العباد بالبلاد تخدم في الناس الموجوده في جربه على خاطر كنت تجيب الناس باش ياكلوا باش يشربوا باش يسكنوا باش يخرجوا باش يشريوا حاجات يمشيوا ويرجعوا ويجيبوا عائلاتهم. الحقيقه ساميه انت تقول فيها بوكو دو ليجيرتي اما اللي تعمل فيه كيف يتحط في ديكادر اخرين هكا وتبدا رسميات وكل تقدر حاجه ياسر كبيره خاطر تعمل فيه بالحق حاجه ياسر كبيره.
1: ماش أنا نحاول نعمل حاجات بقلبي إيسا توجو غيتي كمسا. تعرفي من بعد الضربات متاع الإرهاب ومن بعد الثورة العباد ما عادش تحب تجي لتونس. شو عملت؟ شجعت الناس متاع جمهوري باش يجوا يزوروا تونس معايا. قلت لهم إيجوا أنا نعرفكم ببلادي كما أنا نعرفهم نعرفها. إدونك جيبت جروب متاع 30 واحد استقبلناهم المطار بالطبالة جبنا لهم المشموم والحلو عربي. العباد دون لي كومونتير يقولي لك تي بالله هذاك الكل على خطر 30

0: فما بلايك معلقين مكتوب باللغات الكل، اقراوا على رواحكم.
1: قلت خويا كريم تحكيش بالعربي بالفرنسي، فما هذا مشكلة، احكي لي بالعربي تنترجم.
2: طب ترجم.
0: قال لي والله تعب.
1: قلت له تعب؟ قلت له خويا تونس كاملة هذه تعبة. مشيت نشوف المدير قلت له سامحني خويا، كان لو بو دو توريست اللي جو عندنا ما نفرحوش بهم وما نورولهمش بلادنا بطريقه مزيانه، كيفاش باش يعاودوا يرجعوا؟ قال لي سامحني مدام. قلت له لا انت سامحني، خاطر ما نحبش نجي نشكي، سام في با بليزير باش نجي نعاود لك الكلام، اما ماهيش خدمتي وانا جبتهم معايا خاطر نحب بلادي، كيفاش هو خدمته قاعد هنا شي عمل هنا وقعد في داره فك علينا. كي عاودت رجعت مره جايه في بلاستو حطوا صمبا، راجل صمبا وجمل صمبا يخدموا نفس الخدمة أما ما يخلصوهمش.
2: ريت معناها طول كان تقول كان ما شكيتش خير يا رسول الله. الحقيقة هذاك علاش ان فيت كيف نحبوا نحطوا الضوء على الحاجات، العباد اللي قلبها مازال حي وتحب تعمل حاجات، باش نفهموا اللي وحدك ما تنجمش ديجا،
1: يد وحده ما تصفقش،
2: وحدك ما تنجمش، لازم العباد لازم انت كيف تمشي للقلاله مثلا للمتحف تلقى شكون يرحب، علاش مش نبعثوا لكم من قبل ونقولوا لكم وتحذروا رواحكم، وراه واحد بركه انت تعرفوا على بلادك ديجا ربحت حاجه كبيره، خاطر هو باش يحكي وتغدو لوي، هو باش يهبط تصاور، هو باش يتاقي، هو باش يعمل ستوريات. فانت كي وقت اللي الدنيا صعيبه، وقت الارهاب حتى حد، انت تعرف انه التوريست اللي كانوا جايين الكل فلو الكل مشي مبروك عليهم بلدان اخرين وكل شيء، لكن احنا تعبنا برشا خاطر تونس شنو فيها ابار انه احنا ندوروا الدولاب بالسياحه كيما نقولوا، احنا ما عندناش برشا، ما عندناش حاجات اخرين، ما فما كان هذايا الحقيقه. دونك انت عملت حاجه كبيره، 30 عبد ما همش شويه بالكل، انت عملت حاجه كبيره، والكبير المهم هو انك خممت اوتون معناها، وهذا علاش معناها سي فريمون امبورطون. بربي ما تبكي سامية.
1: لا لا ساي جاريت
2: بلا وليت نشط في روحي الحقيقه. سي با كيفاش باش نقول، العباد اللي تسمع فينا بتدخل تدخل، العباد اللي تتفرج زاد على اللايف على يوتيوب وعلى فيسبوك وكل شيء، مش ديما ترى قلب كبير واضح هكا، سي تيلمون ظاهر معناها ساميه اللي بالحق قلبك كبير، اللي بالحق قلبك على
0: الكومونتير تي باتريتي هذاك الكل تراهدين ونقول له
2: تمثيل حاشاك. الحقيقه انا قاعده نعطي في راي اسم العلي، الحقيقه قاعده نعطي في راي خاطر انا مني ليك قدامك وقاعده نعرف اللي هذايا قاعد يخرج بصدق. الحقيقه نتصور انه كيف الضحك اللي باش يضحكوه العباد باش يكون صدق برشا، ان شاء الله برشا يجيو للكافيه دو كافي ديليغ ان فيت ما فماش ديليغ فوالا ديليغ في دار امي في جرجيس، فما اون بانوبلي تبارك الله، فما برشا دي زارتيست ان شاء الله من جرجيس، الناس المصيفه العباد في جرجيس في جربه في الجنوب ولا حتى من سليانه كان يحبوا يهبطوا مرحبا بيهم وكل شيء. باهي تري بيان، قول لهم انت حاجه خليهم يجيو. ساميه شنو تحب تقول للناس؟
1: نحب نقول لهم لي هذيك فرصه كبيره باش يجوا يضحكوا ويتفرهدوا ينسوا مشاكل الدنيا، خاطر الكل معنا مشاكل. العباد تستحق وتستاهل باش يجي وتنسى مشاكل الدنيا سهرية واحدة. وزاد أكثر حاجة معناها إيجوا وشجعوا ولد بلادكم اللي يروح لبلاده وحب يعمل حاجة يسر مزيانة ويحرك الدنيا بها.
2: نحكيه على حكيم سلموا عليه برشا. كيف أنت سامية، الحقيقة كان عندي برشا حاجات في التكنيك كنت باش نحكي معاك على الأمور والأدابتي من بلاد لبلاد وكل شيء اللي تقول فيه أنت الكل وصل، وإن شاء الله يكون وصل للعباد، وإن شاء الله تكمل الصيفية بحذنا بالقدي. أنت كي تكمل العروض تمشي ولا تزيد تقعد شوية ولا تكمل؟
1: لا تو لازم نمشي خطر عندي شوية خدمة.
2: داكور.
1: عندي خدمة في فرنسا وإن شاء الله باش تولي خدمة ياسر مزيانة، مازال ما نحكيش عليها خطر ديما ناخذ روحي بالعين. أما بروجي كبير اللي الحمد لله بدا يوصل
2: الحمد لله،
1: دونك بحول الله تو تروني نعمل حاجات كبار إن شاء الله
2: باش نقعدوا ديما فرحين بيك.
1: عايشك.
2: إيه عايشك سامية، إن شاء الله طول كوراج للي باش تعملوا البرة للحفلات لهنا، نفرح أنا كي نعرف عندك بروجي كبير البرة، خاطر نعرف اللي فيسع فيسع كي باش تنجح غادي باش ترجع باش تجيب لنا شوية أمبول هنا.
1: بتبيع.
2: مرحبا بيك. يعيشك يا سامية، ميرسي بوكو، كنت حاب نكملوا في الجربي. يعيشك اللي جيت.
1: أنت يعطيك الصحة. جونتي استقبلتيني.
2: ربي فضلك.
1: بارك الله فيك، جيت لتونس على خاطرك.
2: نعرف. يعيشك
1: والله.
2: يعيشك يا سامي،
1: جو ريغريت با خاطر والله محليك ومحلى ليكيب نتاعك كلهم فرحوا بيا.
2: ربي فضلك،
1: ربي يخليكم لبعضكم، ربي يعطيكم ما تتمنوا، ميرسي على المستمعين اللي قعدوا معنا جوسكو بو.
2: يعيشك ساميه، ميرسي بوكو ساميه وروزمان، الحقيقه اون فيغتي، احنا نحبوك برشا ونفرحوا برشا اللي تونسيه ما عمرها لا تنسى بلادها وديما ديما ترجع كما قال ياسر جرادي الله يرحمه، ان شاء الله بالتوفيق والحفلات الكل ولي بروجي اللي القدام، البروجي الكبير وان شاء الله بروجيات اكبر حتى مازلت ما خممتش فيها. ميرسي بوكو،
1: يعطيك الصحه،
2: ربي فضلك سامية. شكرا لكم الكل اللي كملتوا معنا الساعة هذية، ما تنسيوش اللي فان تايم يواصل معكم حتى

7 الساعة الأخرانية باش يكون معنا ضيف آخر كيف كيف نحكي على صابر الوسليتي باش نحكيه على بابا نويل لكن زادة باش نحكيه على لا ديرنيير دانس متاع مسرحية بينومي بلس 1 اللي صابر فيها جزء لا يتجزأ عرسة من عرس العمل هذايا. اقعدوا معنا واصلوا تفرجوا معنا في كل البرامج اسمعوا الأخبار سيغتو توا على رأس الساعة وإحنا هنا راجعين في فان تايم.

0: الميلاد الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
1: Food Club.

0: Publicité.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست. You can't resist.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السادسة مساء ديوان اف ام عسلامة. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق أب بتهمة إلقاء طفلته من الطابق الثالث بشقة بجهة المروج واحد مما أدى إلى وفاة رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر وإصابة شقيقتها البالغة من العمر 3 سنوات بكسور وفق ما نقله مصدر مطلع لديوان فاب. المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات تتمكن بالتعاون مع المصالح الأمنية من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة في الفترة المتراوحة من النصف الثاني من جويلية الماضي وبداية أوت الجري. وأفادت الوزارة بأن المحجوزات كانت موضوعة تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. التقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية في صائفة 2026 يشير إلى التدخل ب 152 شاطئا ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات وذلك إلى حدود الأسبوع الأول من أوت الجري. وبلغ معدل الفضلات المرفوعة بحسب البلاغ الصادر عن وزارة البيئة مساء اليوم حوالي 8 أمتار مكعب يوميا بكل شاطئ مع تسجيل تفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ إلى آخر. وتتمثل أبرز أنواع النفايات التي تم جمعها معها بالشواطئ في المواد البلاستيكية والقوارير وفواض الأكلة. وزارة التربية تنشر اليوم النتائج النهائية لمناظرة انتداب مدرسين لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء التونسيين المقيمين بأوروبا بعنوان السنة الدراسية المقبلة. وقالت الوزارة في بلاغ لها أن النتائج النهائية منشورة عبر الشبكة التربوية على العنوان الإلكتروني www.edunet.in. وفي أخبار العالم الناطق باسم الخارجية الباكستانية يفيد بأن بلاده تواصل جهودها لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة التفاوض. النطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية يفيد بأن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة وميليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم والمشوار متواصل مع نادر في فلاش سبور في أمان الله.
2: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك ميلا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالترجي التونسي، واليوم وصل الى تونس اللاعب الفرنسي المغربي عادل فرج من اجل اتمام تعاقده مع نادي باب السويقه. عادل فرج من المنتظر انه يمضي على عقد مع الترجي يتواصل الى غايه جوان 2029. واصلين ديما مع الترجي اللي رسميا رفع عقوبة المنع من الانتدابات حسب اخر تحليل لموقع الفيفا. الترجي بامكانه الان تسجيل كل منتد به الجدد، وثلاثه فرق تونسيه ما زالت ممنوعه حسب موقع الفيفا اللي هم النجم الساحلي، الاتحاد المونستيري والاولمبي البيجي. النادي الصفاقس يتعاقد رسميا اليوم الصباح مع المهاجم والجناح الهجومي وليد ذويب لمده زوز مواسم في صفقه انتقال حر مع بند تسريحي بقيمة 600,000 يورو. وليد ذويب هو لاعب دولي في منتخب أقل من 23 سنة، وسبق له لعب مع نادي شباب أهلي دبي الإماراتي وريو أفلي البرتغالي وسوداف الليتواني. المستقبل الرياضي بالمرسى أعلن عن تجديد عقد لاعب أسامة الجبالي ظهير الأيسر للفريق إلى غاية جوان 2028. نذكر أن القناوي يتعاقد مع جبالي في صيف 2025 بعد تجربة سابقة مع قوافر رياضية بقفصة. الترجي الجرجيسي أنهى إجراءات التعاقد مع متوسط الميدان السنغالي أوسينو توري بعقد يمتد لمدة 3 سنوات. توري 20 سنة يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي ويتكون في صفوف نادي ديارة في دكار السنغالي. هي المدير لنادي أمل حمام سوسة قررت أنها تعاقد مع مدرب محمد علي نفخة. حسب ما تحصلت عليه ديوان فهم من معلومات فإنه نفخة طالب الهيئة المديرة بتعزيزات للرصيد البشري اللي تضرر بعد إقصاء 3 ملاعبية لأسباب تأديبية ورفضه لعدة انتدابات قامت بها الهيئة المديرة. الختام بالكرة في الأوروبا، الليلة 8 متاع الليل يحتضن ملعب ريد بول أرينا في سالزبورغ في النمسا نهائي كأس السوبر الأوروبي بين بطل دوري أبطال أوروبا، نحكيه على باريس سان جيرمان الفرنسي، وبطل الدوري الأوروبي اللي هو أستون فيلا الإنجليزي. لقاء باش يزفر الحكم الصومالي عمر أرتان صاحب 34 عام، ولأول مرة حكم أفريقي يدير مباراة قارية أوروبية. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديونفم.net. بعد شوية ترجع لكم ريم نور الدين في فان تايم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: مرحبا بيكم الناس كل، مرسي اللي مزلتوا معنا تسمعوا في فان تايم على ديون اف ام. مرحبا بالناس كل اللي تبع فينا على مختلف لي بلاتفورم، اللي تتفرج في اللايف كيف كيف. نحب نطمنكم اصدقائي على اليوتيوب، رضوان مهرب مش ممشي شي بحر، رضوان موجود. اما مع رضوان لازمني ان يدي معاصلي تعمليها كلها تنبر عليك. راهو يا رضوان دبر راسك انت وياهم بعديك. لازمني نقول لكم زيده اللي مشرفنا ضيفنا اليوم، نعرف اللي بكري قلت لكم لكن خليني نعاود نذكر اللي الممثل المسرحي، ما نعرفش تعتبر روحه صحفي ولا ليتا ونحكيوها بعد. الممثل المسرحي، ممثل تعرفوه في التلفزة كيف كيف، تعرفوه في برامج إذاعية تحبوه، وسنة مشيتوا برشا وكنتوا برشا باش تفرجتوا في العرض متاعو مسرحيته بابا نويل. نحب نستقبل محمد صابر الوسلاتي على السلامة.
2: أهلا وسهلا،
1: مرحبا بيك.
2: شكرا على الاستضافة.
1: زميل أنت صحافي؟
2: والله الدخيلة أنا
1: الدخيلة على حد. ما تقول حد حتى
2: بالله دخل دخل انا وليت برشا نلقى برشا
1: ولا تولي تحس روحك سبا لازم.
2: انا احس في روحي ما كنت ضيف على الصحافه، ضيف على الاعلام، ضيف احترمت دار الصحافه، احترمت دار الاعلام. وما بلبصتش،
1: ما تبلبصش الحقيقه، ما بلبصتش،
2: ضيف محترم
1: يعطيك الصحه.
2: عملت برشا مشاكل ما بحكي.
1: قلت كنت ما تحبش ترجع؟
2: لا علاش، لا بالعكس،
1: ستون
2: كاسكيت بالحق كيما تيغيس توجور، معناتها بالحق باهيه كاسكيت الاعلامي، باهي انه يكون عندك منبر، باهي انه يكون زاد مسؤول امام المنبر نتاعك، وباهي انك زاد توصل اصوات العباد، زاد توصل صوتك في في حد ذاته.
1: صحيح.
2: اي بالحق صحيح. توصل مواقفك، دونك ديما حاجه باهيه، ديما حاجه باهيه الاعلام، وديما منبر محترم جدا.
1: مرحبا بيك محمد صابر الوسلاتي. محمد صابر تحب ولا صابر كهو؟
2: والله انا اسمي محمد صابر الوسلاتي.
1: بالحق.
2: تحب انت تختصر
1: محمد صابر.
2: محمد صابر
1: اكهو ميلا. محمد صابر، سي محمد صابر هذا رضوان محبوب الجماهير.
2: اه رضوان، لاحظت برشا يحبوه. لاحظت رضوان محبوب ياسر خويا انت هنا ورشني دخيل ذا انت دخيل على الدخله هذا.
1: لا ولد الصحافه
2: بسم الله
1: تعملنا في المشي
2: صارت هو على القلب لازم
1: رد بالك ما تعملنيش هكا يا صاحبي.
2: سامحنا يا اخويا،
3: سامحنا يا
1: اخويا. احنا اللي ضيوف عنده، رد بالك احنا ضيوف عنده توا في زوم فن.
4: زوم فن. ريم باش نحكيوا اليوم على الموسيقى التصويريه. عسلامة.
1: مرحبا بك.
4: مرحبا.
1: مرحبا بك.
4: غير ما سلمنا.
1: الموسيقى التصويريه.
4: الموسيقى التصويريه. أيوة. موسيقى الافلام، موسيقى المسلسلات، وحتى موسيقى الوثائقيات. الموسيقى اللي تكتب خصيصا باش ترافق العمل البصري كيف الافلام المسلسلات وحتى الوثائقيات. وظيفه الموسيقى هذه مش فقط باش تكون خلفيه العمل، تساعد برشا في حاجات مهمين كيف التعبير عن مشاعر الشخصيات. ساعات يبدا مثلا فيلم كان نجم يتفاعل معي حتى صابر، لانه ساعات الموسيقى هذه تعاون برشا. مثلا ساعات الشخصيه فقط يعبر بالجريمه نتاعو، وتكون الموسيقى اللي وراه او الموسيقى المرافقه اللي معاه يعني تعاون برشا في توصيل الاحساس هذاك اللي يحس بيه.
2: اكيد نقطع عليك الكرويك بطبيعه الحال مهمه على الاخر. شو تعرف انت باش تفهم؟ حاول تخيل او شوف مشهد من قبل المونتاج ومن قبل الميكساج، شوف المشهد من غير صوت ومن غير موسيقى، وشوف من غير موسيقى بالطبيعه. وهنا يرجع عدد الذكاء للموسيقي اللي خدم الموسيقى، زاد الموسيقي اللي خدم الموسيقى راه خدمه كبيره برشا. لانه يزمو يعيش الفيلم او يعيش المسلسل ويعيش الاحداث ويعيش الاحاسيس، باش كيخرج موسيقى تخرج صحيحه مع الاحساس اللي يحب يوريه الممثل. دونك ساعات احنا بينا ساعات ثم دي مومون اللي ما فهمش كلام، مثلت حاجات مثلا اللي باش تمثل احساس بار اكزومبل،
1: مشهد صامت ما فيهوش تكست، فيهوش نص،
2: اي ما فيهوش نص، باش مثل احساس يحط لك موسيقى اللي باش تحط لك من بعد في
1: باش نجم تعيش،
2: تسمعها الموسيقى وتعيش معاها الموسيقى. واكثر من هذا حتى في الكتابة، أنا في الكتابة مثلا على غرار مثلا مسلسل رجوج اللي كتبناه، والموسيقى تقريبا حمزة وقت قدم في الموسيقى مقبل ما نبدأ حتى في الكتابة الصحيحة، ديجا حمزة بدأ يتصور. دونك أنا كي نكتب حط الموسيقى متاع حمزة تنسبيريني برشا،
1: باش تفهم
2: تحطني في العالم هذاك في
1: الموسيقى مش بعدية أكها. ودوك نجم حتى من لون تعاونكم في التمثيل،
2: تعاون حتى في الكتابة،
4: تعاونوا حتى في تقمص الإحساس أو الشخصية اللي باش يوصلوا الوقت هذاك وفي اللحظة هذيك بالذات. كيف تتعمل زادة باش ننتقلوا من مشهد لمشهد، وأحيانا تعوض حتى الكلام وتعبر حتى على حاجات الصورة وحدها ما تنجمش توصلها. وهنا يجي أهمية المؤلف الموسيقي. هو ما يلحنش موسيقى منفصلة على الصورة، لكن يبني موسيقى مرتبطة بالشخصيات والأحداث والإبداع البصري. في تونس الموسيقى التصويرية تطورت بالتوازي تقريبا مع تطور السينما والتلفزة التونسية. مع تطور السينما التونسية ظهروا يعني مخرجين ومؤلفين موسيقيين، ولت الموسيقى عنصر فني أكثر استقلالية وسط الفيلم أو المسلسل. لهنا عنا برشة تجارب من بينهم المؤلف والعازف التونسي أنور برا. أنور اللي يخدم على الموسيقى التصويرية البرشة أفلام تونسية وحتى أفلام أخرى كيف صمت القصور وعصفور السطح وغيره من الأفلام. وعنا زاد اسم آخر زاد لليوم خصصنا الفقرة للحديث عليه اللي هو المؤلف الموسيقي التونسي أمين بوحافة. أمين مختص خصوصا في الموسيقى موسيقى الأفلام أكثر حاجة وخدم زادة موسيقى للمسلسلات أو تتر المسلسلات. أكاديمية السينما الفرنسية تدرج اسمه ضمن مؤلفي الموسيقى الأصلية للأفلام وتوثق حصوله على جائزة سيزار وترشحه مرتين للجائزة. أمين اللي وصل للعالمية بعد يعني بعمل غير مسيرته وكان مع المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو في فيلم
1: تومبوكتو.
4: تومبوكتو الفيلم اللي وصلوا للعالمية. مهرجان كان السينمائي يدرج أمين زاد بوحافة بشكل صريح ضمن فريق الفيلم باعتباره المؤلف الموسيقي من أبرز أعماله الأجنبية تومبوكتو لوتون دي مي أنيماليا وكيف كيف ألما فيفا نيشان نيماتخ والفيلم الأخير أو اللي لحنا هنا يعني اللي تي إنفوا غازا وغيرهم من الأفلام. بوحافة مخدمش فقط على الإنتاجات الأجنبية كيف كيف عنده زاد أعمال تونسية
1: في تونس.
4: من الأعمال المرتبطة بالسينما التونسية هو فيلم على كف عفريت عنا كيف كيف بيك نعيش فيلم زينب تكره ثلج نحكيه على فيلم بنات ألفة والفيلم اللي خذاه برشا زاد ضجة كبيرة اللي هو الرجل الذي باع ظهره وغيره من الأفلام. أمين بوحافة واحد من الأسماء اللي لمع نجمها على الصعيد العالمي وواحد من الأسماء زاد اللي ما نسيتش تونس في نجاحاتها في كل تصريح في كل مقابلة يعملها يعطي لمسة وفاء لتونس.
1: أمين بوحافة الحقيقة من معناها من المبدعين متاعنا اللي مش حرفينا برشا البرا سي ان بورت درابو كبير ياسر في العالم متاع السينما. نجم نزيد بس أكيد عنا لهنا برشا ناس تخدم موسيقى تصويرية وجينيريكات ساعات تاخو صدي ومدى أكثر حتى من تقعد تعيش بعد المسلسل برشا عنا ربيع الزموري وكيف كيف عنده برشا تتويجات عالمية مهدي المولي حمزة بوشناق بيان سور اللي انت خدمت معاه برشا كريم الثليبي. الحقيقة عنا برشا أسماء رائعة وبه أنك اخترت لنا أمين بوحافة على خاطر أعماله جميلة جدا. والنجم نقترح عليك حاجة من عرش كان محضر غناية لكن مثلا السنة هو خدم الموسيقى التصويرية المسلسل أصحاب الأرض المسلسل المصري اللي تعدى في رمضان اللي يحكي على القضية الفلسطينية بطولة إياد نصار ومنى شلبي كان صدقني ربي واللي هو واللي الجينيريك بصوت الصوت التونسي الجديد صعد وثينا النابولي هو اللي بيسمعه لنا
4: هو اللي بيسمعه لكم
1: خويا يعطيني الصحه والله العزيز يعطيني دخيله امن طلعها صحه ميرسي بوكو يا رضوان.
4: شكرا يا
1: هي هذه كانت زوم فن بعد زوم فن خلينا نسمع بوثينا النابولي ونرجع مع صابر الوسليتي.

0: هذه بثينة النابولي في تتر النهاية كما يقولوا في مصر جينيريك نهاية مسلسل أصحاب الأرض اللي هي موسيقى مخصوصة برشا مستمدة من التراث الفلسطيني بيانسور مع حكاية المسلسل. حلينا فاصل موسيقي معك صابر.
1: هي فاصل حلو
0: يعطيك الصحة
1: والله فاصل ممتاز.
0: قد ايه خرذوين مع العلم انه هو يقرف مع الصحافة؟
1: 10 على 10
0: 20 على 10 يعطيك الصحة. ذي صابر انت مازلت كي كنت بحذينا وفات في ديوان اف ام في فان تايم على خاطر وقتها قاعدين نحكيو على بابا نويل على المسرحية اللي تبارك الله عملت بها عروض
1: الحمد لله
0: في مهرجانات كبيرة الحقيقة دورة سنين كانت باهية برشا في المهرجانات.
1: صحيح عملنا دورة باهية كانت الانطلاقة في مهرجان دقة الدولي وبعد مهرجان بنزرت ثم بعد عملنا مهرجان سوسة عملنا جابس عملنا قروان عملنا بن عروس مؤخرا هصيروا دورة باهية وثم مازالت ثم بعض المقترحات زادت تويكا جاية دونك وانا أول مرة نعمل دورة وحدي معتها مسرحية وحدي ما تدورت في أغرب المهرجانات لكن في مسرحيات جماعية. دونك توا اكتشفت العالم متاع المهرجانات
0: عالم جديد
1: نحكيه عليه
0: ميلا ما نحكيوش عليه الحقيقة تبارك الله على خاطر مهرجانات كبيرة
1: الحمد لله.
0: أنت زادة ما كانش يقلقك أنك تمشي المهرجانات الصغيرة في مناطق داخلية؟
1: لا طبعا بالعكس الغادي أنا وين شيخة الغادي وين خاطر شو معتها برشا متابعين كسوا في يعرفوني بل في الكرونيك اللي كانت معناتها في الراديو او من بعد في التلفزه بشخصيه الديناري او من بعد حتى بشخصيه علي في هذه اخرتها دونك وكانوا الاسم انتشر في برشا بلايص داخل ربوع الوطن فانا يهمني برشا اني نمشي لهم العباد هذوك نحب نمشي للبلايص ونشيخ كي نمشي للبلاصه يمشي يقولوا لي شو معناتها عندي درا قداش ما جانيش المسرح نحب نمشي لهم انا للبلايص هذوك بالحق على خاطر شو معناتها ثم معناتها برشا عبيد وبرشا دي جون خاصة ولا حتى كبار مغرومين بالمسرح لكن المسرح ماهوش متوفر لهم وماهيش اكسيسيبل باش يتفرج في مسرحية باش يتفرج مسرحية يزمو خلص ترانسبور وفي من البلاصة اللي هو فيها لبلاصة أخرى بعيدة باش ينجم يتفرج فيها في عرض مسرحي ويحسب الفلوس قداش باش تكلف المصروف مش كيما نحن هنا في تونس هنا قرابي كل شيء بحذانا العروض الكل بحذانا دونك ثم برشا معناتها عباد بالحق محرومين من المسرح وإن شاء الله أنا نكون من العباد ما يلزميش نكون وحدي زادة إذا بيا برشا نمشيو مع بعضنا ونزوروهم إن شاء الله.
0: هو الحقيقة صابر مازالت فما مهرجانات وفما مهرجانات تبدا في اخر اوت وحتى اول سبتمبر مازال فما عروض ان شاء الله تجي عروض اخرى البابا نويل وتمشي تعرض في المناطق اللي يحبوا يشوفوك فيها الكل. لخص لي كيفاش كانت شنو اللي حبوه العباد اكثر شنو وين التفاعل كان في انا فكره في انا هكا وجه اجتماعي انت حكيت فيه شنو هي الحاجه اللي حسيتها مست الجمهور اكثر
1: ممكن في مسرحيه بابا نويل اكثر حاجه لاحظتها مست الجمهور هي الجراه الموجوده في المسرحيه والنقد السياسي الساخر الموجود في المسرحيه دونك كانه خاطر شو هي انا حتى كي حكيت عليها قبل حتى وانا نكتب فيها قلت ترى المسرحيه باش نظلموها كي باش نسميوها ولا باش نحطوها تحت اطار الوان منشو ماهيش في اطار وان منشو
0: مونودرام
1: حتى في المونودرام زاد ممكن اقرب للمونودرام لكن ماهيش زاد في المونودرام على الاخر يعني ما عنديش لها اسم هي بالنسبه لي انا مسرحي فيها ممثل واحد
0: واضح.
1: لكن المسرحيه هذه ما كانتش معناتها ما حبيتهاش تكون انه مسرحيه زعما ومنشون نمشيو باش نقدموا حاجات تضحك للبوبليك ونفرهد على البوبليك ويخرج البوبليك يقول والله ضحكت وروحت انا تقلقني ياسر كلمه روح ضحكنا وروحنا ماذا بينا اوكي باهي تقولوا ضحكنا لكن نكونوا خرجنا بتساؤلات خرجنا بشكوك خرجنا زاد بنقد حتى المسرحيه في حد ذاتها خرجنا برسائل لانه المسرحيه معبيه برشا بالرسائل تحكي مش تحكي على بابا نويل رغم اسمها بابا نويل لكن هي تحكي على تونس لانه هو المسرحية تحكي على بابا نويل جيل تونس دونك بابا نويل كي جيل تونس دار في تونس مشى لبرشا بلايص في تونس
0: دونك باش يحكي لنا
1: اكزاكتومون دونك هي الطرافه والكوميديا في انه بابا نويل باش نلقاوه في ظروف ما ينجمش يكون فيها بابا نويل في بلايص ما عمره ما تخلى لهم بابا نويل يصيروا عليه احداث عمره ما صاروا لحد ما عمره ما صاروا لهم بابا نويل اللي هو عايش في شمال الكره الارضيه لكن الاحداث اللي صاروا له اللي هو بالنسبه لهم اللي هو احداث غريبه بالنسبه لنا احنا احداث كل يوم تصير لنا لكن تلمو كل يوم تصير لنا طبعنا معاها ولينا ما نشوفوها بيزار قالوا لك ياسر بيزار دونك هذيك الغايه من المسرحيه ان نخرجوا الاغلاط اللي عندنا باش في الاخر زاد في اخر المسرحيه ثم الرسالة أو ثم لا موغاليتي دو ليستواغ اللي هي كيفاش نعملوا باش نجموا حسنوا بلاد.
0: صابر وقتاش بديت تكتب؟ خاطر تو مثلا فكرة التطبيع مع مع الرديء مع أي. الرديء السائد توا انايا على الاخر توا الموضوع نحكيه فيه. حكينا على التطبيع نتاع ما لازمناش نستانسوا انه الضوء يقص, ما لازمناش نستانسوا انه ما فماش ماء في ولايات الساحل كل صيف يقص بال 12 ساعه, ما لازمناش نستانسوا انه ما فماش ماء على خاطر نعرف شنو, ما فماش دواء, الحاجات هذه كل مازال توا الموضوع حارق على الاخر. هذه حكايه انه نتبعوا ولينا نقبلوا ولينا ما يسالش العباد ولا تنجم ترضى على خاطر مثلا اللي عنده مريض. انا حليت فيسبوك الحقيقه تفاجئت, انا عمري لا ريت هالسلعة هذه ولو انه في كل شيء العبيد سيبان وليت كيف تشوف ما في مسألة الضوء وقت اللي الضوء يقص تلقى العبيد تبيع في مولدات كهربائية.
1: أنا
0: معني العبيد ولا تشري دوك ميسالش خلي يقص هاني أنا جنس ويكيبي لكم مش خدمتي المفروض. دوك فكرة أنه نطبعوا مع الرديء ونقبلوه والحياة الكاليتي متاع الحياة تزيد تدهور توتو أنت كتبتها جت في وقتها كتبتها قبل ولا تزيد تكتب ولا شنو تعمل بالضبط في المسرحية؟
1: شو هي مثلا بداية الكتيبة متاع المسرحية بديت روا ما قبل العرض ممكن 6 شهور هكاك ما تبديت نكتب في ماي انا ماي عام ناول ماي عام 2025 واول عرض صار للمسرحيه هو نهار 4 فيفري 2026 هي السنه المسرحيه. لكن شفت النص مثلا لي مثلا النص اللي بديت فيه مثلا في العروض الاولى ثلاثة عروض الاولى قولوا نحن على الاقل مغاير جدا للنص اللي رجعت به في السيكل اللي بعده, مغاير جدا جدا للنص اللي رجعت به بعد ما تقبل الصيف, نص مختلف جدا زاد مشيت به لكندا عرض في موريال عرض في كيبيك. المهرجانات اللي تفرج في العروض الاولى وجيت فرج تو في العروض المهرجانات شق مسرحيه اخرى كامل على خاطر شو ثم نصوص. اولا انا خاطر بما انه انا اللي نكتب دونك وانا مغروم بالكتيبه وساعات جيني افكار نمشي نلغي نص ونحط نص اخر في شي بلاصتو. ساعات جيني افكار ما نلغي حتى شيء ونزيد نص ولا زوز نصوص. ساعات برشا نصوص تتطور تتبدل كما مثلا حاجات نتاع المال يقص والضوء يقص وقاعد اضافتها تو
0: صحيح تزيدوا تو
1: خاطر قبل ما كانتش وليده اللحظه. لكن مهم شفت مثلا كي قلت انت تو ولينا نبيعوا في المولدات الكهربائيه هذا راهو جانب مهم جدا راهو كي نحكيه من جانب نفسي وسوسيولوجي لانه ولينا نلقاو في حلول للرداءة
0: صحيح
1: باش نتعايشوا معاها. معناتها ما نجيوش نقولوا لا هات ناخذوا حل جذري وشنو هو الحل الجذري ونخموا فيه الغاديكا وبالعكس نقفوا ضد الرداء. لا نلقاو حلول
0: فردية
1: نجمو نتعايشو حلول فردية حلول فردية مش حتى حلول
0: صحيح.
1: جماعية
0: صحيح.
1: وحلول يلقاها المواطن وديما حتى في الأزمات ديما راهو تلقى الامور التجاريه تخرج راهو احنا رانا وصلنا في معناتها كثره الامور نتاع السجون وكل شيء ولا نعملوا في بيبليسيتي على قفه السجين
0: صحيح
1: معناتها
0: دي ريستورانت تحضر القفه بالفلوس
1: قفه السجين اللي هي هذيك موضوع وحده هذاك زلنا نعملوا له قاعده تو يرحم الله. دونك المشكله انه بالحق قاعدين نطبعوا مع الرداء. دونك بابا نويل هو باش يكشف لنا الرداء هذه لان احنا ولينا ماش نشوفوها
0: خاطر هو سي انفوغار جاي من برا
1: صحيح
0: ماهوش مستانس
1: بالضبط.
0: الكتيبة باش تهزنا صابر على خاطر ايجا نقول لك انا الحقيقة سمعت في انك تجيب حذايا باش نحكيه على الرقصة الاخيرة نتاع بينومي اس بلس ان المسرحية ساعة كل النجاح بابا نويل تحسنيش قصيد عليك
1: لا بلعت النجاح هنا خصيصا البينومي بابا نويل خذيت حظها توا عنا مسرحية بينومي توا عنا هي عودة قصيرة لانه احنا وكأنه هذو ما العرض الاخيرة متاع
0: رقصة الوداع
1: رقصة الوداع فوالا
0: صحيح
1: The last dance هذه اللي عاملينها
0: بالضبط. خليني نذكر الناس اللي تسمع فينا اللي بينومي قلي عندها من عام توا
1: بينومي بدأت في فيفري 2023 بينومي توا عندها 3 سنين ونص
0: 3 سنين بينومي اس بلس ان اللي هو العمل المسرحي الجامعي العزيز الجبالي اخراج عزيز الجبالي وفي الكتيبة صابر انت وعزيز كتبتوا
1: أي. زاد حتى الممثلين زاد اضافوا من عندهم زاد
0: خاطر ولات ورشه مفتوحه الحقيقه بينومي كانت حاجه سبيسيال في المسرح الجديد اللي نتفرجوا فيه خاطر نعرفوا انه فما لي وان مان شو هذوما برشا فما اقتراحات فنيه من برشا فنانين يقدموا في هالمسرح نتاع الرجل الواحد ولا المراه الواحده كيف كيف سلموا على وجهها. دونك كانت حاجه مختلفه على خاطر ما نيش مستنسين لما كبيره ساعه والفكره العرض طويل مش مستنسين زاد العباد يقعدوا في هذاك الكل كانت محلولة على الضيوف هيجا نبدأ من اللول من الكتيبة عزيز جاي حكي معاك فكرة عزيز أشنو قال لك من اللول
1: هو وقتها قعدت حكيت مع عزيز جاني عزيز اقترح لي قال لي صابر حنا نخدم حاجة مع بعضنا قلت له باهي شنو هي الفكرة قال لي مازلنا ما انا ما نزلت بغيت نخمم مع بعضنا وقعدنا هكا نخمو. وبعد جاني عزيز قال لي صابر راوجتني فكره، اش قولك كان نخدموا انا عندي دار حب نكراها وانت سمسار باش تجيب لي الكري ونكون الكري هما لي زانفيتي. قلت له فكره حلوه برشا.
0: صحيح
1: اي باه كيفاش؟ قلنا باش نعملوا مسلسل. قلت له في هذيك الفكره الاولى نتاع عزيز هي انه يحب يعمل سلسله مسرحيه. دونك بدينا في الفكره هكاك وبدينا راو معتها بطريقة معتها سريعة، لأنه أول ما معتها ما كملنا كتبنا الحلقة الأولى ديركت مدخلنا في البرايف متاع الحلقة متاع الحلقة الأولى أم باراليل أنا في البرايف نكتبوا زادة شوية أفكار الحلقة الثانية. عرضنا الحلقة الأولى كنا نعرضوا سيكل في التياترو الجمعة اللي بعدها واللي بعدها تكون ديركت مو الحلقة الثانية.
0: الحلقة الثانية
1: معتها احنا نقعدوا نعرضوا في انتظار تحضر الحلقة الثانية. والحلقة الثانية ما تبطاش ما تماكسيموم جمعتين بين الحلقة والحلقة.
0: طموح المشروع
1: طموح الاخر. والحمد لله مشي بالقدية.
0: صحيح
1: مشي بالقدية ما تولت لعبت طبع في مسلسل.
0: مسلسل في المسرح تمشي
1: مسلسل
0: للمسرح
1: في المسرح
0: باش تتفرج في حلقة جديدة
1: بالضبط. وحتى وحتى اللي عملنا شنية مثلا وقتها من الأول قلنا به واللي ما جيش تفرج في الحلقة الأولى وحبش تفرج في الحلقة الثانية كنا نعمله أولا ساعة كل حلقة مستقلة بذاتها.
0: صحيح
1: لكن كنا نعمله ريكاب فيديو ركاب وقت عبد الحميد هو كان يصور بالكاميرا وكل شيء. دونك نعملوا ركاب للي جاوا باش يتفرجوا في الحلقة الثانية على الحلقة الأولى، اللي جاي يتفرج في الحلقة الثالثة ركاب الحلقة الأولى والثانية. معناته حطوا لي زامبي
0: خدمة كبيرة
1: خدمة كبيرة. خدمة كبيرة وروح بلع الجرارة. معناتها كنا نخدموا بسرعة رهيبة معناتها وكأنه ستاج بلوكي عندك من معناتها كل جمعة عندك كتابة برايف عرض كتابة برايف عرض كتابة برايف إلى أن شدت بعدك ثنيتها شدت
0: ثنيتها. كانت من الأول أون سيري خمسة حلقات
1: خمسة حلقات
0: خدمتوا من ستة سوايع جملية معناها مع
1: تقريبا
0: بعضها
1: تقريبا
0: ستة سوايع وكان المخرج عبد الحميد
1: حتى أكثر. أي كان المخرج عزيز بتاع المسرحية
0: أي اللي هو كان يصور في السيري عبد الحميد اللي هو ممثل معك
1: اللي هو ممثل معنا.
0: أحكي لي على لما طول الفكرة تولدت منك أنت وعزيز جاب لك الفكرة لقيتها باهية باش تقدموا تخدموا فيها إلا هالشخصيات هل باش يجيوا باش يعرضوا أنهم يكريوا الدار ويكونوا دي بينوم العزيز.
1: والله احنا كنا كل مرة نقعدوا ونخاموا في في في في الشخصيه اللي باش نجيب. اغلب الشخصيات بالحال هو عزيز اللي بروبوز يحكي لي على الشخصيه نحاول نشوفوا زاد الشخصيه كيفاش. ثم ساعات خاطر كنا نكتبوا احنا نكتبوا النص ونخموا مثلا نخموا في الفكره ونكتبوا النص وبعد نخموا في الشخصيه اللي باش تواتي النص هذاك. دوك كانت هكاك معناتها الحكايه. ثم شخصيات اللي دخلوا خرجوا ثم شخصيات اللي خممنا فيهم وبعد خممنا في شخصيات اخرين. دوك ثم مع تحديث هذاك وحده حتى على الكاستينج والخدمه والباقي حتى في اختيار عزيز الشخصيات كانوا كلهم مناسبين معناتها للسيناريو
0: للاحداث.
1: وي بالحق معناتها الشخصيات يختارهم بالقدية بالقدية معناتها حتى اللي جاي يتفرج في بينومي مثلا مش شخصية تقول ضعيفة ولا شخصية أقل من شخص لا كل شخصية باش تدخل باش تهز المسرحية الفوق.
0: صحيح.
1: شخصية من بعدها كيف كيف تهز من بعدها كيف كيف
0: التشكيلة صابر الحقيقة كلها تبارك الله معناها كلها ممثلين كونفيرمي ومحلهم ومسرحيين ونعرفوهم في التلفزة
1: وحتى عندنا زاد مش مسرحية عندنا مثلا فايبا مثلا أول مرة يطلع في مسرحية
0: باريكزامبل.

0: بيسي
1: عصام عيار
0: عبد الكريم البناني عصام العياري دونك هذوما التشكيله
1: كيف جاب حذايا عزيز ما نعرفش اشهر التالي خمسة شهور ولا أربعة شهور يمكن قلت له هاك الاتهام انا نحطها بين برشا اظفار هذيك نتاع نخدم مع نفس الشله
0: اي
1: قال لي ايه نخدم انا مع نفس الشله انا عندي ثقه في في في قيمتهم الفنيه نعرفهم اكثر نراهم في في بلاصتهم والحقيقه ما فماش عليش وما نراهوش اتهام شنو رايك انت في اللي ياخذوها معناها علاش هذيك شله مسكره وعلاش انا مثلا ما عنديش فرصه باش نخدم جاوبني بعد ذكرت حاجه اخرى تنقول
0: ايوه باه اوكي باه ساه شو انا ساه ديجا كلمه يخدم اصحابه انا لاحظت الاتهام هذايا وقع اتهام عبد الحميد صحيح. في المسلسلات ووقع اتهام عزيز في مسرحيه بينهم
1: وتتقاطع فيهم الزوز انت
0: وانا موجود في الزوز
1: موجود فيهم الزوز
0: اي ساه اولا بالنسبه مثلا لعبد الحميد او حتى عزيز هذاك يقول لك انا ما يتهموا انه نخدم مع اصحابي انا ما عمري مره فيها مشكله نخدم مع اصحابي اعطيني مثلا وقتاش نرى مشكله كي نخدم مع صاحبي ما يسحقش اني نخدم معه كي نخدم مع صاحبي ماهوش بيرفورمان كي نخدم مع صاحبي ماهوش ريغورو في الخدمه نتاعو ماهوش ممثل باهي او ماهوش مخرج باهي او ماهوش سيناريست باهي وقتها نقول لك لا هنا دخلنا في سيستم لوبينغ وكي قاعدين ما تنعطلوا ممكن في عباد اخرى اللي هذيك بلاصتها الور كول مسرحيه بينومي ما ثماش شخصيه مش هذيك بلاصتها مثلاً شخصية احنا بينا حتى كي يغيب واحد ولا واحد ما نجموش نعوض لانه بالحق مكتوب الشيء على قياس الشخصية والممثل كذلك جات قمص الشخصية كيما نحن رينا وكيما عزيز حب تكون مع الشخصية
1: مادامو في بلاصتو
0: ما ثماش حكاية صحيت وعبد الحميد كيف عبد الحميد وتواصل اتهام عبد الحميد حتى في رجوج اثنين او في رجوج واحد كذلك
1: صحيح.
0: اللي ما تجيب عبد الحميد ما نجيب ما توجوه راهو ممكن اول مره يقابلها ما يعرفهمش لكن مش يتفرج فيهم في المسرح شافهم وجاب شخصيات او جاب اشخاص وممثلين معناتها ممتازين جدا والله ممكن الغريب انه غيرهم ما جابهمش مثلا في او قاعدين نستعملوا ديما في نفس الوجوه هل هذه معناتها
1: الى لو ميريت انه يجيب في انه يكتشف
0: صحيح انه يكتشف وانه يجرب وانه يعطي فرص وانه يعرف لشكون يعطي الفرصه اللي
1: بعد كيف يوليوا اصحاب سي تو ميو هذه حاجه ان بلس معناتها نخدموا مع بعض
0: دونك هذه حكايه نجيبوا اصحاب انا بيدي مثلا باش نعمل خدمه ولا باش نعمل كذا مسرحيه او فيلم او مسلسل ولا اي حاجه راني اكيد باش نعتمد على اصحابي اللي عندي فيهم الثقه في الادوار هذيك مش لانه صاحب انا خدمت خدمات ما عيطش لاصحابي فيهم عيط عبيد ما نعرفهمش ما نعرفهم فنيا لانه صاحبي ما نجمش يكون في الخدمه هذه
1: بي صابر حسب رايك هل يستعملوه الارغومون هذا علاش معناها علاش علاش يقولوا والله يخدم في صحابه وندرى شنو خاطر تقول انت ما يحب يروحوا في البلاصه هذيك معناها علاش يستعملوا اصلا كيفاش خرج هالارغومون معناها
0: ما نعرفش بالحق
1: خاطر انا بالحق كي نسمعها ما نراش فيها سب
0: ماهيش سب
1: ماهيش انتقاد معناها
0: بالعكس هذا ممكن نجم نكونوا انسان بيان انتوري معناتها مخرج بيان انتوري سيناريست بيان انتوري دونك ما يلقاش اشكال كي باش في الكاستينغ نتاعو تبقى علاش يلقيه في الاتهام هذا اللي هو بالنسبه لينا كيما قلت لي حتى انت زاد نفس الفكره مش اتهام معناتها بالحق ما نعرفش علاش ما
1: الحقيقه هذا ذكرني في حاجه اخرى في سؤال انا ما نحبذش نطرح ما نطرحوش معناتها نتاع ريتش روحك في المسلسل هذاك فانا دور ريت روحك هذا يلغي ولا يقلق يظهر لي وانت قولي صحيح ولا غلط المخرج حر
0: طبعا
1: شكون يختار معناها انا كيف نحط ممثل ما خدمش في العرض هذاك ونقول له انت وين ما خدمش في انت وين ريت روحك في العمل هذاك ولا لا معناها شنو انا جنتيميد المخرج بيه ما جابوش هو معناها فهمت المخرج حر فينا الما في انه يخدم مع اي حد في انه يعطي فرصه ولا ما يعطيش نجم انا نخدم كل عام عمل ونجيب نفس الممثل ولا نفس البطل
0: صحيح وشنو الاشكال اما المخرج راهو شو مهما يكون المخرج راهو حتى كيبدا مع صاحبه ولا مع قريبه ولا مع كذا ما ينجمش ريسكي بخدمه
1: صحيح
0: لانه ذاك فيها اسمه ينجمش ريسكي بخدمه بقى سؤال انه تقول سمعته برشا مرات وين ترى راحك في المسلسل
1: ريتش روحك في المسلسل الفلاني
0: راهو اجابه راهو اي ممثل كي يتفرج ديما يرى روحه لانه ممثل وانا حتى ما تبرش عباد اللي يسالوني متى مبتدئين في المسرح ولا يحب يعمل المسرح ولا يقول لي انا راه عندي لو دون وعندي الموهبه وكل شيء نقول له اسكو كي تتفرج انت في مسلسل ولا في مسرحيه ترى روحك في دور من الادوار كي يقول لي ترى روحك يقول له دونك عندك الدون دونك ترى روحك سكو عندك من داخل حاجه وترى ان انت تنجم تقف على الروح اذا كان ما تراش روحك سكو لو دون نيكزيست با
1: جميل. به الرحلة متاع بينومي بعد ما شد

0: لمايونيز وخطفت معناها بالكدا وكل شيء. انا هو العرض اللي فريمون حسسكم اللي انتم عملتوا خدمه كبيره واللي لازمكم معناها اللي هي باش تمشي ماشيه باهي معناها باش تعديوا بها سنين وانتم تعرضوا كل شيء. انا والعرض اللي كان اكسبسيونيل من الاول كان قادح باش تعرفوا اللي انتم المسرحيه هذه لازمكم تعطيوها وقتها الكل وجهدكم الكل.
1: والله العروض الاولى الكل على خاطر احنا عملنا وقتها مسرحيه ومازلنا ما نعرفوش ردود الافعال نتاع الببليك. ديما مولى العابد كي يخدم مسرحيه حتى ولو تكون عجبته 1000% ديما يقعد شاكك قد من تعرفش عليه الريكسيون بتاع الببليك. فمن أول ما لقينا الريكسيون بتاع الببليك ولقينا أنه كل عرض نهبطوا الدات بتاع العرض هذاك قبل نهار العرض ساعات بجمعة يفاوت ساكر. فقلنا احنا رانا أمام خدمة مهمة جدا بالحق أمام خدمة مهمة جدا ويزمنا بالحق نتلاهوا بها ونعطيها قيمتها والحمد لله. ما تنجم أقول لك أن عروض بينومي من اللي بدينا رواه للعروض الأخيرة العرض باريس كمشينا عملنا عرض في باريس كلهم سولد أوت مثل كلها معتها معبية ديما قبل نهار العرض بأيامات لأن التجربة لقات استحسان الجمهور التشكيلة كيف لقات استحسان الجمهور واللي يجي وحتى خدمة الكوم وخدمة الماركتينج دبوش أوري مشي معنا بالقدية لأنه اللي يجي يتفرج تعجبه على الأخر يخرج يحكيها لغيره وغيره يحكيها لغيره والأخر يجي يتفرج عنا روع بيد واللي هو أصلا يمشي معنا مثلا عرض في سفاقس يمشي معنا في سفاقس
0: يمشي باش يتفرج
1: سوسة يمشي يتفرج في سوسة ثم عباد ولات وكأنها
0: أو في
1: وكأنها في العائلة متاع
0: بيه صابر عليش ما مسرحية تكون هزت النجاح هذي كل لازمها تقف.
1: والله شو هذه معناتها موش بيد بيديان هذه بيد عزيز
0: تقول لي مش من مشمولاتي
1: مش مشمولاتي لكن من طوان راني فيك مش مشمولاتي لكن شو انا معاه زيدا شو معاه انه سام المسرحيه خدمة مسرحية بالحق دورنا بها البلايس الكل دورنا بها البلايس الكل وعرضناها ما شاء الله معتها عدد العروض ما نذكروش أما عدد كبير ياسر من العروض والحمد لله لقات استحسان الجمهور. أنا معتها نرى أنه ديما المسرحية ما نخليوهاش لين بعد سيئة تولي ما عادش جهة الببليك لأنه بالتقريم الببليك الكل وجاها وكل شيء دونك ممكن ذكاء من عزيز انه يقول انا المسرحية نحبها توفى أمبوتي وتوفى الفوق
0: وتوفى
1: في اللابوجي متاحة وهذا بيدو حتى اللي هو يعطيه محفز انه خدم خدمه دامت 3 سنين خدمه نجحت نجاح باهر نجاح كبير ياسر نجحته بينومي دونك الفكره هذه والاحساس هذا والانرجي هذايا يعاون برشا عزيز ويعاوننا حتى نحن كي باش نخدموا حاجه اخرى من بعد نخدموها ونحن فخورين بالخدمه اللي خدمناها وبالنجاح اللي نجاح كان من اول عرض لاخر عرض. دونك ممكن هذا ينجم يكون الفكر نتاع عزيز اللي هو حاب يقول لانه احنا تويكا 3 عروض الجايه هما 3 عروض الاخرانيين لمسرحيه بينومي
0: دونك عندنا 18 غادي تفضل فازي
1: غادي نقول معاهم 18 اوت عاون يا
0: 18 اوت في المهرجان الدولي
1: بهرقله وبعد عندنا دودات اللي هما لو هذه عندك ترى
0: لا عاد 3 انا عندي 20 و22
1: بالضبط
0: و23
1: عندنا نهار 20 و23 دونك نعاود عندنا 18 اوت مهرجان الدولي بهرقله وعندنا نهار 20 و23 اوت في جيم بارك جمرت والتذاكر موجودين على عين المكان
0: في جيم ارت بارك جمرت
1: ارت بارك
0: عملها باش العبد تجي البلاصه الصحيحه
1: جيم ارت بارك
0: الحقيقه عمل يستحق انه العبد يمشي حتى اللي يتفرج يمشي يعاود باش يقعد اي
1: وبرشا قراو تفرجوا وعاودوا خدت ديما ثم زاده شويه تحيينات شويه ميزاجور دونك ديما المسرحيه حيه ده المسرحيه
0: جميل. هذه الرقصه الاخيره ذا لاست دانس كما عندكم في الافيش تاعكم لي ديرنيير دات في تونس لي بينومي اس بلس 1 الحقيقه مسرحيه مختلفه وخذت السكسي اللي تستحقه الكل ومحلاها اللي الا كونفيرمي عزيز زادك كمخرج واكيد الثقه هذيا باش تهزوا القدام الاعمال الاخرى بيناتكم حاجه جديده جايه
1: لا تو مازال ما حكيناش
0: تو
1: كملوا قاعدين اللي خطرحنا بيد اللي موجودين زاد في فريق بينومي اللي عنده عروض في مهرجانات في مسرحيات في كذا دونك تلهينا في المهرجانات تو
0: نرجعوا تتلموا للعروض
1: باش نرجعوا نخدموا اسمع راهي اللمه هذيك وكانه واحد راهو في فسحه وكانه معناتها عيلك باش الواحد يخدم وكل شيء ومن بعديك نعاودوا نتلاقاو في الليل ونقعدوا نتعشوا بعضنا ونسهروا بعضنا دونك اللمه هذيك راهو بالحق حتى النفسانيين احنا تعاوننا وتساعدنا بعد التعب اللي
0: صحيح تتلموا وترجعوا لكلكم تتلموا في بينومي. خلينا نسلموا على عزيز جبالي المخرج نتاع بينومي اس بلس 1 اللي هو توا في لوكارنو في سويسرا, مهرجان السينمائي على خاطر باش تكون لا بروميير نتاع فيلم بكمة لعبد الحميد بوشناق اكزاكتومون معاهم حمزه زيد. انا راني كلمتكم الكل باش نعرف هو باش نعمل معاهم حمزه بوشناق كيف كيف بكمة الفيلم الجديد لعبد الحميد بوشناق فيلم رعب.
1: اي فيلم رعب انا مازلت ما تفرجتش فيه مازال ما تعرضش في تونس.
0: حمزه جا لهنا نعرف مازال ما تعرض حمزه جا لهنا وقال لي فات الرعب بشويه المره هذيا كثر لها عبد الحميد الحقيقه. نستناو بالطبيعه العمل هذيا ونشوفوه لهنا ان شاء الله, ونستناو يكون فما عروض اخرى لبابا نويل, ونستناو بينومي تكمل اون بوتي. ميرسي سي محمد صابر الوسليتي
1: عايشك ربي يفضلك ريم عايشك, ونرحبوا بالجمهور في الرقصه الاخيره هذه نتاعنا. نستناوهم يكونوا زاد بعدد وفيره كما كانوا ديما. دونك هذه نقولوا نحن العروض الاخيره نتاع بينومي, حلمه حلمناها مع بعضنا, حلمه عشناها مع بعضنا, عشناها مع الجمهور زادة. نحبوا زادة الجمهور يعيش معنا زادة الاختتام نتاع الحلمه هذه, ونحبوا نكملوها زادة مع جمهورنا اللي بدا معنا.
0: يعطيك الصحه محمد صابر الوسليتي, ميرسي بوكو زميلي محمد صابر الوسليتي. شكرا لكم انتم الكل اللي تبعتونا لتوا حتى للسبعه. هذه كانت فان تايم لليوم, ان شاء الله نكملوا نتقابلوا غدوا نكملوا مع بعضنا الاسبوع. ما تنساوش باش تسمعوا الاخبار على راس الساعه وباش تكملوا مع برامج دي وانا فاهم. غدوا ان شاء الله نعاود نقابلكم في نفس التوقيت. في الامان وباي باي.
2: فان تايم المزيكا نون ستوب على ديوانا فام.

0: FM. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. ديوان FM. عسلامة
1: عسلامة ديوان FM. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان FM
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان FM نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: راديو ان اف ام صوت كوم.
1: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم. راديو ان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز السابعة ديوان اف ام عسلمة. المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات تتمكن بالتعاون مع المصالح الأمنية من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة في الفترة المتراوحة من النصف الثاني من جويلية الماضي وبداية أوت الجاري. وأفادت الوزارة بأن المحجوزات كانت موضوعة تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. انطلاق واستغلال المركز الوسيط للصحة العمومية بمعتمدية الحريرية بولاية تونس في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز المرافق الصحية العمومية بالمنطقة والحد من مشقة التنقل خاصة بالنسبة للعائلات وكبار السن والأطفال، وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بتونس. إبرام الصفقة الخاصة بإنجاز أشغال تهيئة وتعبيد مسالك ريفية بمعتمدية سيدي بوبكر من ولاية قفصة بطول 3.4 كيلومتر وبكلفة جملية تقدر ب 1.28 مليون دينار. وقد حددت مدة الإنجاز ب 150 يوما، حيث يندرج المشروع ضمن القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة وفق بلاغ صادر عن ولاية قفصة. إلى الشأن الدولي، إصابة عدد من الأشخاص اليوم إثر سلسلة غارات وتفجيرات نفذها جيش الاحتلال في مناطق بجنوب لبنان. الناطق باسم الخارجية الباكستانية يقول أن بلاده تواصل جهودها لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة التفاوض. ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 17 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في وقت تراجعت فيه مخزونات البنزين، وفق ما أفادت به بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. نهاية الموجز الإخباري. المشوار ينطلق بعد قليل مع محمد القرقني. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
1: Food Club.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معكم من الاثنين للحد، من السبعة حتى للعشرة متاع الليل بتبيعة. رانديفو حفظتو استنستو بيه ديجا، وين تلقاو الموسيقى، وين تلقاو البلاي ليست اللي تونسكم في ثنيتكم، تونسكم في سهريتكم، تونسكم في لمتكم سيغمون. هذاك علاش نقولكم خليكم معنا برانشي ثلاثة سوايع ان شاء الله يتعديو معاكم خفيف وبرشا برشا برشا موسيقى. سلام عليك صبري البوعزيزي، السيد المخرج هذا محمد القرقني من ورا الميكرو. كيما العادة لي ديبي متاعنا يكونوا توت سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب باش شوية باش اسمه آدم يا حلو.

جوزيف عطية ذي بوليس بسان اسماعيل ذي بلاك ايت بيس امير عيد هذوما الكل باش تلقاهم شويه اخر في رود تريب اي تو سويت باش خليكم مع مساري راتش ذا فلور هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوني كود انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: عايز منه حاجة. الناس بتجري حافظة ماشية ورا الباقي، العالم كله كدابة أكتر من الخواجة. مش مهم مش مهتم، لسه مش لاقي الحل اللي صحيني. المهم
1: أمير عيد يقول لكم الطريق قدامي وانتم الطريق قدامكم. إن شاء الله طريق سلام لكل مستمعي ديوانا فهم. سلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

عاملين بون كيجو معنا بالموسيقى ان شاء الله تكونوا شيخين ان شاء الله تكونوا زاد هكا متفرهدين ديجا ما نعرفش الطقس نتخيل به ما هوش سخونه برشا توا في العشيه مش ما فماش عجاج دونك فرصه واحد يمشي يخرج اذا كان عندكم برشا ما حوستوش مشيو عملوا قهوه مشيو عملوا دوليشه مشيو عملوا خرجه مع الاصحاب اي حاجه خرجوا للشط مشيو انا ديما ذاك شنو نقول حتى ولو سخانه خرجوا تفرهدوا شويه كوميم سيف شهرين سيف ضيف ان شاء الله يتعدى بالخير ان توكا هو اسنان

خرجوهم خشبنا بالقصان الذو خاطر اليوم زاد فما بعض المناطق اللي قص فيها في صفاقس ديجا ما نعرفش اسكو الولايات الاخرى لو ميم ولا لا مي قص زاد في صفاقس في بعض المناطق ما نعرفوش علاش نتخيل فماش كونسوماسيون نتاع البيك اللي يحكيوا عليها العاده استيك مش نقولوا لها وضح باهي هاي وضحت اوكي انت عدي واي خان نمشيو للموسيقى خان نبدلوا ساعه بساعه اخرى من امير عيد والجو جديد والجو هذاك الكل انا مش نقول لكم نرجع بكم الموسيقى قديمة دراكتومون نمشي مع بعضنا الكاسيت

0: كشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: مش نلقاهم بعد شوية عمرو دياب، مش نلقاهم زاد إليسا في يطلب أتمنى، مش نلقاهم راغب علامة في سهرون الليل، طلال سلامة في رضا الله ورضينيك، محلاها الموسيقى اللي نموت عليها برشا. إتو سويت باش نخليكم مع حسنة إلي جيبسي في يلا بينا يلا، هذه الموسيقى متاعنا. الأخبار شوية آخر تكون مع بهيرة العوجي، خليكم معنا ما تبدلوش الموجة، عملوا بون كيف مع الموسيقى، احنا رجعنا معكم في نايت كلوب.

0: في نايت كلوب. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: مجازوة الثامنة ديوان اف ام عسلمة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد بداية من 20 أوت الجاري، وذلك بالنسبة للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين للمؤسسات التعليمية بولايات الشمال. أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية بالتجارة للتجارة بنابل تتمكن بمشاركة الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بنابل من حجز 5427 قارورة ماء معدني حجزا فعليا من أجل ممارسات احتكارية تعلقت بإخفاء بضاعة والامتناع عن بيعها لتجار المواد الغذائية بالتفصيل والتفريط في كميات منها إلى تجار متجولين غير مصرحين بأي نشاط أو ما يعرف بدوارجية. وفق المدير الجهوي للتجارة بنابل سهام المبروك، مضيفة في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء، أن هذه الممارسات المخلة بالقانون تسببت في ترفيع غير مبرر في سعر المياه المعدنية وإحداث تداخل في مسلك التوزيع ما نتج عنه إرباك النسق العادي للتوزيع. ولاية نابل تنطلق في الفترة الممتدة من 14 إلى 24 أوت الجاري في رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق المآوي، وتدعو كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق المذكورة، وذلك خلال اليوم الذي ستتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي ستليها. إلى الشأن الدولي، مصدر إيراني يقول أنه لم تؤدي مناقشات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، لأنه من وجهة نظر طهران لم يكن للاتفاق تاريخ بدء، وبهذا لا يوجد ما يمكن تمديده. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول خلال زيارته لجنوب لبنان عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني وكذلك في سوريا وقطاع غزة. رئيس وزراء العراق يؤكد الالتزام بأنهاء مهام التحالف الدولي في بلاده نهاية سبتمبر القادم. نهاية الموجز الإخباري. نادر الآن فلاش سبور. أجمل تحيات باهر عوجي في أمان الله.
1: تسقط على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
4: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على عصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
5: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة حتى يزفر
4: الحكم. تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش سبور.
6: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالترجي التونسي، واليوم وصل إلى تونس اللاعب الفرنسي المغربي عماد فراج من أجل إتمام تعاقده مع نادي باب سويقة. عماد فراج من المنتظر أنه يمضي على العقد مع الترجي يتواصل لغاية جوان 2029. واصلين ديو على الترجي، رسميا رفع عقوبة منع من الانتدابات حسب آخر تحيين لموقع الفيفا. الترجي بإمكانه الآن تسجيل كل منتدبيه الجدد، وثلاثة فرق تونسية مازالت ممنوعة من الانتداب حسب موقع الفيفا. نحكي على النجم الساحلي، الاتحاد المونستيري والأولمبي البيجي. لجنة فض النزاعات في النجم الساحلي أعلنت عن غلق ملف مستحقات اللاعب صدام بن عزيزة والبالغ قيمتها 500,000 دينار. بن عزيزة وافق في وقت سابق على الحصول على مبلغ 300,000 دينار مع تقسيط المبلغ المتبقي على 4 دفعات، لكن إدارة النجم تمكنت اليوم من خلاص بقية مستحقاته والمقدرة ب 200,000 دينار وغلق الملف بصفة نهائية. المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري التحق رسميا بمواطنه فارس بالعربي في نادي حتى الرياضي الإماراتي. الجزيري صاحب 33 سنة خاض تجربة في البطولة المصرية، تواصلت لعدة مواسم في فريقي الزمالك والمقاولون العرب. أولمبي البيجي واجه غدوة نادي صفاقسي في مباراة ودية باش تلعب على أرضية ملعب بوجمع الكميتي في باجل مباراة غدو الخميس 13 أوت انطلاقا من الأربعة متاع العشية، مباراة باش تكون دون حضور الجمهور. الختام بالسباحة، رسميا غياب أيوب الحفناوي عن الألعاب المتوسطية تورنتو الإيطالية 2026. المنتخب التونسي للسباحة باش يشارك رسميا بأربع سباحين، نحكيو على أحمد الجوادي، ياسين بن عباس، جميلة بولك باش، وحبيبة بالغيث. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديونا فان.net. بعد شوية يرجعكم محمد القرقني في النايت كلوب.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. هذه ديجا ساعتنا الثانية اي لو رانديفو متاعنا يكون تو سويت مع الاغاني القديمة لوكسيدونتال. ونرجع بكم البيلبورد عام 2003 تو سويت اولديز اولديز في أولديز الليلة. نبدأ مع المرتبة 65 الغنية متاع كاونتري موزيكا بنينة برشا. نحكيه على موزيكا اللي كي تسمعها تعرف ديريكت مون داخل في جو متاع فاكونس متاع شمس متاع بحر. واحد يقول يا أخي علاش نستناو للخمسة متاع العشية باش نرتاح بون البر فينا المو. واحد يقول زاد علاش نستناو للساعتين ولا الماضي ساعة باش الواحد يكمل الخدمة. لا نجمو نخرج قبل. هي هذا يتشجع على بون تونسية الغنية في الأصل. بالضبط الحكاية اسمها It's 5 o'clock somewhere. التعاون بين زوز أسماء كبار في موسيقى الكاونتري الأمريكية. نحكيو على ألان جاكسون ونحكيو على جيمي بافيت. الغنية اللي خرجت عام 2003 ضمن ألبوم اسمه ألان جاكسون Greatest Hits. الفكرة متاحة بسيطة برشا وممتعة. الرجل تعب من الخدمة والروتين وقرر أنه يعمل بريك وإذا حد سأله يقوله علاش خرجت بكري معناه من الخدمة يقوله It's 5 o'clock somewhere. تنجم تكون الخمسة متاع العشية في بلاد سامي في العالم. دونك انت كيف كيف زاد كانك مواطن تونسي تنجم تخرج 9 ل 10 بطبيعتكم تخرج ل 9 ل 10 يبقى كان سالك حد قولوا تنجم تكون الساعتين نتاع العشيه في بلاصه ما في العالم. الاغنيه تعمل في ميلانج بين الكاونتري نتاع ألان جاكسون والايلاند فايب والتروبيكال اللي كان معروف بها بجيمي بافيت. والنتيجة تراك فيها احساس متاع عطلة متاع شط متاع كوكتيل متاع صحاب ومتاع عرفت هذيك المقولة خلي الدنيا تمشي وحدها كيما هي. التعاون هذا كان نجح برشا. الغنية وصلت للمركز الاول في البيلبورد هوت كاونتري سونجز وربحت الجرامي ووردز عام 2004 في فئة البيست كاونتري سونج كولابوريشن. اما جيمي بافيت اللي كان معروف بثقافة مارغاريتا في مارغريتا فيل ظلام وغني البحر وغني الجو هذيك متاع الكوكتيل متاع النخل متاع الموندو هذيك الكل. دونك هذيك علاش التامبر هذيا مش لقاها سيغمو موجودة في الموسيقى هذيا.

0: see, baby, I know you done had your share of girls, but I am more than confident you won't ever have to search these streets for affection. I got you.
1: فيلمرت ب 64 نلقاو موسيقى غنبية بوب اسمها My Love Is Like Woo. هكا وو يعني عم نحكيو على مية. الموسيقى ذي اللي خرجت عام 2003 ضمن ألبومها Modering وكانت من أبرز سينجل في مسيرتها. مية لهنا وقتها كانت من الأسماء النسائية المهمة في الغنبي, خاصة بعد نجاح أغاني كيما Case of the X. في My Love Is Like Woo تغني على الحب والجاذبية بطريقة playful وثقة برشا. هي تحكي على حبها وكأنه حاجة استثنائية لدرجة أنه الشخص الآخر ما يلقاش حتى الكلمات المناسبة باش يوصف الإحساس. ومن هنا جت الكلمة متاع وو في التيتر متاع الموسيقى. موسيقيا الغناء فيها بيت متاع غنبي مع توش بوب ومع إلكترو فايب خفيفة شوية تخليها مناسبة للراديو للدانس فلور في, في, في, في نفس الوقت. والميوزيك فيديو كان زاد ركز على الصورة الجريئة والأنيقة متاع مية اللي كانت وقتها تحاول تثبت روحها كفنانة عندها ستيل وعندها شخصية مستقلة. الغناء نجحت وصلت للتوب 20 في البيلبورد وليت واحدة من الأغاني اللي تمثل صوت الغنبي النسائي في بداية الألفينات.

نمشيو للمرتبه 63. واذا نحكيو على لي بوب نتاع بدايه الالفينات فما غاني ما كانتش مجرد ايت وكهاو، اما كانت بمثابه اعلان على ولاده نجم جديد وان كاستا. الموسيقى اللي قاعدين نسمعوا فيها توا نتاع 50 سنت هي واحده من الغاني هذوما. الاغنيه خرجت عام 2002 ضمن الساوند تراك نتاع فيلم 8 مايل قبل ما يهبط الالبوم الشهير نتاع 50 سنت اسمه جيت ريتش اور داي تراينغ. الموسيقى الالبوم اللي خرج عام 2003 في الوقت هذاك، ووقتها 50 سنت كان داخل بقوه في عالم الراب خاصة بعد ما شد انتباه متاع إمينيم ودكتور دري. العنوان وان كاستا هو معناها بالدرجة باللهجة الدرجة بتاعهم هما، وفيفتي سنت يستعملوا باش يتهكم على أشخاص يدعيوا أنهم جانجاسترز معناها رجال عصابات وعايشين حياة الشوارع وجو هذيك، أما في الحقيقة ما عندهمش الحديث هذي الكل ولا التجربة اللي يحكيوا عليها. فينالمون يحب يقول ناس فشلة سامحوني في الكلمة معناها، ولهنا تظهر شخصية 50 سنت بارد واثق ساخر وما يخافش أنه يواجه الخصوم متاعه بالكلام. البيت بسيط برشا وقوي، لوك متاع الغنية سهل يتكبته، وهذا اللي ساهم برشا في النجاح متاعها. الغنية كانت مهمة في مسيرته خاطر جات في الفترة اللي كان فيها بصدد التحضير للألبوم الكبير كما حكيت لكم. ومن بعد أشهر قليلة 50 سنت باش يسيطر على لي بوب بأغاني كما اند كلوب وكما 21 questions اللي بعد مش نلقاهم ديجا في البيلبورد هذايا هما في المرة

من اول نوتة متاع جيتار تحسها تدخل القلب. الموسيقى واسمها Here With Without You متاع Three Doors Down هي واحدة من الكلاسيك متاع الروك في بداية الالفينات. موسيقى خرجت عام 2003 ضمن الالبوم الثاني للفرقة اسمه Away From The Sun وكانت من انجح اغانيهم واكثرها شهرة. Here Without You تحكي على البعد على الاشتياق زادة شخص بعيد على الانسان اللي يحبه يمكن المسافة والظروف فرقتهم اما رغم البعد الشخص هذا مازال حاضر في مخه وفي قلبه ولهنا يجي العنوان Here Without You انت مش لهنا اما حضورك مازال موجود. الغنية تتميز بالجيتار الاكوستيك في لي ديبو ومن بعد تدخل الجيتار الالكتريك والدرامز بطريقة تدريجية من غير ما تضيع على الجانب العاطفي. صوت براد ارنولد يعطي احساس صادق برشا وكأنه يحكي مباشرة على التجربة الشخصية. المزيان في الغنية انه ما تحكيش فقط على علاقة عاطفية تنجم تتفهم زادة كغنية على اي شخص غالي عليك هو بعيد حبيب صديق ولا حتى فرد من العائلة. فينالمون Here Without You حققت نجاح عالمي كبير برشا وصلت للمركز الخامس في البيلبورد وليت واحدة من أشهر أغاني الثري دورز داون وما زلت حتى لليوم حاضرة بقوة في البلاي ليست متاع ليزاني 2000 وفينالمون الفرقة كانوا معروفين برشا بالبوست جرانج وبالالترناتيف روك ونجحوا برشا في تقديم روك قوي أما في نفس الوقت قريب من البوب والراديو.

بالنسبة للغني الأمريكي هذا شريكة بيجي باو هذيك هي شنو هي الكلمة شنو معناتها ما تعرفش فينالمون نحكيو على جو لي غامبي ولي بوب نتاع 2003 وغنية خلت الفايب نتاعها فينالمون اسمها توي تانغ نتاع إيركيلي واحدة من الغني اللي خلت الفايب وخلت الناس تقول شنو هي الكلمة فينالمون ما عندها حتى معنى ولكن الكلمة هي اللي خلت فوالا تعمل البوز في الوقت هذاك الغنية خرجت عام 2003 ضمن ألبوم اسمه تشوكليت فاكتوري وكانت من أبرز لي سينجول في الألبوم والتايتل نفسه عبارة اخترعها إيركيلي وهي جزء من الأسلوب الغريب والكاتشي اللي كان معروف به في الوقت ذاك موسيقى تجمع بين الساول لغنبي والي بوب مع بيت سريع وغروف واضح برشا وتعطي جو متاع بارتي متاع دانس فلور والهوك متاعها مبني على العبارة الغريبة اللي تخليك تفكر الغنية حتى بعد ما توفى التراك فينا الموش نوع معناهم إيركيلي كان وقتها من أشهر الأسماء في عالم لغنبي خاصة بعد نجاحات كبيرة في التسعينات وبداية الألفينات وكان معروف بقدرته على الإنتاج والكتابة والأداء وتقديم أغاني تجمع بين لغنبي البوب والي بوب والموسيقى ذي بديت هي أقرب الغنية متاع بارتي متاع فلورت أكثر من كونها غنية عاطفية ديب من البرودكشن الريتم الفوكالز يخليها تمثل برشا صوت لغنبي الكوميرسيال في الفترة ذيك وكانت برمي التوب توب 20 ولا في البيلبورد ومن بعد دونك وليت واحدة من الأغاني القوية في المينستريم

0: عليك الفوتو في ساعة سلطنة.
1: انت فين والحب فين؟ كلمة يمكن نقولها ولينا حتى في كلامنا في الدرجة، ولكن هي غنية لأم كلثوم حلوة برشا. الموسيقى هذية هي من غنية حبي ايها انتو كام، مش تسمعوا بصوت فضل شاكر، ومش تسمعوا زادة من عنده العيون السود بعد شوية. هذه الموسيقى متانا عملوا بون كيف، احنا رجعين معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام عسلامة.
2: عسلامة ديوان اف ام. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وأحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكبتي الموجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز واتسع ديوان اف ام عسلمة. التقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية في صيف 2026 يشير للتدخل ب 152 شاطئا ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات، وذلك لحدود الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري. وبلغ معدل الفضلات المرفوعة وفق بلاغ صادر عن وزارة البيئة حوالي 8 أمتار مكعبة يوميا بكل شاطئ، مع تسجيل متفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ إلى آخر. وتتمثل أبرز أنواع النفايات التي تم جمعها بالشواطئ في المواد البلاستيكية والقوارير وفواضل الأكل. ارتفاع المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بنسبة 9.9% في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نتيجة ارتفاع صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنتوجات الفلاحية والغذائية وقيمة مبيعات زيت الزيتون وارتفاع صادرات المواد المكررة. في المقابل شهدت الصادرات تراجعا في قطاع الفوسفات ومشتقاته وفي قطاع النسيج والملابس والجلود حسب المعهد الوطني للإحصاء. كما بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2026 70.4% من جملة الصادرات، حيث ارتفعت الصادرات مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا وانخفضت مع اليونان وبلغاريا. إلى الشأن الدولي، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران يقول أن الحركة ستشارك في الانتخابات الفلسطينية ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. البرلمان اللبناني يلغي عقوبة الإعدام رسميا وأحل محلها السجن المؤبد، ووصف وزير العدل اللبناني عادل نصار قرار الإلغاء بالتاريخية. وإيران تقول إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى قبول شروطهم. نهاية الموجز الأخباري، في أمان الله.

وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.

0: هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف, ان شاء الله شيخين زاد بالموزيكا. ونقول لكم مازلت ما وفيتش الموزيكا ومازلت برشا برشا برشا موزيكا, هذاك علاش ديريكتومون كيما كل نهار اربعة يكون الرونديفو مع فوفا ويكون الرونديفو مع الاي اي فيرجن, وين نلقاو الاغاني اللي معموله بالاي اي واللي ولات تاغي كيلك سوا في لي بلاتفورم في اليوتيوب في لي راديو كل شيء, دونك توا ولا بالاي اي, دونك هذاك علاش نعملوا دوليشا مزيانة برشا مع اي اي فيرجن.
1: نايت كلاب سيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي, ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت اي اي فيرجن. بلاي هيت اي فيرجن. الغنية الشرقية ما عادش واقفة عند حدود لغة واحدة بفضل الاي اي, ولينا نلقاو برشا اغاني شرقية بنفس اللحن لكن بلغات مختلفة والا بتوزيع جديد يجمع ما بين الاوريونتال والاوكسيدونتال, وهذا اللي يبين للموسيقى تقعد ديما لغة عالمية موحدة. ورغم انه الاصل يبقى هو الاصل, لكن اش قولكم نسمعوا اغانينا اللي نحبوهم على طريقة الاي اي, وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة.

تملي معك، وواحدة من رواقها الخالدة اللي غنيها عمرو دياب، ومهما تعديت عليها سنين تبقى ديما غنية محبوبة وقريبة من القلب. غنية عندها أكثر من 26 سنة، صدرت تحديدا عام 2000 وتحولت للهيت نمبر 1. تملي معك كلمات أحمد علي موسى، ألحان شريف تاج، توزيع طارق مدكور، وتم تصنيف الغنية في وسائل الإعلام العالمية كواحدة من أفضل أغاني البوب العربي في القرن 21، وتم ترجمتها لبرشا لغات. لكن الليلة باش نسمعوها على طريقة الذكاء الاصطناعي، تملي معك AI version.

علمو. هكا غنى عمرو دياب في 2018 في ألبومه كل حياتي، غنية نجحت برشا وفاتت 100 مليون مشاهدة سور يوتيوب. يتعلمو كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي. أم المفرقات أنه عمرو دياب ما كانش مقتنع بها وما حبش يغنيها في الأول، لكن من بعد طرحها نجحت وكسرت الدنيا حرفيا. وفما حتى فنانة إسبانية خذتها وترجمتها وغنيتها باللغة الإسبانية. وتوا نخليكم تسمعوا يتعلموا ريميكس عربي إسباني أي فيرجن.

صبر يا عليك طال واحتار فيك أمري. كلمات للشاعر سعيد الشباني، وفما حتى اللي ينسبهم العمر الصبان، لكن الألحان والتوزيع الحميد الشاعري. غنية غنيتها الفنانة الرحلة رجاب المليح عام 1992، ولليوم الغنية هذه محبوبة وخالدة، وكانت لمسة حميد الشاعري فيها مختلفة وخليتها تتحول الهيت بامتياز وتطبع مسيرتها الفنية. صبري عليك طال، اي فيرجن.

بين الناس، واحدة من أحلى ما غنى أحمد الشريف نجم ستار أكاديمي في البدايات. بين الناس صدرت عام 2005 وتحولت الهيت السيزون، كلمات نزار فرانسيس وسمير صفير، الثنائي اللي كل غنية يحطوا عليها يديهم تتحول الهيت. بين الناس أي فيرجن.

عام 2005 ظهرت فنانة لبنانية نجحت باش تلفت الانتباه وتفك بلاصتها في الساحة الفنية قبل ما تختار انها تختفي من بعد. باسمة هكا عرفها الجمهور، ومن بين احلى مغنات شو عبالي، واللي تعاملت فيها مع اقوى وانجح ثلاثي في الالحان والكلمات والتوزيع، نحكيو على نزار فرانسيس، سمير صفير وطارق مدكور. شو عبالي باسمة اي اي فيرجن.

0: وبالي
1: أماني الغنية اللي تحولت الأهم محطة في مسيرة ديانا حداد. غنية صدرت عام 1997 نجحت نجاح خرافي، زادها توزيع بودي نعوم ولحن جورج ماردي روسيان أكثر إبداع فضل الميكس اللي عملوه بين الإيقاع التركي والعربي. وكلمة أماني كانت مميزة، والشاعر صفوح شغالة اختار كلمة غريبة شوية يقصد بها أمان كيف ما اللي نقولوها أحنا، زادها كما الشعوب العربية، لكن ضربت وكانت الهيت بامتياز. أماني AI version.

ما زالت الأعمال والنجاحات متواصلة للفنانين والفنانات على طريقة الاي اي، لكن كان هذا كل شيء لليوم في بلاي هيتس اي اي فيرجن. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقاو أقوى بلاي هيتس. باي فوفا. بلاي هيتس all hits all the time. باي باي. بلاي هيتس اي فيرجن. سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا

0: في نايت كلوب. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: مشاهدي والعشرة ديوان اف ام عسلمة. العجز التجاري يبلغ 14,957.6 مليون دينار إلى موفج جويلية الماضي مقابل 119,004.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء. ويعود ذلك إلى العجز المسجل في مجموعات مواد الطاقة وعجز المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية، في المقابل سجلت المواد الغذائية فائضا. ارتفاع المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بنسبة 9.9% في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نتيجة ارتفاع صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنتوجات الفلاحية والغذائية وقيمة مبيعات زيت الزيتون وارتفاع صادرات المواد المكررة. في المقابل شهدت الصادرات تراجعا في قطاع الفوسفات ومشتقاته وفي قطاع النسيج والملابس والجلود حسب المعهد الوطني للإحصاء. جلسة عمل اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية تتداول في أسباب تعطل بعض المشاريع العمومية وكيفية تجاوزها بما يمكن من تسريع الأشغال واستكمالها في الأجل المحددة. ونظرت الجلسة في الإشكاليات المتعلقة بإنجاز مشاريع بناء جسر على قناة لنقل مياه الشمال على مستوى منطقة الجيارة وتزويد تقسيم الحناية 1 و2 بالماء الصالح للشرب ومشروع بناء فضاء المرأة والأسرة بحي النور الكبارية، وكذلك مشروع بناء سور دار الثقافة بحي 20 مارس بسيد حسين ومشروعي بناء وتهيئة دار الشباب بالمركب الرياضي بحلق الواد. وتشدد اللجنة على ضرورة مضاعفة الجهود لفض الإشكاليات خاصة منها العقارية التي حالت دون تنفيذ واستكمال تلك المشاريع وتحقيق نتائج ملموسة وناجعة في الغرض. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يجري مع قائد الجيش في شرق ليبيا خليفة حفتر بمدينة بنغازي مشاورات موسعة بشأن الملفات السياسية والأمنية في البلاد، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى ليبيا التي شملت طرابلس وبنغازي. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يقول أن العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة مطلع أكتوبر القادم، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولية. جنوح ناقلة روسية يتسبب بتلوث نفطي واسع قبالة سواحل عمان لتصل إلى 400 كيلومتر مربع. نهاية الموجز الإخباري. نذر الآن فلاش سبور في أمان الله.
2: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبروا اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش سبور.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالترجي الرياضي التونسي، واليوم وصل الى تونس اللاعب الفرنسي المغربي عماد فراج من أجل إتمام تعاقده مع نادي باب سويقة. عماد فراج من المنتظر أنه يمضي على العقد مع الترجي الرياضي التونسي يتواصل إلى غاية جوان 2029. مواصلين مع الترجي اللي رسميا رفع عقوبة المنع من الانتدابات حسب آخر تحيين لموقع الفيفا. الترجي بإمكانه الآن تسجيل كل منتد به الجدد، وثلاثة فرق تونسية ما زالت ممنوعة من الانتداب حسب موقع الفيفا. نحكي على النجم الساحلي الاتحاد المونستيري والأولمبي البيجي. لجنة فض النزاعات في النجم الساحلي أعلنت عن غلق ملف مستحقات اللاعب صدام بن عزيزة والبالغ قيمتها 500,000 دينار. بن عزيزة وافق في وقت سابق على الحصول على مبلغ 300,000 دينار مع تقسيط المبلغ المتبقي على 4 دفعات، لكن إدارة النجم تمكنت اليوم من خلاص بقية مستحقاته والمقدرة ب 200,000 دينار وغلق الملف بصفة نهائية. المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري التحق رسميا بمواطنه في راس بالعربي في نادي حتى الرياضي الإماراتي. الجزيري صاحب 33 سنة خاض تجربة في البطولة المصرية، تواصلت لعدة مواسم في فريقي الزمالك والمقاولون العرب بالمصري. الأولمبي البيجي واجه غدوة نادي صفاقسي في مباراة ودية باش تتلعب على أرضية ملعب بوجمع الكميتي في باجة. المباراة غدوة الخميس 13 أوت انطلاقا من الأربعة متاع العشية، وباش تكون دون حضور جمهور. الهيئة المديرة لأمل حمام سوسة من المنتظر أنه غدوة تجتمع مع المدرب يوسف المويبي، وفي صورة الاتفاق على كل التفاصيل فإنه المويبي باش يكون هو المدرب القادم للفريق خلفا لمحمد علي نفخة. رسميا غياب أيوب الحفناوي عن الألعاب المتوسطية تارنتو الإيطالية 2026. المنتخب التونسي للسباحة باش يشارك رسميا بأربع سباحين، نحكي على أحمد الجوادي، ياسين بن عباس، جميلة بولكباش وحبيبة بالغيد. الختام بالكرة في الأوروبا، باريس سان جيرمان يتوج رسميا بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على أستون فيلا هدفين مقابل هدف، سجل البي اس جي كل من خفيشاك فارتسخيليا وديزيري دوي، في حين سجل لأستون فيلا المهاجم براين ماتجو واللي أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ السوبر بعمر 17 سنة. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان اف ام.net. متابعة طيبة لبقية برامج ديوان اف ام.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: Rouge. Diwan FM, صوتكم.
1: Diwan FM, Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ديوان FM عسلمة. الباحث في علم المناخ والخبير في تقسيط يونس عامر بحبة يتوقع عودة نشاط السحب الرعدية بصفة شبه يومية بداية من 15 أوت الجاري لغاية 22 من الشهر ذاته، لافتا إلى إمكانية نزول أمطار غزيرة محليا تتراوح بين 20 و 40 مليمتر في وقت وجيز وفق ما صرح به لبرنامج منك نسمع للديوان FM.
3: بالنسبة لحالات عدم الاستقرار هذه، هي أولا بتكون بصفة شبه يومية، يعني براتيكمون الفترة كي متاع 15 إلى غاية بداية العشرية على الأقل السالفة مع 20 21 22 المطر بتكون بصفة يومية تقريبا كل يوم باش نسجلوا نشاط رعدي. عموما الأمطار تكون غزيرة أما في وقت وجيز، مش بالضرورة باش تكون في كل يوم غزيرة، تنجم يكون أمطار ضعيفة في بعض الأحيان أو متوسطة، ولكن في بعض الأحيان نجم نسجله يعني نشاط رعدي مهم وتكون أمطار غزيرة في وقت وجيز، يعني نجم مثلا نسجله كل يوم من 1 إلى 15 ملليمتر، كما نجم في بعض الأيام في مطرة واحدة معناتها في عشية من العشيات نجم نسجله حتى 20 و30 ملليمتر.
2: وزارة الفلاحة تفيد بأنه تقرر اعتماد يوم 5 أوت من كل سنة يوما تحذيريا للاستعداد لموسم الأمطار، وسيمثل هذا اليوم موعدا سنويا لتقييم الجاهزية ومراجعة خطة التدخل والطوارئ وتحديد النقائص وتداركها، بما يكرس العمل الاستباقي واليقظة ويعزز ثقافة الوقاية من مخاطر الفيضانات. إلى الشأن الدولي، وكالة رويترز تفيد بأنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات بين طهران وواشنطن. وكالة بلومبيرغ تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن العقوبات والحصار البحري أفلس إيران تماما، مضيفا أن لدى ترامب العديد من الخيارات التي يمكنه استخدامها في الأشهر المقبلة. الخارجية الأمريكية تقول إن أي وجود إسرائيلي دائم في جنوب لبنان يهدد سلام وأمن البلدين. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: مشاهدي منتصف الليل ديوان اف ام عسلمة. مجلس وزاري مضيق ينظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال طريق السيارة الرابطة بين حمام لنف ومساكن وطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، ويقرر الإبقاء على شركة تونس الطرقات للسيارة وبرامي اتفاقية لزمة جديدة لاستغلال طريق السيارة بالنسبة لجزء حمام لنف مساكن، وبرامي اتفاقية لزمة جديدة مع شركة تونس الطرقات السيارة لاستغلال طريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة بما يضمن الجاهزية لاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها. ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني تؤكد ضرورة التسريع في استكمال أشغال طريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، محملة المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة لتسريع وتيرة الإنجاز وتلافي التعطيلات واحترام الأجل التعاقدية. المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات تتمكن بالتعاون مع المصالح الأمنية من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة في الفترة المتراوحة من النصف الثاني من جويلية الماضي وبداية أوت الجاري. وأفادت الوزارة بأن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. ديوان الخدمات الجماعية للجنوب يعلن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الاجتماعي في أقرب الأجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات. وزارة التربية تنشر نتائج نهائية لمناظرة انتداب مدرسين لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء التونسيين المقيمين بأوروبا بعنوان السنة الدراسية القادمة. إلى الشأن الدولي، منظمة أوبك تزيد من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بواقع 200 ألف برميل يوميا ليصبح عند 580 ألف برميل يوميا، بينما رفعت تقديراتها لنمو الطلب في عام 2027 بواقع 220 ألف برميل يوميا. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
1: ديوان اف ام
2: تبع الموسيقى.